0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا لكل أوفيانا لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 19 محرم 1448 الموافق لأربعة جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير مخرج هذا البرنامج، برنامج مشاوير، أكبر تكنسيا وأكبر مخرج خدم معنا في هذا البرنامج هو سي زهير المسعودي، ربي يبارك له. كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000. نطرح سؤال في هذا البرنامج، السؤال هو من صلب الحديث الذي نتحدث فيه في هذه الحصص، يعني سؤال من السيرة المحمدية، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أنت على 4 شهور ضم الجوائز قدرة ربي، جمعتين أخرين كل واحد وصل الهدية نتاعه. وخليني نوجه تحية كبار وإجلال وتقدير للناس اللي مولوا فينا بهذه الكتب، ونقول إن شاء الله يا ربي شفع فيكم رسول الله، إن شاء الله يا ربي تكونوا أنتم من الناس المسبين في التعريف بهذا النبي الجليل الكريم، ومن الناس اللي يحبوا الناس في رسول الله، إن شاء الله يا ربي حبب فيكم رسول الله كما أنتم حببتوا الناس في السيرة، إن شاء الله يا ربي حبب فيكم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحية في بداية هذا البرنامج رحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني قبل كل شيء نذكر السؤال ونذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. السؤال هو يقول: من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس بالمدينة عند خروجه من غزو إلى في غزوة بدر؟ من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في المدينة عند خروجه في غزوة بدر؟ وقت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خارج لغزوة بدر استخلف أحد الصحابة بس يصلي بالناس في المدينة المنورة، من هو هذا الصحابي الجليل؟ باي المحاور، كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ كل إنسان يتبع هذه الدروس اللي نحن قاعدين نقدم فيها في برنامج مشاوير، أو كل إنسان يقرأ السيرة النبي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويتعلم كيف يسير في هذه الحياة. كذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع، حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع. كذلك متى تعود الأمة إلى هدي إلى هذه المناهج التي صفعت رجالا أو صنعت رجالا عظماء؟ متى تعود الأمة إلى هذه المناهج التي صنعت رجالا عظما، صنعت أبي بكر رضي الله عنه، وصنعت عمر وما أدراك من عمر، وكذلك صنعت عثمان، وكذلك صنعت علي، وكذلك صنعت طلحة وعبيد وعبيد الله وعبيد بن الجراح، وكذلك صنعت كثير من الصحابة الأجلة إلى اليوم وإلى الآن. التاريخ يذكر ويخر أمام هؤلاء العظماء الأجلة الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وتربوا على يد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شيخ، خلينا نبدأ بالركن الأول اللي هو يتمثل في سرد بيت من أبيات البردة، هذا المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، الذي لخص فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولخص فيه هذه السيرة، ونبين معاني كلمات هذه الأبيات في هذا، هذه الكلمات في هذا البيت. تفضل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام البوصيري يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فكأنه يقول لنا في رسالة لطيفة جميلة: إن تتبع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم بركة وخير ويمن، وفيها الخير الكثير. فلذلك نجده يتتبع مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده إلى أن يتوفاه الله وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن يقدم هذه السيرة بلغة عصره، واللغة التي كانت معناها طاغية في عصر الإمام البوصيري وبعده هي لغة الشعر، فقدمها تقديما رائعا تستسيقه النفوس وتشتاق وتهفو إليه القلوب ويدخل إلى قلوب الناس جميعا. فهو ذكي لأنه عرف لغة العصر نتاعه، وعرف كيفاش يقدم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يستسيقها الناس جميعا، محب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا الذي واقف على الحياد. وهذه من أدوات التملك للغة، ومن أدوات فقه الواقع، أنه إنسان فهم الواقع نتاعه. فليقرأ البردة الحقيقة يقف على فقه الواقع، أنه هذا إنسان ذكي عرف شنو يتطلبه واقعه، فلذلك استعمل اللغة التي تصل إلى قلوب الناس. البيت هذا بيت جميل، يتحدث على محطة من محطات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوده في الغار وما حف ذلك من معجزات وكرامات لا تحصى ولا تعد، ومن معية الله التي يعني حفت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك المكان وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، ظنوا إلى الغاء بالجمع، ظنوا الحمام والمقصود به المشركين، وظنوا وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ظنوا من أفعال الظن والقلوب بمعنى حسبوا، قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هو عكس التحقق وعكس اليقين، وهو أقرب إلى الشك منه إلى اليقين. الحمام عند العرب اسم لذوات الأطواق، ومنها كتاب توق الحمامة لابن حزم الأندلسي، ويطلق على الذكر والأنثى على حد سواء، فنقول للذكر حمام وللأنثى كذلك حمام. وتدخل الهاء على الواحدة، الهاء معناها حمامة، أو لأنها أصل التاء هذيك هي هاء، فنقول حمامة. وأما اليمام فهو الحمام الوحشي في قول للأصمعي، وكان الكسائي يقول: الحمام هو البري واليمام هو الذي يألف البيوت. وأما قصة نسج العنكبوت على باب الغار فهي ثابتة، وأما بيض الحمام عند الغار فقد ضعفها أهل الحديث في الكتب الستة، وكذلك الشأن في الروايات المعتمدة للحديث، واشتهرت هذه الحادثة في كتب الأدب والروايات والكتب الستة. والكتب الستة أنا هي النقص دوبان، التي تعتبر من أصح كتب الحديث، هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب الست. هذه تو العنكبوت حشرة قامت بدور عظيم، فخلد الله ذكرها وجاءت سورة كاملة في القرآن الكريم، سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة العنكبوت. وضرب الله بها المثل في قمة الوهن، وفي المقابل حمى الله خير المرسلين. قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت خير البرية. والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحمي، الفعل هذا مجزوم من فعل حام يحوم، وهو فعل معتل من النوع الأجوف، أصله حام الطائر حول الماء حوما وحوما بمعنى دار. معاني هذا البيت: تقدم المشركون حتى وصلوا إلى فم الغار.
0: شيخ خليني نقول ملاحظة لهنا،
1: نعم،
0: باش نكون نحن متفتحين وطلعين على كل المراجع وكثير من المراجع، لأن هناك روايات وهناك أقوال يقول أن ما جاء عن خبر العنكبوت والحمامة فهو قول ضعيف، ولكن نحن
1: نأخذ سيدي بشير بالنسبة للعنكبوت صحيح، أما بالنسبة للبيض الحمام فهو ضعيف، ضعفت في الكتب.
0: نحن نأخذ منها العبرة ونأخذ منها كثير من الرسائل، ولكن خلينا نقول لو هذا كل وما ذلك على الله بعزيز. وربي سبحانه وتعالى عندما أراد أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحميه بأي طريقة شاء هو، لكن نحن لا ندرك من هذا علم الغيب شيء، وهذه حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه. نواصل شيخ، باش حتى ما يقولوش هم معناها يجيبونا في قصص ضعيفة ولا حاجة.
1: هكا للأمانة العلمية ذكرنا أن هذا ضعفه يعني الكتب الستة، وذكرنا أنا هي الكتب التي ضعفت هذه الرواية، رواية بيض الحمام هذه راهي ضعيفة جدا للأمانة العلمية. أما نسج العنكبوت فهي ثابتة. تقدم المشركون حتى وصلوا إلى فم الغار، وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في مرمى أعين الكفار، وكادوا يعثرون عليهما، ولكن إرادة الله تداركتهما، فأمر الله العنكبوت أن تنسج خيوطها حول مدخل الغار. وحامت الحمائم حتى ظن المشركون أنه من المستحيل بالحسابات المادية والمنطق العقلي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار، ولذلك تكرر فعل ظنوا في هذا البيت الشعري مرتين.
0: نعم.
1: وليس هذا التكرار من عجز في التمكن من الأساليب اللغوية، وإنما المراد غلبة الظن على الحقيقة وكثرة الشكوك التي أصابت المشركين.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: حبايب الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 36 00 00. السؤال يقول: من هو أول صحابي؟ وليقول: من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس عند خروجه من المدينة إلى غزوة بدر؟ كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع. متى تعود الأمة إلى هذه المناهج التي صنعت رجالا عظماء؟ شيخ نواصل. نعم. في هذه البيت البيان معاني. نعم. بيان معاني الكلمات نتاعها. نعم.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروا بالبيت: وظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. هنا راه للأمانة العلمية.
0: نعم.
1: الإمام المسيري لم يقل أن الحمام قد باضت حول الغنم، إنما قال تحم، وتحم في اللغة تحمي معنى حام، بمعنى طار ودار حول الغار فقط.
0: نعم.
1: ولم يقل هذا، يعني هو لم يخالف ما ورد من تضعيف في الكتب الستة للحديث.
0: نعم.
1: للأمانة العلمية، وإنما قال حامت، والحوم هو الطيران، يقصد به أن حامت حول الغار. وإنما يعني المراد هو غلبة الظن على الحقيقة وكثرة الشكوك التي أصابت المشركين حتى أضحوا في حيرة كبيرة، فالآثار منتهية عند الغار وخيوط العنكبوت منسوجة حوله، وهذا يأخذ وقتا طويلا، وهنا يقف المشركون حائرين.
0: نعم.
1: بين دليلين متناقضين، وهنا يؤكد الإمام البصيري على قدرة الله المطلقة، وأن الله خلق الأسباب وامتلكها ولم تجري عليه، فهو رب الأسباب ومسببها. وكأن الإمام البصيري يتكلم بلسان عصرنا اليوم، فيرد على الشبهات التي أثيرت حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما جاء به بعض المستشرقين من أمثال أوغست كونت وغوستاف لوبان، ومن الذين صاروا في ركبهم من المسلمين من أمثال محمد فريد وجدي وحسين هيكل وغيرهم. وتقوم نظرية هؤلاء جميعا على شنو؟ على مبدأ واحد، اللي هو على نفي المعجزة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وذكائه وشجاعته وحسن تدبيره للأمور، وهي أوصاف جذابة، وهم ما أرادوا بها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوها كسراب خلب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ليصرف الناس عن ماذا؟ عن المعجزة، إذ هي أبرز صفة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تحيل على النبوة، والنبوة من المعاني الغيبية التي لا تخضع لمقاييسنا المحسوسة، ولذلك فإن معنى المعجزة قائم في أصل كيانه. ولذلك استعمل الإمام البصيري فعل الظن مؤكدا عجز المشركين عن فهم ما جاء به، يعني ما هو قائم وما هو موجود خارج المحسوسات، وإنما يدركون أنه ما ثماش حقيقة غير حقيقة المحسوسات، في حين أن هناك أول آية في القرآن، في أول آية في سورة البقرة، تدعون إلى الإيمان بالغيب.
0: نعم.
1: لأن الغيب هو جزء أساسي في عقيدة المسلم، فالمسلم عقيدته تنبني على اثنين: على الإيمان بما هو موجود محسوس.
0: نعم.
1: وبما هو غيبي وصل إلينا عن طريق النبوة، ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذه هي معاني وتوضيح وتفسير هذه الكلمات الجميلة للإمام البصيري رحمه الله. هذه الأبيات المباركة هي أبيات بالحق مباركة، الإنسان عندما يقرأها تزيده حبا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أبيات، هذا من حب الإمام البصيري، تعلق قلبه بالحبيب علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى استطاع أن يؤلف هذه الأبيات، وكلها أبيات تحببنا وتجذبنا وتعيشنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليني نعود شيخ ونبدأ بالمحاور. المحور الأول، كيف نستفيد أو كيف تستفيد الأمة من المناهج المحمدية لإصلاح هذا المجتمع والإصلاح؟ عندما نقول المجتمع للمجتمعات الكل الموجودة الآن، هي خليني نقول انحرفت على المنهج الصحيح، على منهج الأخلاق، منهج التربية، منهج الاقتصاد، منهج العلم. كل المناهج الموجودة الآن هي مغلوطة، هي بعيدة كل البعد عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهج في هذه الحياة له ضوابط تضبطه بحياة الإنسان. لأن الإنسان لو ما يربطش نفسه بهذه الضوابط فسوف يعيش حياة البهائم. لأن الإنسان هو باش يعيش، حتى الحيوان هو قاعد يعيش، قاعد يأكل يشرب وعايش معنا. لكن الإنسان عنده ضوابط تربطه، لو يخرج عن هذه الضوابط أو يحيد عن هذه الضوابط فيختل في موازين المجتمع، يختل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رأوا الحقيقة تحدثوا على المناهج، راهي مسألة حياتية أساسية في بناء العقل المسلم صفة عامة. واثنين، راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه إحنا مالكين ونتاعنا فقط.
0: ما نقولش العقل المسلم، عندما نقول العقل المسلم كأن نحن
1: حطينا في إطار،
0: لكن هو العقل الإنسان.
1: لأنه جاء ربي سبحانه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمناهج هذه اللي تحدث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، إذا تدرس ثم شكون معناه عمل دراسة في المقاربات التربية، وأخذها مثال من السويات، وأخذها مثال ثاني من اليابان، فانتهى إلى خلاصة أن هذا المناهج نتاعهم المعتمدة في الأساليب التربوية وفي التعليم مستمدة كلها من حضارة الإسلام، وأساسا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عملوا؟ أخذوا من عنده كل شيء إلا حاجة واحدة، العنوان، لا يسندون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هما بالضبط تبقوا في ذلك المنهج. أعطيك مثال حي، مثلا كي تمشي توا، تمشي لمدينة العلوم لهنا، هاي موجودة في تونس، ثم كرة أرضية كبيرة فيها كرة أرضية، ولكن كلها معناها فيها شحنات كهربائية. أنت تقف قدامها الولد صغير ويقول كلمة طيبة، إيش تعمل؟ تشعل من جهات برشا. يقول قدامها كلمة أخرى، كلمة ما هيش طيبة، العكس تمام، يطفو هك الأضواء الكل. فهذه منين جابوها؟ جابوها في الحقيقة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يثني وكان يتلطف ويختار الكلمات نتاعه. ها مش يشوفوه تو إيش كان يعمل، كيفاش كان يتكلم، كيفاش كان يختار الوقت المناسب باش يتكلم فيه، وكيف كان كلامه يمتاز بالاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب. ثلاثة حاجة، الاعتدال في الكلام، لا ولذلك يقول لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، لا طول ممل ولا قصر مخل. يضبط نوعية الكلام، وخاصة الكلام هذا متوجه إلى الذي يتحدث في الشأن العام. فإذا تحب كلامك مسموع يلزمك تضفي عليه هذه الصيغة، هذه التقنية، أن يكون الكلام معتدلا، لا طول ممل ولا قصر مخل ولا فيه استطرادات حتى تضيع الفكرة الرئيسية. لأنك عندما تدخل على السامع استدرادات كثيرة تضيع الموضوع الأساسي اللي أنت تتحدث فيه. هاو شوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعمل، كان يقتصد صلى الله عليه وسلم في تعليمه، فيتحين أولا الأوقات والمقدار. شو معنى الأوقات؟ لا يلقي الملاحظات جسافا، وإنما يختار المناسبة اللي وقعت فيها ثم يعطي الملاحظة. علاش؟ لأنه هي علميا أرسخ في ذهن السامع وأوقع في نفسية المتلقي، أنك تختار له المناسبة بالضبط. يجي واحد رأس العام مثلا على الواحد يبدأ يحدث فيهم على على موضوع لا علاقة له بالهجرة أبدا. بينما كجي تحدثه فجاءت موسم على الهجرة وتحدث على الهجرة الناس كل تسمعك وتكون أوقعه في النفس لأنه الزمان مناسب.
0: كما الشيخ خليني نقول كما الإمام الخطيب.
1: نعم.
0: الإمام الخطيب اليوم نعرف الشان اليوم عنا عطلة صيفية عن الناس مقبلة على البحورات عن الترقاوة الناس تجري في الترقاوة برشا لأن الدنيا صيف وشباب الإمام يجي في الوقت هذا ويحكي لهم على حاجة على موضوع خارج كل
1: يقول لهم اجتهاد مثلا اجتهاد في الدراسة هي وفت الامتحانات ويقول له لابد أنك تجتهد في الدراسة ولابد أن تعمل هذا كلام طيب وباهي وممتاز جدا
0: لكن لازم في وقته
1: لكن ما المناسبة لا يستقيم مع المناسبة
0: وقت بحر وقت عراس ناس تزوج برشا يجب يحدثهم على المهور
1: على حسن استغلال الوقت
0: نعم
1: يتحدثهم على التيسير في هذا أنه نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التيسير
0: نظافة الشوارع نعم. نظافة البحار
1: يدعو كذلك على استغلال الوقت أنك عندك وقت تستغله في أحسن راه كل لحظة من حياتك أنت محاسب عليه وراه كل دقيقة رد بالك تقول هذا لهو ومرح وإنما كنا نخوض مع القائدين وكنا نعم. نكذب بيوم الدين فرد بالك يخرج هذا إذا إش كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حاجتين يقف عليهم ثلاثة حاجات يكون معتدل في كلامه
0: نعم.
1: اثنين يتحين الأوقات ثلاثة يختار المقدار نتاع الكلام حتى يكون الكلام كلام أبلغ والتأثير أعمق وحتى يسهل على الصحابة الحفظة ويسهل يعني تعلقه وفهمه عن ابن مسعود أمش يعطينا مثال رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا إيش معناه؟ مش كل يوم تو هي فرصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأبلغ الناس وأصدق الناس وأكثر الناس عنده بلاغة وأصدقهم في الكلام وأبلغهم في التعبير ومع ذلك يتخولون يعني مش كل يوم يعطينا موعظة لأنه يعرف إذا كان كل يوم تنتهي الملاحظة معاش نتأثر يلزمك تجي من حين لآخر ويتخولنا بمعنى يتعهدنا
0: نعم.
1: يعني وإيش معناه وأثبت علم التربية الحديث أن كثرة الملاحظات تو هذا التربية تو الحديث العلوم الحديثة بعلوم التربية أن كثرة الملاحظات تفقد الموجه إليه حسن التعامل معه إذا جي مع تلميذ وتبدأ تبين له في الملاحظات الكل وتقول له عملت هذه وعملت هذه ويزمك تبدل هذه وتعمل هذه وتعمل هذه تأكد رو مش ياخذ منك كان ملاحظتين فقط والبقي الكل رو مش يطيش إذن وأثبت علم التربية الحديث أن كثرة الملاحظات تفقد الموجه إليه الموجه إليه هذه الملاحظات حسن التعامل معه ويصبح غير عابئ بها ولذلك يؤكد علم التربية على تثمين الفعل الحسن عملت حاجة باية يزمك تبرزها بدرجة كبيرة قالوا لماذا والتغاضي عن الأخطاء والزلات وقد استوحى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج من القرآن الكريم حيث يقول تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم شنو رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فأشوف ربي سبحانه كيفاش يبدأ بالجانب المضيء جدا يا أهل الكتاب ما بدأش يزب فيها مركض حرفت وعملت وانحرفت وزغت وكذا لا يقولوا مرد بالكم يرغب فيهم راه نور وكتاب مبين كتاب مبين يعني مستقيم كتاب لا انحراف فيه ولا اعوجاج كتاب لا التواء فيه وإنما فيه صراط مستقيم يعني كأنه يقولوا مرد بالكم ما ضيعوش الفرصة هذه أنكم تتبعوا ما تحبوا تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة اتبعوا الكتاب هذا فإنه كتاب واضح مبين الحدود نتاعه واضحة بداياته واضحة أو وسطه واضح ونهايته أوضح وجلية كل الجلاء
0: نعم.
1: فهذه جانب إيجابي
0: نعم معناه. كذلك شيخ أنا أنت حتى بجي تنصح إنسان في هذه الحياة باش تحاول ترجده وتحاول تجبده للدين الإسلام وإلى تحاول ترفع له المعنويات نتاعه وقت تتحدث معاه حتى ولو هو عنده 90% من الجانب حياته كلها سلبية حاول أنت تحدث على الجانب الطيب اللي فيه
1: نعم.
0: الجانب الإيجابي اللي فيه
1: حتى ولو حاجة واحدة
0: فيه. حتى لو عندك حاجة واحدة حتى بقى. أنت مثلا زي تلقى التلميذ ما للأسف الشديد هو ما ينجمش يقرأ وبعيد كل البعد على الـ على الـ على أنه بيشدرك الامتحان بتاعه أنك أنت تحاول تشجعه كيفاش تشجعه؟ تذكر الخصال الباهية اللي هو ممتاز بها.
1: نعم. عندنا تجربة انتشرت بدرجة كبيرة وجابها أستاذ تعليم ثانوي مازال موجود، أنه التقى بتلميذ جايب 6 من 20، يعني فرص النجاح بالنسبة لي هو صعيبة برشا، لأنه مش ممكن معناها يعني كان جت نقطة ونقطتين أو نقطتين ونصف ممكن يداركها، أما 4 نقاط ويزيد مش يقفز فوق 10، يعني حاجة صعيبة برشا. فالأستاذ هذه تجربة جيدة جدا، يعني شوف كيفاش أحيانا أراه إنسان يستعمل أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرف أن هذا الأسلوب قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى مع الصحابة، فاستعمل معاه الطريقة. قال له راه أنت فيك حاجات كبيرة برشا، واستعداداتك الذهنية راه مش تاع المعدل هذا، وبدأ يخدم على جانب تثمين ما فيه وتحفيز أكل الكوامل اللي فيه والدوافن وأكل الحاجات الدفينة فيه ذيك والحاجة الباهية، وبدأ يخدم على هذا ويقول له أنا عندي فيك ثقة كبيرة برشا أنك واثنين فتح العلاقة بينه وبينه بين الأستاذ ذاك، لأنه التلميذ إذا كان يحب المدرس نتاعه يأخذ عنه كل شيء، يأخذ عليه العلم ويأخذ عليه الأخلاق ويأخذ عليه كل شيء، ولذلك الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مر بشجرة في جهة معناها خارج المدينة بعيدة بدرجة كبيرة، إذا مر في موكب من المواكب سواء كان جهادا أو تجارة ولا غير ذلك، ثم شجرة مشى تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، فكان يمشي للشجرة هذيك ويقضي فيها حاجته بجنب هذيك بالشجرة هذيك. يقولوا علاش؟ يقول تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يأتي بكل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حتى نعم شي سمعت قصيك شيخ، حتى الصحابة كانوا يتبعوا الأثر نتاع بعضهم البعض. كل واحد يلقى صحابي جليل يعمل في بذرة باهية وأثر به، حتى أنه يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عندما توفى أبي بكر الصديق كان سيدنا عمر في يوم الأيام يتبع في أثر سيدنا أبي بكر الصديق، يلقى أبي بكر الصديق متكفل بامرأة عجوز بصيرة ما تشوفش، كل يوم يمشي أبي بكر الصديق يقضي لها وكلها ويشربها ويمشي. بعد ما أبي بكر الصديق انتقل إلى الرفيق الأعلى، سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يقوم بالعمل، يأخذ خلاف يأخذ المشعل عن أبي بكر الصديق، معنا باش نعرفوا أن الصحابة قديش كانوا يتسارعون في الخيرات وكانوا يعملون كل شيء لله، ولكن مستوى تعمل حاجة لازم تصور وتحكي، كانوا يعملوا كل شيء في الخفاء. سيدنا عمر في يوم من الأيام قدم لهذه العجوز، مشى أغسل لها وخلاها وقام لها بكل شيء وكسر البيت وقدم لها التمر. بعد ما أكلت التمر قالت له هل مات صاحبك؟ قالت له يا أخي صاحبك توفى. قال سيدنا عمر كيف عرفتي؟
1: كيف عرفتي
0: صاحبي توفى؟ قالت له لأن صاحب، قالوا مش قالت له مش كنت اللي ما قدم لي في التمر،
1: رغم أن هي ما تشوفش،
0: وهي ما تشوفش. قالت له خطر صاحبك كان يقدم لي في التمر ينحي له النوا نتاعه، ينحي النوا من التمر ويعطيه ناكلو، انت عطيته لي بالنوا التمر،
1: معناها خاطي انت
0: مش كنت صاحب. يبقى سيدنا عمر وما ادراك، سيدنا عمر وما ادراك. قال يا ابا بكر لقد اتعبت الامراء الذين ياتون بعدك.
1: نعم اتعبت من جاء بعدك.
0: كانوا الصحابه يتبعوا في القدوات نتاعها.
1: نعم.
0: سيدنا عمر أمير المؤمنين.
1: نعم.
0: أمير المؤمنين وما أدراك، كان هو اللي يشرع.
1: نعم.
0: كان هو اللي يحكم، ومع هذا أن كان يسير وراء خطى أبي بكر الصديق اللي هو انتقل للرفيق الأعلى.
1: سيدي بشير تصديق لكلامك، بقي بن مخلد الأندلسي.
0: نعم.
1: هذا يقرأ سيرة سيدنا أبي هريرة.
0: نعم.
1: سيدنا أبا هريرة قرأ سيرة نتاعه فتأثر بها تأثرا شديد، وكان في الأندلس، ما بين الأندلس وأنه بغداد مسافات مفازات صحاري وبحار.
0: نعم.
1: فلما سمع بالإمام أحمد أحمد بن حنبل، سمع أنه إمام المحدثين في عصره.
0: نعم.
1: وعنده علم ماهوش موجود مثله في ذلك العصر، فماذا فعل؟ ركب إليه وقطع كل هذه البحار وكل يعني قارات، عدى من قارة إلى قارة حتى وصل إلى بغداد، وراح يسأل عن بيت الإمام، وهي قصة يعني قصة عجيبة جدا. يسأل عن بيت الإمام أحمد، وظل يسأل حتى يعني دلوه عليه، طرق الباب فخرج الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله، لأنه كان يكنى بأبي عبد الله، قال يا أبا عبد الله، رجل غريب نأى به موطنه وأرضه، وجئتك بعد أن قطعت بحارا ومفازات، هي شنو تحب؟ قال أريد منك علما. فقال له الإمام أحمد تعلم أني موضوع تحت الإقامة الجبرية وممنوع من التدريس. فبات ليلته ذلك الرجل، بات ليلته لم ينم ولو لحظة واحدة، وهو يفكر بعد ما اقطعها المسافات هذه الطويلة من أجل أن يأخذ العلم، يلقى روحه محروم منه. ومن الغدي جاء طرق باب الإمام أحمد فقال له يا أخي، رأو قلت لك أنا ممنوع من التدريس وتحت إقامة جبري، قال جئتك بحل، شنو الحل؟ قال سأتيك في كل يوم في لباس الشحذير، وأنا رجل غريب لا يعرفني أحد، ما يعرفني حتى واحد، راه مش نجيك، فأنت عوض أن تعطيني فتاة الخبز وقليل من المال أعطيني مما أعطاك الله من العلم. فكانت المفاهمة ما بينات. يخرج ذلك بقي بن مخلد هذا الأندلسي فيصيح فيه ويصرخ في شوارع بغداد الخير الخبز الخير الأجر الأجر، حتى يوصل البيت الإمام أحمد وحوله الحرس يرقبونه لأنه موجود تحت إقامة جبري. فيخرج إليه الإمام أحمد ويسر إليه بالحديث أو الحديثين، وظل هكذا حتى ماذا؟ من الله على الإمام أحمد ورفع عنه هذا التحجير ورفعت عنه الإقامة الجبرية، وعاد ليدرس في المسجد الكبير. فلما عاد أول نهار خلف الحلقة نظر فرأى بقي بن مخلد يجلس في آخر الحلقة
0: صفوف،
1: في آخر الصفوف، فوقف وقال سأريكم أهل العلم. فطلب الكل شرأبت أعناقهم إلى الإمام أحمد يتبعوا فيه، وهو يشق الصفوف حتى وصل إلى بقي بن مخلد وأخذ بيده وأجلسه في منصته في المحراب وقال هذا لبس لباس الذل، فحق علينا أن نلبسه اليوم لباس العز، لأن هذا هو الطالب الحقيقي الذي يعني آل على نفسه أن يكون شحاذا ليطلب العلم وطلب. إيش كانت النتيجة؟ النتيجة أنه من الله على بقي بن مخلد الأندلسي بأن وفقه الله وفتح عليه أن كتب المسند الكبير، جمع فيه من العلم الأولين والآخرين حتى العصر، ويعتبر هذا الكتاب من عمدة وأمهات الكتب يعني في اختصاص الحديث والعلم الشرعي.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيب من الكرام، خلينا نذكر بالسؤال مرة أخرى، من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة للصلاة بالناس عند خروجه إلى غزوة بدر؟ تواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

حبايبي الكرام، مرحبا بكم، من تحية من القلب إلى القلب. تواصل معنا 71 130 00 00. السؤال: من هو أول صحابي، أو من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة للصلاة بالناس بالمدينة عند خروجه في غزوة

0: بدر، كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ نعم شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يتحدث؟ كان يلجأ إلى التعميم وعدم التخصيص، ما يقولش هذا فلان عملت ويشير لي حتى يحرجه بين الناس وتولي النصيحة فضيحة.
0: نعم.
1: وتولي معناها عوض القرب ولا النفور وعوض أن يصلح يحدث شرخا بين يعني أفراد المجتمع. لاش كان يعمل؟ كان يلجأ إلى التعميم وعدم التخصيص وإلى المعالجة عوض المعاقبة.
0: نعم.
1: فمقاصد الشريعة تهدف إلى الإصلاح واستقامة المجتمع، فما يفعل الله بعذابنا وهو الغني عنا جميعا؟
0: نعم.
1: ولذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربي.
0: نعم.
1: ليس في حاجة إلى تعذيبنا ولا إلى معاقبتنا ولا إلى لومنا ولا إلى كذا، وإنما نحن في حاجة إليه. ولكن عندما يأتينا ربي سبحانه وتعالى وينزل علينا الاختبار والبلاء أو الفتنة، فإنما لصالحنا حتى نستقيم على الطريقة المستقيمة، حتى نستقيم على منهج ربي سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية يستعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال. علاش؟ لأن ضرب الأمثال يقرب الفكرة إلى الذهن ويجعلها يسيرة سهلة حتى يفهمها السامع بدرجة 100%، وإذا فهمها تفاعل معها، وإذا تفاعل معها أثرت فيه فغيرته. هذا المنهج استوحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فكثيرا ما يضرب الله الأمثال، وكثيرا ما تتكرر عبارة وضرب الله مثلا، ونلقوها ياسر موجودة في القرآن، في القرآن الكريم. وهناك يعني إيش معنى مثلا لهنا ثم وصف تهانا أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بعنوان شنو هذه؟ بعنوان الجامع الصحيح في القصص النبوي. هذه معناها كتاب كامل.
0: نعم.
1: اسمه شنو؟ الجامع الصحيح في القصص النبوي. فللمثل أثر بالغ. علاش جاب هذا الكتاب؟ هذا اللي كتبه هذا صاحبه أبو عبد الله محمد بن عبد القادر، من استوحاه؟ استوحاه من القرآن. قال علاش القرآن يستعمل ياسر الأمثال وضرب الله مثل؟ السبب فيه أنه يحب يوصل
0: الحال يا شيخ،
1: يحب يوصل.
0: نعم.
1: المعلومة والفكرة اللي يحب يوصلها للعبادة، لكن يوصلها لهم باش بطريقة سهلة جدا، وعادة ما تكون الأمثال مضروبة من واقع الناس. فللمثل أثر بالغ في إيصال المعنى إلى العقل والقلب في نفس الوقت، مش كل العقل، إلى القلب والعقل في نفس.
0: نعم.
1: الوقت. وهذا المنهج يعتمد على تقديم المسائل المعنوية في صورة حسية. أنت مش تتحدث على الصدق، الصدق مسألة معنوية.
0: نعم.
1: لكن كيفاش بدلها وتتحدث عليها بجانب حسي؟ يزمك تعطي أمثلة كيفاش في صور حسية مرتبطة بالواقع وقريبة من الذهن. فالمثل يأخذ بمجامع القلب ويستهوي العقول، ويبين القرآن الكريم الحكمة من ضرب الأمثال. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
0: عالمون.
1: وقال في آية أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني الغاية من ضرب الأمثال هو أن تفهم، ثم ماذا؟ أن تعمل هذا العقل. حتى قال أحد المفكرين: العقل أساس النقل. شو معناها العقل؟ مش منصعبوش على الناس. يعني أنت ما تنجم تفهم النقل اللي هو الكتاب والسنة وكل ما نقل إلينا وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لما يكون عندك عقل. إذا لم يكن هذا العقل، لم تدربه على التفكير وعلى التخزين وعلى الفهم وعلى التفكيك وعلى البناء وعلى يعني بناء المعارف، تخليك ما تفهمش، تولي تنفر من هذا المأثور. بينما إذا كونت العقل، وهذاك علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد 12 سنة كاملة بين اقرأ واسجد واقترب، 12 سنة دامت هي في صورة واحدة، ولكن دامت المسافة بينهم 12 سنة، ويكون في العقل الذي يهتدي به العقل هذا المشي يهزه إلى أصل السجود والاقتراب. لأنه بدون عقل ستكون بعيدا عن الله، بعيد على ربي، بعيد عن شرعي، بعيد عن الإسلام. لكن العقل
0: نعم. سمحني خلينا نقول لو نقول بدون عقل، لو الإنسان يبدي عنده عقل لكن العقل هذا ما يعمل حد شيء، معناه
1: ما يعمل به حد شيء، يصبح غريزة. طب الحيوان شو معناه؟ الحيوان عنده غريزة،
0: نعم،
1: غريزة تدعوه إلى الأكل، غريزة تدعوه إلى التزاوج، غريزة تدعوه إلى الهرب عند الخوف، غريزة كذا.
0: بينما الإنسان يحسبه لازم يغذيه،
1: نعم،
0: يغذيه بالعلم، يغذيه بقراءة القرآن، يغذيه بذكر ربي سبحانه وتعالى، بمحبة النبي، يغذيه بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المناهج وهذه الأسس وهذه الطرق وهذه الضوابط الذي تركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هو مش يعطينا أمثال واقعية حسية، معناها باش يخلينا كل معنى أراد أن يوصل للناس إلا ويضرب مثل يعني حس.
0: شو قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم حتى ضرب
1: كيفاش يشبك بين أصابعه هكذا،
0: نعم،
1: وبعد يقول هكذا أنا وكافل اليتيم، ثم يجمع بين السبابة والوسطى،
0: نعم،
1: حتى يبين المعنى إلى جانب الكلام، هناك الإشارة والحركة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
0: نعم.
1: ونقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. تصورش معناه يعني إنسان تلميذ تو تقول له أحفظ يا ودي الدرس راك مش تعدي فيه ما نجمش يحفظه، هذا 1000 مثل، 1000 مثل
0: حفظ. لكن الشيخ مش ما نضيقهاش، ضيقته هي واسعة، لكن عنا تو ما شاء الله عنا تلامذة وعنا ولادات صغيرات تلقاه عمره 10 و5 سنين أو 12 سنة و7 سنوات تلقاه حافظ
1: كتاب
0: الله، القرآن، نعم، فتح من الله، نعم، مش ما نضيقهاش، خلينا نبشر طريف الناس.
1: هذا استثناء، نعم، ولكن حبها ظاهرة،
0: نعم،
1: الاستثناء موجود في كل زمان وفي كل مكان.
0: لكن الظاهرة نخدم عليها نحن، نحن ما نخدموش على الظاهرة، نقول نحبوا جينا ظاهرة، ما هو لازم نحن نكون، نعم، لازم نحن نعملوا.
1: أغلب الصحابة أكثرهم كانوا حافظين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه، حافظين لهم الذين نقلوا لنا الحديث، بينما قلة فيهم لم يحفظوا. فأيهما أكثر اللي مشاو في الجانب يعني في جانب الحفظ، في جانب الإفادة، في جانب نقل هذا المخزون العظيم للأمة الكل، هم الأغلبية الساحقة، بينما في مجتمعات أخرى تلقى العكس. وهذا اللي منحبوش عن نحبو ديما الأغلبية التي تسير يعني في الطريق الصحيح،
0: نعم،
1: بعد كي يبدأ الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه،
0: نعم.
1: واهتم العلماء عبر أحقاب زمنية بهذا المنهج وألفوا فيه كتبا كثيرة. ثم طريقة أخرى استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة طرح المسائل، أي عنده مسألة كيفاش يطرح، وهذه تحتاج للزوجة وللزوج وللمربي وللمدرس ولصاحب المصنع وصاحب رئيس الإدارة، كلهم يحتاجوا المنهج هذا. أنت عندك مسألة كيفاش تطرح؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته في يوم الأيام بعد أن طاف عليهم جميعا. شو عندك في نهار واحد؟
0: هذه المسألة موجهة للنساء خصيصا. المرأة بيجي تقضي مصلحتها تطلب تتوخو حاجة مع زوجها، لازم تتعلم برشا حكمة.
1: مش أنت جاتك فاتورة الماء وفاتورة الضوء ومازالت وجاك الكريدي نتاع العطار والجزار، اذا تمدهم الكل الرجل ضربة واحدة طيحت له الماء وطيحت له الضوء وما عادش ينجم يتكلم جم، بينما المرأة ذكية اش تعمل؟ تسربيهم له مع كاسة تاي بعد ما كملوا كل شيء جباله بالضبط، يعني يولي كل شيء سهلة. وشفنا هذه الصحابية التي مات ولدها كيف انها معناها تزينت لزوجها ثم قدمت له أحسن ما عندها من الطعام، فلما أكل وشرب ونال منها وطره شعملت قالت جابت له مثل خذيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: قال أرأيت يا زوجي أني إذا كان خذيت حاجة استعرتها من جار
0: حاجة، نعم،
1: سلفتها وبعد طلب مني إرجاعها نرجعها ولا؟ قال الرجع، وبدأت تمهد له، قالت حتى قالت له استرجع قل إن لله وإنا إليه راجعون. قال عليه سألها على ولد، قالت قد سكن، لم تكذب، ما كذبتش، قد سكن. هو فهم من السكون
0: النوم،
1: وهي تريد بكلمة السكون هو الموت، لأن الموت سكون انقطاع، نعم، الحركة. قالت له راه ولدك أخذ الله أمانته،
0: نعم،
1: الأمانة لا تهان، استردها،
0: نعم،
1: ارجع. فقابل منها، فأش عمل؟ يعني مشات اليوم غدوة مشاش كابيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وقفت ايش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ردش على الرجل. ايش قال له؟ قال بارك الله لكما في ليلاتكما تلك.
0: نعم
1: دعالي في عوض انه يعطيه معناها الحكم، لا دعالوا. فماذا تقول كتب التاريخ؟ قالوا أنجبت تلك الليلة.
0: نعم.
1: كانت سببا في إنجاب طفل حافظ القرآن كله، وكان قرة أمه والديه الاثنين مع بعض حافظ القرآن، وكان رجلا فارسا، ثم كان مجاهدا في سبيل الله، فرفع من مقام والديه يعني رفع عظيمة جدا، لأن عرفت كيفاش تطرح المسألة هذه. كذلك أسباب المشاكل الكبيرة بين خاصة في مجتمعنا هو أن احنا ما نعرفوش نطرح المسائل. كيفاش نطرح المسألة؟ عندنا مسألة معينة.
0: نعم.
1: لابد أن تختار لها مقدمة مناسبة. دخل الإمام الحسن البصري على الحجاج بن يوسف وقد استدعاه. ليش استدعاه؟ لأنه بنى قصرا منيفا.
0: نعم.
1: فجاء يعني كثير من العلماء انتع بغداد الكل وجايين اش يعملوا يهنوا فيه. بينما عندما دخل الإمام الحسن البصري اش قال؟ قال بيت شعر لعلي بن أبي طالب.
0: نعم.
1: سيدنا علي كرم الله وجهه، قال لا تبني في الدنيا بناء مخلد، فما حي عليها بخالد، هيهات لما ترتجي هيهات. فالكلمة هذه كانت يعني سهما موجه في قلب الحجاج بن يوسف، فأضمر في نفسه ماذا؟ أضمر في نفسه شنو؟ أضمر في نفسه الشر، وقرر قطع عنقه، واستدعى السياف، قال له به عدها الوذيكة نهرتها، لأنه عرفها أنه زريقة كبيرة برشا. لا تبني في الدنيا، مانيش مش نبدحك، ما لا تبني في الدنيا بناء مخلد، فما حي عليها بخالد، هيهات لما ترتجي هيهات. يعني يستحيل أنك باش تنال مغنمك من بناء هذا الصرح وهذا القصر المني، راك أنت في نهاية الأمر راحا، فعليش تأخذ الفلوس؟ ولذلك قالهم الحسن البصري، قال إيش يقول؟ يوجه للأمراء، يقول إذا كان هذا القصر، إذا شاف واحد من أبناءه يقول إذا كان هذا القصر من مال المسلمين فقد خنت الأمانة، وإذا كان من مالك فقد أصرفته وأنفقته في غير وجهه. فاستدعاه النهار الثاني وكان السياف واقف بسيفي.
0: نعم.
1: فلما دخل تمتم بكلمات، فأصر إليه قال يا أبا الحسن إيش تعمل؟ قد أحسنت الدخلة فأحسن الخرجة. شو معنى؟ يعني دخلت مقدمة باهية، أعرف تو كيفاش تخرج. ففهم الحسن البصري أن الحجاج يريد قطع
0: رأس.
1: قطع رأس. فماذا قال؟ قال يا مؤنسي عند وحدتي، ويا مفرج كربتي، ويا ملاذي عند شدتي، فرج عني ما أنا فيه. كلمات بسيطة، لكن الكلمات هذه نابعة من القلب ومن يقين أن الله سبحانه وتعالى سيتداركه عند.
0: نعم.
1: شدته فعلا. فتحول الحجاج بن يوسف يعني من شرر يتطاير من بين عينيه إلى مرحب.
0: نعم.
1: إلى مرحب ومكرم، وأمر يعني الخدم نتاعه أن يحسنوا إليه وأن يحسنوا وفادته، واثنين أن يعطوه الهدايا. فلما خرج جرى خلفه هذا السياف وقال يا أبا الحسن والله ما دعيت لهذا، فقل لي بربك ما الذي فعلته.
0: الله.
1: قال له والله راك ما استدعاكش لهذا، راه استدعاك باش يقص لك راسك، شبيه تغير لحظة، يعني في لحظة تغير ولا من يعني من مهدد بالموت إلى مرحب شديد الترحاب وإلى مكرم بالهدايا وبالعطايا. شو العمل؟ قال فإني قد لجأت إلى القوي العزيز.
0: سبحان الله.
1: أن ومن لجأ إليه فلا يخيب. يلزمك تدخل على ربي سبحانه وتعالى بيقين ثابت. بشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يطرح المسائل. هذه الطريقة تسمى في علوم التربية الحديثة بالطرق النشيطة.
0: نعم.
1: هذه في علم التربية يوافقها الآن بالطرق النشيطة. الطرق النشيطة هذه تستعمل في بيداغوجيا التعليم، كيفاش تقدم المعلومة وترسخ في ذهن التلميذ. فهناك عدة وسائل يعني تعتمد عليها هذه الطريقة النشيط. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن يحدثنا عليه شي يقول، ويتمثل هذا المنهج في طرح الأسئلة وربط التواصل القوي بين السائل والمسؤول.
0: نعم.
1: إيش معناه؟ طرح أسئلة ثم ماذا؟ يخلي المسؤول شبيه اللي جاي يسأل هذا، يخليه قريب من السائل، يدخل عليه يعني شاب يريد إذن بالزنا، فيقول له يا فتاة شو يعمل الصحابة؟ طبعا يهز السيف بتاعه، كيف تتجرأ أن تقول هذا الكلام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم،
1: الله صلى الله عليه وسلم فارغ، قائد الأمة فارغ، عنده ما عندوش ما يعمل، فارغ شغله هو باش أنت تطرح عليه هذه الأسئلة. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقربه من مجلسه حتى يدنو منه، ثم يضع يده على صدره ويقول اللهم طهر قلبه، ويسأله بعض الأسئلة. يا غلام، يا فتى، أتريده لأمك؟ فيقول لا. أتريده لأختك؟ فيقول لا. أترضاه لعمتك؟ فيقول لا. أترضاه لابنتك؟ فيقول لا. قال فكيف ترضاه لنساء الآخرين؟ قال خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: سبحان الله،
1: وأحب شيء إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. يعني مسح تمام. ليش؟ لأنه عرف كيف يقرب، يدخل عليه، يقولوا له يا رسول الله، يجيه قرار، معناه يجيه تقرير استخبارات الإسلامية، ويقولوا له راه جاء ثمامة بن الأثال جاء باش يقتل. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصورش معناه، واحد جاي باش يقتلك وجايب سيف، وصرح بذلك وأقر بذلك، والإقرار سيد الأدلة.
2: نعم.
1: أنه هو إنسان معناها أخر أنه جاي باش يقتل، وجاي معناها مع سابقية الإذمار والترصد، وجاي متوشحا بسيفه، يعني كل القراء تدل على سابقية الإذمار والترصد. يخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما فيقول، يطرح السؤال، شو شعم، هل قدمتم له طعام؟ هل قدمتم الله له طعام؟ معناها الصحابة ما نجم حتى واحد يتكلم، كأن على رؤوسهم الطير، ولسان حالهم يقول كيف نقدم له طعاما وهو جاء ليقتلك، هو جاء باش يقتلك ونحن نقدموا له طعام؟ حتى واحد ما نجم يتحرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قدمتم لهنا؟ ليس المراد منها معرفة الجواب، وإنما المراد، اسمع العربية شنو، التحضيض على تقديم الطعام، لأنه عارف ما قدموش له الطعام.
2: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما يقدموش له طعام، لكن يحثهم على ذلك ويحثهم، فيقول يا أبا هريرة، يا أنس، اذهب وأتي بطعام. تصورش معناه. بعد خلاصة هذه القصة شنو الوقع؟ أن هذا الصحابي شعمل، الصحابي هذا يعني مشي، خرج سيبوه ومشي للبقيع، اغتسل ورجع شاهد، وبعد قدموا له الطعام نفس الكمية اللي كان يأكل فيها، وهو ثلاثة أيام مربوط، فيأكلها جميعا ولا يبقي منها شيئا. قدموا له في النهار الرابع هذاك نفس الكمية، فأكل ماذا؟ فأكل ثلثها فقط. فتعجبوا الصحابة، قالوا يا رسول الله، رأوا نفس الإناء ونفس الكمية، نقدموها لنا ثلاثة أيام ما يخلي فيها شيء، شبيه اليوم خلى ثلثين تاع. قال فإن، اسمع إيش معناها، في لحظة عندما صدق صدق الله.
2: نعم.
1: قال فإن المسلمة يأكل بمعي واحد، والكافر والمشرك يأكل بسبعة أمعاء. وهذاك علاش المسلم في ساعة ما يشبع، ولذلك المسلم في ساعة ما يتقنع، وفي ساعة ما يكفيه، وما عندوش شهوات وراء جيب هذه ولب هذه وعمل هذه، وإنما همه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، التواصل معنا 71-136-000، من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي الناس بالمدينة عند خروجه إلى غزوة بدر؟ فاصل ثم نواصل.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم للتواصل معنا 71-136-000. السؤال يقول: من هو أول صحابي، من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في المدينة عند خروجه في غزوة بدر؟ خلينا نقول المكالمات. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
1: أم مريم من أريان.
0: أم مريم من أريان. تقولي شي أم مريم، تكتب لنا على الصفحة وتقول ادعولي.
1: لا لا، السلام عليكم.
0: مرحبا أم مريم.
1: هاي
0: تفضل. لا، اعطيني السؤال الجواب.
1: قبل الجواب نحب نقولكم سي البشير، راني نحبكم في الله وتربيت على يديكم، وراكم تخاطبوا في القلوب قبل العقول.
0: الله يبارك فيك. الله يعطيك المتمنى وربي يفرح قلبك، وإن شاء الله ربي يرزقك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربي يجمعنا في الجنة يا لله.
2: إن شاء الله ربي يجعل قلبها مقر للإيمان ولليقين إن شاء الله.
0: أمين يا رب. نعم
1: ربي فضلك. الهاتف سمعت كتاب السيرة، صدقني يا شيخ مشيت جريت للتليفون، ما نعرفش حركة فيها الكلمة بتاع كتاب السيرة.
0: كتاب السيرة
1: محمد رسول الله.
0: أول مرة شارك معنا أم مريم.
1: أول مرة شارك معكم. إيه، والجواب نتاعي هو عبد الله بن المكتوم حسب ما نعرفش.
0: عبد الله أم
2: ابن
0: نعم.
1: إيه ليلة محمد رسول الله. وسيل بشيرة كنت تقدم في برنامج صباحك أجمل نهار بالأحد.
0: نعم
1: بالأحد. يا ريت ما نعرفش ترجع عندك طريقة متاع إلقاء، طريقة متاع بث نهار الأحد. ما شاء الله القصص متاع الأنبياء. مرة عديت قصة سيدنا يا جبال أوبي مع داود،
0: مع سيدنا داود عليه السلام. ربي فضلك، ربي فضلك يا
1: صدقني يا شيخ يا سي البشير، ما من التو الطريقه اللي قدمت بها التو ترد في وذني.
0: ربي يبارك لك. كما ذكر عندنا برنامج اخر اللي هو يتعدى يوم الاحد، خيركم من تعلم القران وعلمه.
1: اجيت نتابع فيه
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يفضلك يا مريم. يسترك. شكرا، بارك الله فيك. اقعد معنا الاخ البرنامج مريم تسمع الاجابه نتاعك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
3: عبد الله سيدي بوزيد.
0: سي عبد الله سيدي بوزيد. اه مرحبا سي عبد الله.
3: وبيك.
0: نعم سيدي.
3: الجواب هو سيدنا عبد الله بن أمي مكتوب.
0: نعم شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر المكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. يبارك فيك يا للا. شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم سيدتي.
4: مني من كيف اللي صبت المرة اللي فات وقت على كتاب السيرة وعطيتني نمري وعدتني بيه وما نعرفش بطي أخذيني رأس الشهر.
0: كيف
4: أنا المرة فات شاركت في البرنامج.
0: أي
4: وش البرنامج هذا؟ شاركت معك مع الشيخ بجاسم.
0: أي
4: وطلبت منك كتاب السيرة وقلت له بابا زيتوني، قلت لي وعطيتني نمرو بتاعك وقلت لي أصل بيني وطلبتك، وقلت لي نحن رانا نعطوا الجواز داخل معناها تكتب اخر
0: الشهر. انت شاركت معنا قبل في
4: لا
0: ما راك شاركت معنا يا مولاي.
4: اتفضل. هاني اليوم شاركت.
0: اتفضل. ان شاء الله تكون من الفائزات. توصلك كتاب الجمعه الجايه ولا اللي بعدها. يعطيني الاجابه نتاعك. لا لا،
4: انا ما عنديش اجابه الحقيقه، خاطر ما نعرفش الاجابه الحقيقه. ما حبيت نشارك برك على جيلك، لان متوقع ليه الكتاب ما تتصورش قديش متوقع ليه. انت قلت لي انا بعث لك كتاب ومصحف 60 حزب.
0: واضح يا مني.
4: فهمنا. ما نعرفش هاني ما عنديش الإجابة إن شاء الله.
0: واضح يا للا. واضح.
4: عايش خوي. عايش.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: هي عايشك سهام من بنعروت.
0: مرحبا يا سهام.
5: وبيك عايش. تحية لك وتحية لسي عبد الباقي المغراوي.
0: شكرا. شاركت معنا قبل سيام.
5: اي شاركت وربحت كتاب كثير عندي برشا عندي حكايه
0: باي تفضل لا تحبي تربح كتاب
5: اه يا باي طب نشوفكم كتاب السيره تو
0: اي تفضل
2: ماذا بيك بعد تعطينا باش ما نعطوهاش نفس الكتاب نعطوه عنوان اخر اذا كان إذا كان ربحت باش تاخذ عنوان آخر ما تاخذش نفس العنوان هذاك باش تنوع عندها
0: المصار عبد الشيخ عبد الباقي يتفاللك بكتاب أخر إن شاء الله ربي يجيبك الصورة
2: مش نفس
0: الإجابة
5: إن شاء الله يكون عليه مكتوب عليه إهداء إذاعة الزيتونة
0: واضح يا لالا أعطيني الإجابة
5: استخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام على المدينة وعلى الصلاة ابن أمي مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة
0: واضح الكتاب اللي خذت المرة فاتت شنو عنوانه
5: الرحيق المختوم في سيرة رسول عليه الصلاة والسلام في بحث السيرة النبوية
0: كملت ولا ما زلت
5: قريب
0: هاي كملوا كملوا لازم تكملوا نمر شكرا أخذ معي الأخر البرنامج نمر المكالمة الموالية شكرا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
6: وعليكم السلام عسلام
0: عسلام مرحبا
2: سيدي أبو حاج بهد
0: اسمك كريم
6: سيدي أبو حاج من بمبلة عسلام سيدي الشيخ
2: أهلا بيك
0: خديجة مرحبا
2: هذه مستمعة وفية وناقدة شديدة للبرنامج كل كلمة تنقدها وتعرف معناها بالضبط ومتابعة بتفاصيلها ما تضيع حتى برنامج كلها محتفظة به
0: مرحبا يا خديجة هاي اختي الغالية
6: يبارك
0: الله يبارك في عمرك شكرا بارك الله فيك لالا
6: بارك الله فيكم علي تقدموا فيه في الإذاعة
0: بارك الله فيك يا أستاذ هاي أعطي الإجابة لالا
6: الإجابة هي الصحابي عبد الله بن أمي مكتوب
0: ربحت معنا قبل
6: ربحت معاكم والربح الكبير إني نسمعكم
0: بارك الله فيك شكرا ربي يباركك يا خديجة عايش أختي الغالية
6: عايشك
0: شكرا
6: بارك الله فيك
0: شكرا تحية من القلب لله نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
7: وعليكم السلام قوية بشير ورحمة الله تعالى وبركاته تحية تصيركم من السيد منتصر سميدة والتحية الكبيرة لك انت والشيخ عبد الباقي المغرب
0: مرحبا سي منتصر منين سي منتصر
7: ولاية المنشتير سيدي الشيخ مع الفكر مش حب نذكرك نالي كلمتك راه قبل الأربعة وقلت كلمني بعد البرنامج
0: مرحبا أعطيني الإجابة سي منتصر راي
7: الإجابة استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة السيد عبد الله ابن أمي مكتوب
0: البحث قبل معنا منتصر
7: الحقيقة بتاع ربي ربحت ما عندي برشا عندي حكاية عام وثلاثة شهور من ربحت وقرأت الكتاب
0: الله يبارك
7: أما نحب نطلب منك طلب خويا راني والله راني والله نحب نعشق الرسول ياسر وصوت
0: الله يسلم عليك.
2: ربي يشفعنا
0: هو الطلب يا حبيبي على ما نقدر كل حتى الطلبات نعم
7: تبعث لي كتاب الشفاء ان شاء الله كان يطلع اسمك
0: القرآن كان يطلع اسمك يا حبيبي شكرا
2: يطلع يوصلك ان شاء الله
0: ان شاء الله
7: يبارك لك عايش
0: كان يطلع يوصلك خالك الشيخ هاي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
8: السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا الاسم الكريم سيدتي
8: ليليا
0: نيل ليليا
8: ليليا من
0: أي ولاية
8: من ولاية بن عروس
0: بن عروس شاركت معنا قبل ليليا
8: شاركت ما طلعت في الصراع
0: قد المرة شاركت ليليا
8: شاركت مرتين ما طلعت في الصراع
0: الله يبارك شاء الله تطلع اليوم هي يعطيني الإجابة يا ليليا
8: هو عبد الله بن أم مكتوب وضرير كان وكلف النبي صلى الله عليه
0: واضح.
8: وسلم
0: واضح يا ليلي هاي اقعد معنا الاخ البرنامج هذا تكون من الفايزات لله نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
9: السلام عليكم سيدي الغالي الله يبارك لكم ويفتح لكم ويفتح عليكم ويفتح بكم
0: امين يا رب العالمين اجمعين
9: نقول لك السويعات مش السويعات اللحظات الممتازة اللي نقضيها معاكم صدقني نتشرج وسمعني في الكلمة تعمرونا تعمير الله
0: تتشرج ميسير تقول تتشرج حاجة تتشرج بالإيمان
9: ما شاء الله تام كامل للصغار وللكبار وللرؤساء ما شاء الله عليكم الله ينوركم
0: يبارك فيك يا أخي يعطي الاسم الكريم
9: علاش ما كثروناش مع البرامج فهمتي ولا ما ثماش الشيوخ اللي يقوموا بهالمنهج هذا
0: الاسم الكريم حبيبي
9: علي عبد القادر منصور الله يبارك لك
0: بارك الله فيك سي علي
9: غير مزيه يا اخويا ناب عام القلب والله فهمتي. الله يحبيناكم في الله الله يبارك فيك.
0: الله يا ربي يحبك ان شاء الله. يحبك سيدي رسول الله.
9: انا شاركت معاك منذ 5 سنوات وتحصلت على السيره النبويه لابني وهشام الله يبارك فيك.
0: ان شاء الله تطلع اليوم
9: زي وانا قاعد فهمتي نمشي بها معاكم فهمتي باش
0: بارك الله فيك.
9: ماني ما نقلش فهمتي نمشي معاك.
0: بارك الله فيك يا سي علي. يعطي الاجابه تاع اليومين.
9: الإجابة هي سيدنا عمر بن أبي مكتوم ويقال له عبد الله بن أبي مكتوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم رد من الحوراء أبو لبابة وفهمت كلف بش.
0: شكرا. أقعد معنا السي علي أقعد معنا تسمع الإجابة الصحيحة على خطر الوقت يداهمنا. السلام عليكم.
10: وعليك السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بسم الكريم سيدي.
10: أهلا سيدي بشير شحالكم ربي
0: يعيك. يبارك في عمرك حبيبي. بسم الكريم.
10: عمر سيدي.
0: نعم
10: عمر رشديني.
0: منين سي عمر؟
10: من سيدي بوزيد سعيد بالضبط.
0: سيدي بوزيد مرحبا سي عمر.
10: كيفك؟
0: شاركت معنا قبل سي عمر؟
10: لا أول مرة.
0: أول مرة الاسم تعدى علي أول مرة. تفضل سي عمر أعطي الإجابة حبيبي.
10: ابن أم مكتوم.
0: أمي مكتومة؟
10: ابن أمي مكتوم.
0: واضح
10: عبد الله.
0: واضح سيدي. نمر للمكالمة الموالية. حاضر المكالمة يضري حاضرة. نمر المكالمة الموالية والأخير على ما أظن. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام. مرحبا.
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
11: مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم.
0: يبارك في عمرك
11: يا رب. إن شاء الله ويوفقكم يا رب.
0: شكرا اسم الكريم.
11: جليلة من ساقس.
0: مرحبا جليلة.
11: وبيك عايشة.
0: أول مرة جليلة شارك معنا.
11: أول مرة إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله تكون مجفيزة يا جليلة. تفضلي يا جليلة. نعم.
11: هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه.
2: رضي الله.
0: شكرا بارك الله فيك. أقعد معنا الأخ البرنامج تو تسمع الإجابة. شكرا بارك الله في الجميع. والله يا شيخ كان جيت عن الجوائز والله لا رد واحد. كل واحد يطلب نعطيه جائزة.
2: والله يعطيهم الصحة
0: الحقيقة. والله بالحق الرسائل نتاعهم اللي قاعدين يقولون فيها والكلام والله كلام يحش بالحق حش من أرواحنا.
2: كلام تحس وصادق
0: ونابع من القلوب. والله سامحوني سامحوني أنا نعتذر. لو كانت عندي الجوائز كافية والله لا رجع واحد. كل واحد يكلمني بمجرد أن يكلمني غلط ولا صحيح لو نعطيه جائزة. لكن
2: يا سيدي ها مش ناخذ لكم خاطرك باش ما نخلوهاش شهوة عازب في قلبك اليوم. اعطي الشطر نتاعهم الموجودين هذاك.
0: الشطر في بالي باش يقول يعطي الكل. قال يعطي الشطر نتاعهم يقول يعطي الكل.
2: كمل انت الشطر من عندك
0: ومع 10 من الناس يقول يعطيهم الكل وكاهو. انا فرحت في بالي باش يقول يعطي الناس الكل.
2: هاك الشطر نتاعهم اليوم ما وجد ذاك العادة.
0: نعطيه 5 جوائز معناها
2: ان شاء الله باذن الله.
0: نعطيه 5 جوائز. اعطيني الاجابه قبل كل شيء الشيخ. السؤال خطر قداهمون.
2: هو نعم. عبد الله ابن امي مكتوم. عبد الله ابن امي مكتوم وراه هدايا ابن خال السيده خديجه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو فيه رساله عظيمه ان المجتمع الاسلامي لا يستثني احدا. فهذا كان كفيفا ومع ذلك لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فرسالة للناس راه جامع لجمع الناس على الصلاة. فهذا ما عندوش عذر يعني لم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. 2 راه كل فرد في المجتمع الإسلامي له دور إيجابي يقدمه للمجتمع. ما يرد بالك تقول والله أنا أكتفي بنفسي وكو. لا مش صحيح. رامل كلهم أنت مطالب ما دمت على دين الحق مطالب أن تقدم شيئا لهذا المجتمع. إذا نعم. كان هذا الكفيف لم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في بيته وأن يصلي بل كلفه بأكبر أكبر مهمة اللي هي التقدم والصلاة بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف ناله لأنه صلى بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. أحمد حضر لي ورقة وسيلو باش تكتب لي الأرقام تكتب لي الأسماء نتاع اللي باش يفوزوا الأرقام نتاعهم. اكتب لي أول واحدة منيا من الكاف. منيا من الكاف هذه باش نعطيها جائزة من عندي. هذه منيا من الكاف خاطر اتصلت بينا وكانت صريحة قاتلة للأسف الشديد. أنا ما نعرفش الإجابة لكن قالت لي والدي الله يرحمه ولا كان موجود على قيد الحياة قالت لي كان عالم من علماء جامع الزيتونة. أنا باش نعطيها جائزة تكريما لأبوها إن شاء الله ربي يطول في عمره كان موجود وكان متوفي الله يرحمه. منيا من الكاف حطي الرقم تاعها. الأرقام عندك أبو حميد. سي زهير عندي الأعداد من 1 حتى 9 اليوم شاركوا معنا 10 ولايات. أخذ لي خمسة أرقام يا سي زهير، أعطيني الرقم الأول سي زهير، رقم اثنين اللي هي أم مريم من ريانا، تقول لي أول مرة نشارك، مبروك عليك يا أم مريم من ريانا. وقالت لي كي سمعت كتاب السيرة قلبي دق وتعلق قلبي بالسيرة، بإذن الله يوصل كتاب السيرة يا أم مريم، مبروك عليك يا أم مريم. الرقم الخمسة، رقم خمسة سي منتصر، مبروك عليك يا منتصر من المونستير، قال كتاب الشفاء سي منتصر، هو
2: الشفاء
0: الشفاء الشفاء، مبروك عليك كتاب الشفاء سي منتصر. الرقم الآخر رقم ستة، رقم ستة ليليا بن عروس، مبروك عليك يا ليليا، مازال الزرقاء سي زهير، أعطيني رقم ستة خمسة سبعة، رقم سبعة علي من سوسة، مبروك عليك يا سي علي، هو أعطانا رسالة جميلة جدا وقال بالحق عايشتون السيرة، حتى نحبش عايشوك السيرة يا سي علي، ونبعثوك كتاب السيرة. كتاب الأخير اللي هو رقم تسعة، تسعة مبروك عليك جليلة من صفاقس، كذلك جليلة من صفاقس، عنا أم مريم من أريانا، وعنا منيا من الكاف، وعنا منتصر من المنستير، وعنا ليليا من بن عروس، وعنا علي من سوسة، وعنا جليلة من صفاقس. والله هم بقوا ثلاثة ولا أربعة كان كملنا بكلوا تحنين يا شيخ. قد الشيخ قد مزحزحت ما حبش يتكلم، حبيت يكمل لي للأسف. تفضل شيخ نواصل بعض الدقائق شيخ. نعم. في يدك دقيقتين شيخ. نعم. نكملهم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحبوا ديما اللي يسمعوا فينا يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة باهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا اللهم أجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، ثلاث مرات صباح وثلاث مرات العشية، راه تتعب الملائكة في كتابة أجرها.
0: نعم.
2: يزينا من الدنيا ومن الحكايات الفارغة والواحد كل شيء، يعطينا الصحيح، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاجة الوحيدة التي لا تعطي منها لمن ظلمته يوم القيامة، تبقى لك ليك أنت. فالحقيقة لصاحب العقل يكثر ويجعل ورد للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبقى أحبس لصاحبه يوم.
2: نعم.
0: القيامة
2: ما يعطيش منها، ما تمشيش، هذه ما تدفعهاش.
0: كل إنسان يقول أخذت هذا وشتمت هذا وأكلت. نعم. هذا يخذوله من الحسنة نتاعه ويحطهم للسيد. نعم. اللي يخذله نتاعه إذا بقى وفات عليه السيئات، لكن الحسنات نتاع الصلاة على سيدنا رسول الله حتى ولو طب ما تبقى عندك حتى حسنة ولا حتى
2: سيئة، حتى واحد ما يخذلك،
0: ما يخذك حتى حد، هذه
2: كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: فلذلك الطريقة هذه، اللهم أجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، جملة واحدة تتعب الملائكة في كتابة أجر هذا الكلام فقط، وكلام بسيط، اللهم اجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، يعني حاجة بسيطة ولكن أجرها أجر عظيم لا يعلمه إلا رب السماوات.
0: شكرا نختم بها البرنامج الشيخ. شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، كثرنا من الجوايز شيخ عبد الباقي، بس مرة جاية نعطي الناس كل التحية موصولة لشي زوير المسعودي مخرج البرنامج، التحية موصلة لأحمد الطبابي الذي أملكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزهير القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. حبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزهير القرآن الكريم، لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أَحْصَيْنَاهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ

من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.

لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا

ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: مكابر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة الفتح إلى الآية 28 من نفس السورة.
1: بسم

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة الفتح إلى الآية 28 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.

ألم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

0: إني أسلمت نفسي
1: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك. لا

0: أنت.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
1: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برامجتنا الصيفية مع برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجيري، ورفقنا في هالرحلة الطيبة هذه فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم، ومرحبا بسائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: شكرا، ربي يبارك لك. إن شاء الله في هالبرمجة الصيفية إن شاء الله اخترنا الحديث إن شاء الله باش يكون عن وصية عظيمة جدا، وكما قلنا احنا البرنامج اسمه كنوز الوصايا، وإن شاء الله في هالبرنامج باش تلقاو كنوز كثيرة لينا وللسادة السامعين إن شاء الله من خلال شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهالوصية هذه كما قلت باش تكون فيها العديد إن شاء الله من الكنوز، إنه الزمان هذا اللي تتكاثر فيه الأصوات وتضيع فيه المعاني، تبقى الأرواح العطشة تبحث عن قبس من نور يردها إلى أصلها، إلى ذلك الصفاء الأول حيث لا يعلو في القلب إلا ذكر المولى سبحانه وتعالى، ولا يستقر فيه إلا صدق التوجه إليه، وإنه السير إلى الله ليس كلمات تقال بل حال يعاش وجهاد للنفس وتخلي عما يثقل الروح ويبعدها عن حضرة القرب. وإن شاء الله معاك فضيلة الشيخ باش نغوصوا في هالوصية وهالكنز العظيم في هالوصية سيدي محمد الظريف التونسي، باش ناخذوا وإن شاء الله الكثير من الكنوز إلى أنفسنا إلى قلوبنا إن شاء الله يا رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. الحقيقة فرحان برشا أنه باش نتناول وصية سيدي الظريف، وهذه الوصية رائعة ماتعة رائقة جميلة لطيفة على قلة عدد كلماتها، لكن أنوارها كثيرة وفوائدها عميمة، وهي نبراس لمن سلك إلى الله جل جلاله. وأنا عندي معها علاقة خاصة يعني أحبها جدا وأديم عليها، وشرحتها في دورات ودرستها، ولعل الله تبارك وتعالى يبارك لنا في هذه الأوقات سنعلق على هذه الوصايا ونحاول أن نستفيد ونقطف الدرر قدر المستطاع.
2: يا رب ما نخليش السادة المستمعين هم مش عارفين شنية هالوصية هذية، هذيك علاش هم مش نسمعوها الآن، وبعد إن شاء الله نرجعوا باش نتمتعوا بها إن شاء الله بالاستماع بصوت جميل جدا، وبعد إن شاء الله نحكيه أكثر على الوصية.
3: بسم الله.
4: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع، وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد، كن صادق القول، بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم، حزنك في قلبك، بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا، كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف، لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة، تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا، قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها، ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك، واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع، وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية نلت من الله الدرجات العلية، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على منهاج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين. وصلواته الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنا نسمع في هالصوت الجميل حقيقة، ويتلو علينا هالوصية كما قلنا للفقيه الإمام العالم سيدي أبو عبد الله محمد الظريف التونسي. الحقيقة كلمات جميلة تقع في القلب، ووصايا عظيمة أنه الإنسان لو ينسج أو يتبع أو يحاول أنه يمشي على أثر هالوصايا هذه، أكيد بشي تكون له خطوات عظيمة في القرب من المولى سبحانه وتعالى.
3: شوف مريم، هو مما يميز هذه الوصية أن كلماتها كما كنت تسمع مقتضبة،
2: نعم،
3: وكلها ألفاظ نبوية، يعني تقريبا كلها ألفاظ
2: صحيح.
3: نبوية
2: صحيح.
3: يعني ما من وصية فيها إلا وفيها مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية شرحها الإمام الرصاع وما أدراك، يعني الإمام الرصاع شارح البخاري،
2: نعم،
3: رحمة الله عليه، شارح الحدود، حدود سيدي بن عرفة،
2: نعم،
3: الغمي،
2: يعني عنده كما نقول احنا هكا باع في هالمجال هذا في هالشرح.
3: لا هو شيخ مربي، شيخ عالم كبير، نعم. يعني سبحان الله، أنا لما وقفت على شرح الإمام الرصاع رحمة الله عليه، شوف شنو اللي يقول فيها. يقول: ولما سمعت بهذه الوصية الناصحة الدالة على الأفعال الصالحة، جرت مني بمحاسنها في سمعي وبصري وقلبي وبشري مجرى الروح في الجسد، لما اشتملت عليه من كمال الدلالة على الرشد، فاستحسنت معانيها قريبة العهد بباريها. شوف سبحان الله،
2: سبحان الله،
3: يعني كأنه يقول أن هذه الكلمات قريبة العهد بالله تبارك وتعالى بما ألقاه في روع الإمام سيدي أبي عبد الله الظريف، فنثرها بين طلابه وأوصاهم بها. وسيدي أبي عبد الله الظريف رحمة الله عليه هو من أهل هذا الشأن، يعني عاش مديدا، عاش تقريبا 100 سنة،
2: ما شاء الله،
3: توفي 787 أظن،
2: تقريبا 782
3: 782 هجري، مات ليلة الجمعة يوم الخميس
2: رحمه الله،
3: رحمة الله عليه في جمادى الأولى رحمة الله عليه. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى نسأله العون والسدد والبركة في الوقت
2: يا رب، إن شاء
3: وأن يلقح أفهامنا
2: يا رب،
3: وأن يبين لنا مراد المصنف رحمه الله في هذه الوصية.
2: أنا خلنا نستسمحك قبل كان ناخذ لمحة، احنا الحصة هذه باش تكون تقديم للوصية، ونحب كذلك نحكيه على سيدي محمد الظريف التونسي باقتضاب، يعني للي ما يعرفوش من السادة السامعين والمستمعين، كيفاش كانت حياته، كيفاش كانت حالة القرب متاعه من المولى سبحانه وتعالى. خلينا أكثر نفهمه الشيخ والإمام والعلامة باش نجم نفهم الوصية.
3: هو سيدي أبي عبد الله الظريف ترجم له صاحب المسامرات فقال أبو عبد الله محمد الظريف التونسي، الولي صالح الشهير بسيدي الظريف،
2: سيدي يعني الظريف، هو احنا في العامين نقولوا سيدي الظريف، سيدي الظريف.
3: أصلا هي بقعة موجودة في قرطاج،
2: موجودة
3: في قرطاج، وتسميت باسمه. قال: نشأ بتونس فطلب العلم والأدب فبرع، وكان وحيد عصره، واشتهر بالفضل، فكان مقصدا للطلاب. يعني مقصدا للطلاب شنو معناتها؟ يعني يجيوا يقرأوا عنده،
2: نعم، يعني
3: فأقام مدرسته،
2: نعم،
3: وكان يدرس فيها القرآن والفقه،
2: نعم،
3: والعلوم،
2: نعم،
3: وكان معتقد الصلاح عند الناس،
2: يروا فيه الصلاح،
5: يروا فيه الصلاح فيتهنوا على صغارهم
2: كيمشيوا باش يقراوا عنه،
5: يتهنوا على صغارهم فيعرفون ان هذا الرجل يعني نعم. يربي ويعلم
2: نعم.
5: وكذلك معتقد الصلاح والناس تعتقد فيه إجابة الدعاء يعني أنه كان مستجاب الدعوة كان مستجاب الدعوة. حتى سبحان الله فيما يذكر الشيخ الرصا رحمة الله عليه ذكر أن سيدي بن عرفة المعروف نعم. إمام الجامع الأعظم
2: سيدي بن عرفة الورغمي نعم.
5: أيوش مرض مرضا شديدا، فلما مرض شكون كان يطبب فيه؟ الصقلي رحمة الله عليه
2: رحمه
5: كان الشيخ الصقلي وكان طبيبا ماهرا هو الذي يطببه هو اللي يعالج فيه. ذكر الإمام الرصا رحمه الله تبارك وتعالى قال وذكر لي بعض أشياخي أن الشيخ سيدي ابن عرفة رحمه الله مرض مرضة طال مرضه بها وأن الشيخ الصقلي كان يعالجه
2: نعم.
5: ورق جسده وعجز الطبيب عن مداواته.
2: سبحان الله نعم. مرض شديد
5: مرض شديد نعم. يعني كان يظن أنه لا يقوم منه. قال وطلب من الشيخ رحمه الله يعني الشيخ بن عرفة أن يدخل عليه سيدي أبا عبد الله الظريف ويرقيه. والرقية هي أدعية
2: نعم. دعاء نعم.
5: أذكار وأدعية. قال ففعل ذلك ودخل عليه. قال الصقلي رحمه الله فسلم عليه ورقاه
2: نعم.
5: وقال له اشتهيت أن أسمع صوتك بالمحراب.
2: سبحان الله حب يسمع صوته في المحراب
5: كأنها بشارة. قال وخرج عنه ثم خرجت وبعد أيام قليلة سمعت قراءة الشيخ وصوته ويستحيل شوف هذه قال ويستحيل عندي عادة ذلك من جهة ضعفه فعلمت أن ذلك من بركة الشيخ ومنقبته رحمه الله تعالى
2: نعم.
5: فهذا دلالة على غير ما أردت أن أذكر من أنه كان مستجاب الدعوة. فما فائدة واحدة أخرى في الوسط أنه شهد له علماء زمانه
2: صحيح
5: يعني كيف تقول سيدي بن عرفة سيء
2: نعم. من
5: تقول الشيخ الصقلي
2: نعم.
5: سيء
2: نعم.
5: يعني هؤلاء شهدوا له وهم
2: بعلمه
5: بعلمه بورعه بتقواه بصلاحه إنما يتقبل الله من شكون
2: من
5: المحسنين من المتقين من الصالحين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يلقى له بال مدفوع بالأبواب
2: نعم
5: لو أقسم على الله لأبره.
2: سبحان الله يعني أنت بتجيبهاش فيه
5: يعني ما تجيبهاش تقول قائل معناتها المعروف اللي في زمانهم جامع الزيتونة هو كوكبة العلم والعلماء وإيش وهو وين كان في كرتاج
2: في كرتاج
5: اللي تو اسمه سيدي ظريف يعني زمان ما كانتش موجودة حاضرة بالطريقة هذه
2: صحيح
5: فهمتني يعني كان مبتعدا
2: بعيد يعني يتسمى نعم بالمقارنة مع الحاضرة مع
5: أيواش كان
2: جامع الزيتونة كان يتسمى بعيد
5: كان يتسمى بعيد
2: نعم. إذن حياته كانت بين الطلبة متاعه أو تلاميذه في العلم في الصلاح في أنه يعلمهم أنه يزرع فيهم يعني سواء العلوم الفقه أو غيرها من العلوم يعني حياة شيخ كما نعرف مشايخنا في تونس الكل
5: لا كانت تتميز شوي عليهم
2: شنو
5: لأنه غالب الناس نقول لك لأنه غالب العلماء كانت تجي تعطي درس يقريوا الدروس يقري نعم. الفقه يقري السيرة ثم هذا الشيخ الذي يعطي الدرس هو يعطي الدرس للتلميذ للطالب ثم الطالب يقرأ ما يقرأش يحضر ما يحضرش هو علاقته بينه وبين الطالب بينه وبين ربي أن يتقن المادة التي يعطيها ناصحا للمستمعين
2: الدرس اللي باش يقدمه
5: تمام هذا الشيخ العادي. أما الشيخ المربي لا يقف دوره في أنه هو يعطي درسه لا لكنه يأخذ بأيدي الطلبة إلى الله تبارك وتعالى كيفاش؟
2: نعم.
5: أنه يجعل لهم في الطريق إشارات وعلامات ويأخذ نعم. بأيديهم
2: نعم.
5: يعني ويعمل لهم سويفي
2: يتبعهم
5: يعني
2: وهذا كان نهج سيدي محمد
5: هذا الضريف هذا كان نهج سيدي أبي عبد الله الضريف
2: رحمه الله
5: كان طلبته يسلك بهم إلى الله تبارك وتعالى بالفكر والذكر
2: نعم سبحان الله
5: السلوك إلى الله بالفكر
2: نعم.
5: والذكر غير أنه هو يعطي الدرس فيلقح الأفكار ويعلم الأذهان، كان كذلك يغذي القلوب ويزكي الأنفس ويعلي الأرواح.
2: سبحان
5: فكان
2: الله.
5: يذكر
2: الجمع
5: فكانت منظومة كاملة.
2: مميز هالجمع في يعني في الفكر متاع العلماء التوانسة، وهذا تقريبا نتميز به العديد من العلماء التوانسة،
5: تقريبا كل مشايخنا هك.
2: سبحان الله
5: الكل
2: يجمعوا بين هذا وهذا.
5: أي نعم، يجمع بين هذا ويجمع بين هذا. علاش؟ لأن الإنسان إذا تعلم من غير تزكية نفس صار الشيطان شيخه.
2: الله محفظنا يا رب.
5: ينفخ فيه العجب في النفس بما يتصدر به للناس، والناس تعيط
2: يدخلوا من الباب ذاك.
5: طبعا ديما نقولها، اللي يمشيوا في طريق ربي تبارك وتعالى، وإن شاء الله ربي يهدي الناس أجمعين.
2: أمين يا رب.
5: فما عادش يدخل لهم الشيطان من باب الشهوات، من باب يخرج يسهر وكذا، لا هذا كمسك فيدخلوا دخلة أخرى
2: من باب العجب،
5: من باب الحاجة اللي هو فيها. فهمتني؟
2: أنت أحسن واحد، ما كيفك حد،
5: يقول له ما شاء الله أنت تعرف تتكلم، محلى صوته هذا في المحراب. من لأين هم يكلموا فيه، يحبوني نجي نقرانهم، أو يحبوني يستدعوني لكبرية في ديارهم. فهمتني؟ فيقول الناس لما تسمعني يثنيوا علي خير، والناس يجيوا يعيطوا لي سيدي،
2: فالناس تجيني من الأبعاد،
5: الناس تجيني من الأبعاد. فمن الأول تدخل بذرة، أي أغزر إذا دخلت بذرة العجب هذه تسقى بماء الطاعة. شوف الأصل فيها الطاعة أنها توصل إلى الله.
2: نعم صحيح.
5: إذا سقيت بذرة العجب هذه أورثت كبرا.
2: اللهم احفظنا.
5: والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: والله لا يدخل الجنة ولا يشم عرف ريحها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال الذرة هك،
2: هي الذرة أصلا ما تشوفش بالعين المجرد،
5: فمثقالها
2: سبحان الله
5: هذا الكبر إذا دخل. علاش؟ لأنها صفة إبليسية.
2: هذاك علاش مشايخنا يحرصوا على تزكية النفس مع العلم، مع الدروس، مع شنو ينجموا يقدموا للطلاب متاعهم وتلاميذهم، باب تزكية النفس وهك الباب ذاك يحرصوا أن يكون حاضر،
5: لأنه سنة نبوية. لأنه سنة نبوية. لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله وقال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ونحن كذلك لما ننظر في رسالة سيدي ابن أبي زيد القيرواني، جعل مقدمة عقدية، ثم جعل مقدمة، ثم جعل فقهية،
2: صحيح،
5: ثم كانت في التزكية باب الجامع. لما أنت تنظر إلى مثلا سيدي ابن عاشر الذي نقرأه وندرسه كذا، جعل التقسيم على ثلاثة: باب العقائد، ثم باب الفقه، ثم باب التزكية والسلوك والتصوف.
2: نعم. سبحان

0: وتعالى، لكن لازمك تمهد الطريق باش توصل الى الخصوصيه او الى القرب من المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم، فلو لاحظتي انه الشيخ رحمه الله ابتدا وصيته بالبسمله ثم بالصلاه على النبي عليه صلى الله عليه وسلم ثم بحمده ثم بالدعوه لتلميذه.
0: صحيح،
1: دعا لتلميذه.
0: نعم
1: تمام. ثم بدا يوصيه.
0: أيوة.
1: والعجيب سنأتي بالتفصيل.
0: نعم.
1: فلم يخاطبه باستعلاء، بل قال له أوصيك يا أخي.
0: تلطف. ذكرنا بلقمان الحكيم في الصورة وابنه
1: مع ابنه.
0: نعم.
1: يا بني. نعم. يا بني.
0: تلطف في في الخطاب.
1: نعم. وهذا يدل على هضم الشيخ لحظ نفسه.
0: نعم.
1: هذه مسألة. المسألة الثانية أنه تكلم جملة على الحال العام. ثم بدأ في التخصيص شيئا فشيئا تفصيلا لما أراده أن يكون عليه، مبينا له الطرق للوصول إلى هدفه.
0: نعم.
1: فبعد أن أمر، يعني واحد يقول لي حفظ الحواس، مراعاة الأنفاس، كيف يكون ذلك؟ كيفاش نوصل هنا؟
0: وشوف البداية بتقوى،
1: الله العظيم سبحانه. في السر والعلانية،
0: يعني بداية بالتقوى. هل نفهم هنا هالباب العظيم تقوى الله؟ نفهم أنه هو في مقام عظيم، أنه الإنسان، أنه العالم والإمام أنه يوصي بتقوى الله في السر والعلانية، موش بالأمر الهين.
1: نحن فسرنا أنت تذكر في التعريف بالتقوى، ذكرنا قلنا قيل له معناتها لو كنت ماشيا على أرض فيها شوك.
0: نعم.
1: ماذا كنت تفعل وأنت حافي القدمين؟ قال أتقيه. إيش يعني؟ يعني قبل ما نعمل حاجة نغزر.
0: نعم.
1: فهو يقول له هنا أوصيك يا أخي بتقوى الله، أي أنك لا تقدم على شيء إلا بعد أن تنظر إلى مآله عند ربه تبارك وتعالى، أيرضى عنه، أيسخط، يفرح، يعاقب.
0: نعم.
1: يجزي.
0: صحيح.
1: وذلك يكون في السر والعلاني. علاش؟ لأنه يريد أن يأخذك إلى الإخلاص فيما تفعله.
0: الإخلاص أنه مش بضرورة تكون تقي في العلانية وفي السر حاجة أخرى. يعني الإخلاص أنك بين هذا وهذا ما تبعدش، إذا كان أنت تحب تتبعها الوصية وغيرها من الوصايا وأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام، إن التقوى تكون في السر وفي العلانية.
1: شوف، ما هو إذا كان الإنسان ينظر إلى التقوى في السر وفي العلانية فعين قلبه على ربه.
0: نعم.
1: وإذا كان لا يأبه إلا أن تكون هذه التقوى في العلانية، صارت عين قلبه على الناس، معاش على ربه.
0: صحيح.
1: فمعاش أحكي على تقوى.
0: صحيح. وعندنا آيات كثيرة تحذرنا أنه الإنسان يكون يعني كما القول كما الفعل، ما يزمش تكون أقوالك شيء وأفعالك شيء.
1: طبعا طبعا، سيأتي الكلام على ذلك تفصيلا.
0: نعم إن شاء الله. احنا هكا وكون وصلنا لختام حصة اليوم، يعطيك الصحة فضيلة الشيخ، ربي يبارك لك إن شاء الله شيخ رمزي بن شيخة، شكرا ليك، نتقابل إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: يا مرحبا.
0: وأكثر تفصيل إن شاء الله، أنا هي بسطة أولى للسادة المستمعين والمتابعين إن شاء الله لشرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد ظريف التونسي. كنت معنا في كنوز الوصايا، ونأمل إن شاء الله إنه في البرمجة الصيفية إنه الإنسان يكون عنده خذاء من هالكنوز.
1: يا رب يا رب،
0: لأن الكنوز مش كان مادة ومش كان فلوس ومش كان، فما كنوز أخرى يعني أعظم بكثير، أنه تهز الإنسان إلى الجنة وما أدراك ما الجنة.
1: يا رب يجعلني وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. كنا وصلنا معكم لختام حصة اليوم، شكرا لكم سادة المستمعين والمتابعين، تحية مريم فجيري، فضيل شيخ سيدي رمزي بن شيخة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
3: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
2: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

رأيتك خالقي في كل معنى، كلامك بين أظهرنا سمعنا، ولولا أنت ما كنا وكانت نفوس في أكنتنا اجتمعنا. إلهي في جميع الكون شاهد بأنك موجد للخلق واحد، سبحانك لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت.

0: استحوذناش.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
2: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية.
1: المرأة هي الأساس في الأسرة، وهي مركز النظام ومرهم الأوجاع، وهي نصف المجتمع. إن كل زوج هو من أصل الزوج الآخر ليسكن إليها، أي يسكن بعضهم إلى بعض. وسمى الله سبحانه وتعالى سمى الأزواج سكنا، وهن ستر في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. والمعنى أن المرأة شقيقة الرجل، وأنها نصف المجتمع، وأنها مؤدية للرسالة التربوية النبيلة في المجتمع الذي تعيش فيه. المرأة عندنا أم وزوجة وأخت وبنت ومعلمة ومربية، وذات وزن وشأن عظيم في سعادة الأسرة واستقامة بنائها الأسري. وتبقى أبيات الشاعر حافظ إبراهيم شمعة مضيئة تنير اسم ومعنى الأمومة الحقة، إذ يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس لأهله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لعائشة رضي الله عنها: كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن؟ قالت: كان يدخل ضحاكا بساما. سيدي يا رسول الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.
2: أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب.
1: كتب أحد الآباء وقد نقل ابنته إلى صهره الجديد، قال له وقد بلغ به فراق ابنته كل مبلغ: قد وجهت الوديعة، وإنما نقلت من وطن إلى سكن، ومن مغرس إلى مغرس، ومن مأوى عز وانعطاف إلى مأوى بر وإلطاف، ومن منبت درت لها نعماؤه إلى منشأ تعود عليها سماؤه، وهي بضعة مني انفصلت إليك، وتمرة من جنى قلبي حصلت لديك، ولا ضياع على من تضمه أمانتك ويشتمل عليه حفظك ورعايتك. قال ابن أبي سفيان: أرسلني أبي إلى عمي عتبة لأخطب إليه ابنته، فأقعدني جنبه وقال: مرحبا بابن لم ألده، أقرب قريب خطب إلي أحب حبيب، لا أستطيع له ردا ولا أجد من تشفيعه بدا، قد زوجتكما وأنت أعز علي منها، وهي ألصق لقلبي منك، فأكرمها يعذب على لساني ذكرك، ولا تهنها فيصغر عندي قدرك، وقد قربتك مع قربك فلا تباعد قلبي من قلبك. خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، ذاك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، والمرء يحيي مجده أبناؤه ويموت آخر وهو في الأحياء. يقول أحد الأدباء: الرجولة ليست فعل أمر، وكم هناك من ذوي الأفهام المريضة الخاطئة الذين يعتبرون الرجولة إلا فعل أمر، والنساء لسنا سوى خدم لهم، يطلبون فيطعن ويأمرون فينفذن، ذليلات مقهورات، لأنهن لو لم يفعلن لتهدمت بيوتهن وتشرد أولادهن. أين بعض الرجال من تعاليم دينهم ومن قول ربهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، صدق الله العظيم؟ وأينهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء عوان لديكم، أخذتموهن بأمانة الله؟ ثم يوصي قائلا صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بهن خيرا. هذه هي مستمعي الكريم المفاهيم الصحيحة للرجولة. وكم يدمي قلوبنا ما نسمعه من قصص ومآسي بسبب بعض الرجال الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى في من ولاهم الله عليهن من النساء، فلا يكون حظهن منهم إلا التسلط والظلم، وهن أقرب الناس إليهم، إذ لا يسمعون إلا صخر الكلمات وسيء الأقوال، ولا تكون معاشرتهم لهن إلا بالتسلط والأوامر والتحقير. هل نسي هؤلاء أن التعامل الأمثل الذي يجعل أجنحة السعادة الزوجية ترفرف على المنزل إنما يكون بالكلمة الطيبة وبالتعامل الحسن والإمساك بالمعروف؟ بل إن هذه المعاملة تجعل الرجل يظفر بأسرع إجابة ويحظى بأكرم تعامل من رفيقة العمر وأم الأولاد. أما القسوة والعنف دون أدنى سبب يوجب ذلك فهذا ظلم كبير، والظلم عاقبته وخيمة، وبالأخص عندما يقع على أقرب الناس إلى هذا الإنسان. إن أوسع مجال لتدريب النفس على فضائل الصحبة والتزاماتها هو مجال الصحبة بين الزوجين، فليس هناك معايشة أطول ولا ألصق من معايشة الزوجين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع على كاهل الرجل واجبات كثيرة ليؤدي حقوق الصحبة مع الزوجة أفضل أداء، فيقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أحد الحكماء قال: قل ما شئت عن الشهرة وعن اقتحام الأخطار، فإن كل أمجاد العالم وحوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن كنيته وأدبه وأن يعفه إذا بلغ. وقال رجل لأبيه: يا أبتي، إن أعظم حقك علي لا يذهب بصغير حقي عليك، وأن الذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أنهما سواء، ولكن لا يحل الاعتداء. من المشكلات التي تضر بأسمى العلاقات الإنسانية التي هي الزواج، وبالتالي العلاقة بين الرجل والمرأة في البيت، هي أن يدخل في دوامة عدم الاكتراث بالطرف الآخر. فمن الجهل والغباء والظلم أن ينسى الزوج أن لأهله عليه حق. من الرجال من يقضي كل الوقت بعد العمل مع أصدقائه أو في المقهى متناسيا أن له بيتا وأولاد. إن العشرة والود والمحبة تدوم بالكلام والحوار والاحترام. المرأة خلقت رقيقة، كلمة حانية تأسرها، تنمي حبها. ليس ضعفا أو نقصا أن تشكر زوجتك على ما تقدمه لك من خدمة لإسعادك أنت كزوج، بل بالعكس، من الشهامة والرجولة أن تهمس إليها بجميل القول وطيب الكلام. فالمولى تبارك وتعالى عندما قال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لأن الرحمة تشتمل على الحب بكل ما فيه من معنى. لا شيء يطيل العشرة ويجعل الحياة بين الزوجين كريمة متواصلة تورق ودا وحبا كحسن الخلق وصفاء السريرة. فالبيوت تعمر وتنار بتقارب القلوب وصفائها. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
3: إذاعة الزيتونة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
3: المؤمن قريب فهو يدنو من النفوس ويقترب من القلوب ويتواضع ولا يفاخر أبناء جنسه ولا يشمخ بأنفه ولا تعجبه نفسه ولا يزدري أحدا ولا يحتقر بشرا ولا يتهكم بمخلوق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: التذكير بأساتذة الفرع المحلي.
1: نعم طبعاً.
0: الذي كما قلنا هو امتداد للجمعية القرآنية، وهذه رسالة للجميع لأبناء وبناتنا بالإقبال على هذه الفروع وعلى هذه الكتاتيب للاستزادة وللإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وحفظا. فليس القرآن الكريم فقط هو ما يجري على الشفاه، إنه سلوك وإنه قيمة ثابتة وإنه منهج حياة.
1: نعم ما شاء الله. العمل بالقرآن هذا المنوط وهذا هو الهدف الأسمى حتى يمشي الإنسان. وجميل ما ذكرتم شيخ الناصر أن القرآن ليس في إحاطة، يعني مع جلوس ويعني وجها لوجه فقط، الإحاطة حتى في الخارج، الخروجات والتنزه. ما أجمل أن نفهم هذا المعنى خاصة عند الغضب. لا يمكن أن يفهم الغضب داخل قاعة الدرس، لا يمكن أن يفهم حسن الخلق داخل قاعة الدرس، يعني 100%. الأحداث هامة جدا حتى في الخروجات، حتى في الاستماع إلى نصائح المعلمين، الالتزام بالوقت. يعني هذه لا أنسى كلمة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيبها صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. إذن المشي بالقرآن شيخ الناصر لدقيقتين.
0: جزاكم الله كل خير، اختطفتم الكلمة. حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق،
1: نعم.
0: الصبورة البكاء القوامة القانتة،
1: نعم.
0: وهذه مناسبة يا حبذا الذب عن أمهات المؤمنين في مثل هذه الظروف وهذه المناسبات والتعريف بهن، وهي القارئة والمجيدة والفقيهة. نعم تقول رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي. ما أجمل أن ندقق في هذا المعنى وفي هذا التوصيف. قرآنا يمشي، ما معنى ذلك؟ ينام قرآنا، يمشي قرآنا، يتحدث قرآنا، يفكر قرآنا، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة قرآنا، تمته قرآن، هدوءه قرآن، جهاده قرآن، صباحه قرآن، مساءه قرآن، ليله قرآن. ما شاء الله، هو أسوتنا وقدوتنا، هو دليلنا. وفعلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء وجلاء أحزاننا، وذهب غمومنا وهمومنا، وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا أيضا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. وأن لا يقف القرآن الكريم على أطراف اللسان فقط، وإنما يصبح سلوكا وهديا يقتدى به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال أوتي له بشخص قيل هذا يحفظ القرآن، قال لا، إنما يحفظه من أقام حدوده وأحل حلاله وحرم حرامه.
1: أحسنت. جزيتم الجنة شيخ النصر جميع على هذه النفحات الصباحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمته ظاهرة كانت أم باطنة. تحياتي لأهلي عند رهم جميعا ولكل سامع كريم طبعا حتى لا تغاروا. لنعود إن شاء الله الساعة الثامنة بالضبط، لنعود إن شاء الله مع مداخلة أخرى قيمة، انتظرونا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بلى قادر على أن يحيي الموتى جل في علاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ما أجمل سماع كلم رب العالمين، وما أجمل الحديث عن حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى يحيي المولى سبحانه وتعالى هذه المحبة في توجيهات ونصائح وكلمات ثمينة جدا عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث مباشرة من تونس العاصمة إلى أرض قرباه البية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل قرباه وكل جهة ووطننا العزيز الغالي في كل مكان، وكل قلب يسمعنا سواء كان داخل تونس وخارجها. أقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، وتحيتي جد خاصة للدكتور والإمام والخطيب جمال الوسلاتي. سلام الله عليكم سيدي جمال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، ومتعكم بالصحة والعافية، ورزقكم سعادتي الدنيا والآخرة، طاب يومكم بالرضا والقبول ومحبة الله والرسول، وبارك الله في أعماركم جميعا.
0: آمين. ما شاء الله. حتى يعلم الجميع في الكواليس، هناك أدعية تصلني يا جماعة يا سادة يا كرام، أنام عليها وأصبح عليها، وكلها من قلبي وفؤاد شيخ جمال. جزاكم الله خيرا، أنتم بمقام الأب وأنتم قدركم عالي. مع الكاتب العام للجمعية الجهوية للعلوم الشرعية ومدير مدرسة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، ورحم الله أعلام الأمة للعلوم الشرعية، أقول له مع هذه الكلمات الطيبة في سؤال. وبما أنكم والدكتوراة في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلم الحبيب الذي أوحى الحق سبحانه وتعالى له، إذن كلمه من وحي الله، حدثني عن رسول الله.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي بارك فيك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة المهدات، وخير خلق الله شفيعنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني نشهد أنك يا حبيب الله قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الظلم، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ولا يضل إلا هالك. صلاة وسلاما عليك يا حبيبنا ورسولنا يا محمد، يا من تتجلى أسمى معانيك يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس قاب قوسين أو أدنى، في يوم مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس، فيفزع الناس إلى الأنبياء والمرسلين يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله ليخفف عنهم هول ذلك اليوم، فيعتذرون بقولهم نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب الله وخليله. فيتجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام أنا لها، ويخر تحت عرش الرحمن مناجيا مناديا ربه تبارك وتعالى، ربي ومعبودي وخالقي، لا أسألك خديجة زوجتي ولا فاطمة ابنتي ولا الحمزة عمي، ولكن ربي أسألك أمتي أمتي أمتي.
0: الله الله الله.
1: فيسمع النداء، علمت يا محمد أني رب متعال لطيف، وأنت عبد قرشي شريف، وأمتك أمة ضعيفة، فكيف يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف؟ فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي رحمتي. فارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فهو الشفيع أسماء، فهو الشفيع، له الشفاعة العظمى، رافع لواء الحمد، وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين، نرفع الله ذكره فقرن اسمه باسمه في الشهادتين وفي الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، وخصه سبحانه وتعالى بنهر الكوثر والمقام المحمود، فهو الذي مدحه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيه قرآن وإنك لعلى خلق عظيم. مكانته عند الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين، فحين وصف الله القمر قال قمرا منيرا، وحين وصف الشمس قال سراجا وهاجا، أما حين وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سراجا منيرا، فجمع له بين الوصفين ليكتمل الجمال بالجلال وليلتحم الضياء بالنور المبين. أسماء يعني
0: أتدري شيخنا جمال،
1: تفضل.
0: خلتك وتخيلتك أمام المواجهة الشريفة، لا غيب الله خيالك وجعلكم الله أمام المواجهة الشريفة دائما وأبدا وأمام القبة الخضراء، وأنتم تسلمون على الحبيب وعلى صاحبيه وكل من هو مشتاق. هذه القلوب تهفو إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبيب الله، حبيب وليس كأي حبيب. سبحان الذي أكرمكم بهذه الدكتوراه، يعني فيما يتعلق بأشياء كثيرة جدا، وخاصة حديثكم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة ولكل أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مداخلة الشيخ جمال وسلاتي في نفس التوقيت في هذه الصائفة كلها إن شاء الله. هذا وعدكم لنا شيخ جمال. أنا منتبهة وجد مصغية لكم، تفضلوا.
1: ربي يبارك فيك، ربي يبارك لك في أعمالك وفي أستاذ المستمعين وفي القائمين على هذه المنارة العلمية. يعني كلكم يعني ولا يخفى عليكم جميعا أن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشخصية رقم واحد في الكون، وهذا باعتراف حتى غير المسلمين وعلى مر التاريخ والعصور. فهو صاحب الشخصية الأنموذج في التأثير في البشرية ومصدر إلهام العديد من الأمم والشعوب حول العالم، ويعد رمزا حيا للخير والأخلاق والالتزام بالقيم النبيلة. جعل الله له فضلا كبيرا في تغيير تاريخ الإنسانية والارتقاء بالبشرية نحو الأفضل. يعني قال له الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في سورة الشورى الآية 52. فكيف نفرط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفرط في منهجه، في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فكيف نفرط في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا نريد أن يغفر لنا الله سبحانه وتعالى وأن يحبنا الله، فلا بد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عرفوك يا رسول الله حق المعرفة ما آذوك وما استهزأوا بك، ولكن الله سبحانه وتعالى كفاك المستهزئين، في قال عنك الله سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين في سورة الحجر 95. يعني بفضل الله وبرحمته وجعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يعني فاللهم شفعه فينا وارزقنا الاقتداء بهديه والموت على منهجه وسنته صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم أمين. نتطرق شيخ جمال في حديثنا وبهذه المناسبة يعني مسابقة هامة جدا في صلب ما كنا نتحدث عنه.
1: نعم، الجمعية التونسية للعلوم الشرعية بفروعها المتعددة، يعني وهي تنشر العلم الشرعي والمنهج المعتدل والمتوازن، يشرف عليها ثلة من مشايخنا وأئمتنا وعلمائنا الأبرار، يدعون إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني دأبت هذه الجمعية على يعني إدراج يعني مسابقة في حفظ الحديث النبوي الشريف، يعني والآن وصلت إلى الدورة الخامسة. يعني خصصت أحاديث للصغار لصغار السن تحت العشر سنوات، وأحاديث للكبار فوق العشر سنوات. تقع المسابقة قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التكريم للمتفوقين يوم المولد في الاحتفال البهيج وجوائز قيمة وتوعية الشباب وعامة والناس كافة بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا. إلى جانب الحفظ الأحاديث هناك قسم أحيانا ندرج يعني قسم للدراية فيه تعريف بمصطلحات علوم الحديث مثل الفرق بين الحديث والأثر والخبر والحديث القدسي والفرق بين السند والمتن وأهداف علم الحديث بصفة عامة.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وجعل خطواتكم خطوات إلى الجنة. بارك الله فيك دكتور جمال الوسلاتي، مباشرة كنا معكم وأحبابنا الكرام. إشهار ولنا مداخلة أخرى قيمة، انتظرونا.
2: من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم. أيها الأحباب الكرام، مصافحة جديدة مع كلمة عن الله سبحانه وتعالى، عن القرآن العظيم. ولم أجد كلما أرقى ولا أنقى ولا بلسما على قلوبنا إلا كلم الحق سبحانه وتعالى. لذلك ارتأيت بمعية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن يكون هذا الكلم مع الشيخ الإمام، والذي أكرمه الحق سبحانه وتعالى بالولوج في هذه العلوم الشرعية، والمدرس في العديد من الجمعيات القرآنية في بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينور قلوبكم وعقولكم، وخاصة أنتم شيخ محمد سعيدي، سلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: حياكم الله وبياكم وجزاكم الله كل خير.
0: وإياك وإياك. القرآن، وما أدراكم ما القرآن؟ القرآن يحتاج إلى وعاء. هذه المناسبة ونحن نتحدث عن القرآن جملة، ولكن المعاني كثيرة جدا، سيكون الحديث إن شاء الله في مداخلتكم الأولى معها وحولها ندندن. شيخ محمد، لكم الكلمة والمصدح، فلتتفضلوا.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقود الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وخليله من بين خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حيا الله السامعين في كل مكان. كلامنا عن القرآن تفنى أعمارنا ولا يمكن لنا أن ننفيه حقه. يكفي أنه كلام الله المعجز الخالق الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنزله سبحانه وتعالى على أشرف وأكرم نبي ورسول وأفضل خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام، لخير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن غير الله به الرعيل الأول، فسادوا وقادوا وغيروا وجهة التاريخ، ففتحوا البلاد وقلوب العباد، فبعد أن كانوا رعاة إبل وغنم أصبحوا قادة دول وأمم. متى حصل هذا؟ عندما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، فأصبحت قلوبهم أوعية للقرآن الكريم. ماذا يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك، وينبغي أن يكون خاليا من الأمراض التي تمنعه من اتباع الحق، الشهوات والشبهات التي كانت سببا في هلاك الأمم السابقة كالمغضوب عليهم والضالين. لأجل ذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن بين رب العالمين أنه هدى للمتقين، أي يهدي به الله، كما قال أيضا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فلم يكون هذا القرآن هدى للمكابرين والمعرضين والمعاندين والجاحدين وأصحاب الهوى والمنافقين، فكل هذه الأمراض تمنع من اتباع الحق وتأثير القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم عندما علموا الحق اتبعوه، أما أهل النفاق فقد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وسمعوا الآيات ورأوا المعجزات، وفي الأخير لم ينتفعوا بهذا القرآن ولم يؤثر فيهم، لأن قلوبهم والعياذ بالله ملوثة بتلك الأمراض، فهم في ريبهم يترددون. وكما قال سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وبالتالي القلب الذي يكون أقرب إلى الحق هو الذي لم يسبق الشر إليه، وهذا ما قرره وما قاله العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ورحمة واسعة في مقدمة الرسالة عندما يقول: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، يعني أفضل القلوب هي التي تعي الخير وتكون أوعية للخير، وأرجى القلوب للخير يعني أسبقها للخير، قال: ما لم يسبق الشر إليها. يعني إذا سبق الشر إليها أصبح ذلك الشيء حاجز لقبول الخير. وبالتالي وكما قال سبحانه وتعالى لبيان هذه الحقيقة، ذكر أهل الإيمان وذكر مرض القلوب والعياذ بالله في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأن قلوبهم خالية من الشبهات وخالية من تلك الأمراض. أهل الإيمان تزيدهم الآيات إيمانا كما قال سبحانه وتعالى: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني هذه الآيات زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحد، يعني يتغامزون حتى ينصرفوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعلمون مصالحهم لا في المعاد ولا في المعاش ولا في المعاد. فلم تكن قلوبهم ذلك الوعاء الطاهر النقي الذي يستقبل القرآن ليزداد إيمانا، بل قلوبهم تشربت تلك الأمراض فمنعتهم من كل خير. وكما قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل من قبل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالقلوب التي أشربت الجاهلية والعياذ بالله والنفاق والهوى والكبر والشقاق والإلحاد والزيغ والفساد لن يؤثر القرآن فيها، بل هذه القلوب تحتاج إلى التخلية ثم التحلية، وإلى التصفية ثم التربية. التخلية من كل أمراض القلوب، لأن الكبر منها الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر سطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وهو يعلم، وغمط الناس أي احتقارهم كما فعل المشركون مع الأنبياء والمرسلين، يعلمون صدقهم ويعلمون أمانتهم وبالرغم من هذا يردون الحق بأمراض قلوبهم. وأيضا أهل النفاق كما مر معنا عاشوا مع النبي وعاصروه ورأوه، وهذه نحن لا نحلم بها في الدنيا، ربما الإنسان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هؤلاء كانوا يرون النبي أمامهم ويصلون خلفهم ولكن يفعلون ذلك رياء ونفاقا ولم ينتفعوا بهذا القرآن. نسأل الله أن يسلمنا من أمراض القلوب. وبالتالي هذه القلوب تحتاج إلى التخلية، تخليتها من الأمراض وتحليتها بما زكى النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه كما قال تبارك تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وتحتاج إلى تصفية، التصفية من هذه الأخلاق الدنية والتربية على محاسني ومكارمي الأخلاق، فهو الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فهو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام.
0: بارك الله فيك.
1: تقينا قول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولو لاحظت هذه الآيات تتحدث عن الباطن الذي سيسري على الظاهر في بقية الآية.
0: نعم.
1: مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب
0: وسلم.
1: قال عن هذه المضغة يعني كقطعة اللحم التي تمضغ. قال إذا صلحت صلح الجسد.
0: نعم.
1: كله، لأن القلب هو المحرك. هل رأينا مرة سيارة يعني بدون محرك تتحرك؟ لن تتحرك، لأن محركها معطوب. وبالتالي هذا القلب إذا صلح سيرسل إشارات إلى الأركان لتمتثل، وسيرسل الإشارات إلى هذه الجوارح لتمتثل أوامر الله.
0: بارك الله فيك
1: بما شيخنا
0: محمد
1: وتعالى.
0: الله يعزك شيخنا محمد ورفع الله قدركم. لنا إن شاء الله تواصل بعد النشرة إن شاء الله، توقيتها الآن. نستسمحكم إن شاء الله للحظات وسنعود إليكم بإذن سبحانه وتعالى مع النشرة الجوية أحبابنا الكرام، وتابعونا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم أجمعين أحبابنا الكرام، ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع الزميل الفاضل أنيس ساتوري أقول لك سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لي والأوفياء إذاعة الزي.
1: الله يبارك فيك، وصلت التحية. كيف حال الطقس؟ وطبعا هذه ما هي إلا توقعات، ولا يعلم الغيب إلا الله، تفضل.
2: وهو كذلك العنصر الأبرز بداية من اليوم هو يكون ثم ساعة تصل وتدريجي درجات الحرارة.
1: نعم.
2: اليوم نتصدر حرارة قصوى 20-30 درجة قرب السواحل، ارتفاعات 34-37 درجة.
1: الصوت متقطع خوي أنيس، سنعيد إن شاء الله التواصل معكم إن شاء الله للحظات، لأن رفع درجة الحرارة والطقس في هذه الأيام فعلا متغير، والحذر كل الحذر خاصة للمصطفين أحبابنا الكرام، ونسأل الله الأمن والسلامة للصغار وللكبار يا رب العالمين. إذا نحن بصدد التواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يكون الصوت قد وصل إليكم يعني واضحا إن شاء الله. خويا أنيس عدنا إليك، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكم. قلنا إن شاء الله بداية من اليوم العنصر الأبرز هو ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة. ننتظر اليوم حرارة قصوى تكون بين 28-33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، من 34-37 درجة ببقية الجهات، توصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. تونس العاصمة اليوم ننتظر 34 درجة كحرارة قصوى، وهذا في الحقيقة هو المعدل العادي للحرارة في تونس بالنسبة لعشر أيام الأولى من شهر جويلية. لكن الارتفاع باش يكون ملحوظ خاصة في نهاية الأسبوع المقبل. درجة الحرارة باش تكون مجاورة لـ40 درجة في أغلب مناطق البلاد. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الرياح تتواصل شمالية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عموما متموج بمنطقة صيرات وبخليج بابس مضطرد ببقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء يتواصل طقس قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. البحر يتحسن حالته تدريجيا متموج الى قليل الاضطراب، والحراره كما قلنا ان شاء الله بتكون تدريجي. ثم يوم الاربعاء سماء صافيه الى قليل السحب على كامل البلاد، والبحر يصبح هادئ الى قليل الاضطراب مع تقلص ملحوظ في فاعليه الريح ان شاء الله بدايه من يوم الغد بعد الظهر. اوقات الصلاه ان شاء الله اليوم صحت ساعة نهار واحد دقيقة، العصر ساعة 14 دقيقة، المغرب ساعة 7:44 دقيقة، العشاء ساعة 9:30 دقيقة، صبح يوم الغد ساعة 6:15 دقيقة، اليوم الغروب إن شاء الله ساعة 7:45 دقيقة، والشروق يوم الغد ساعة 5:06 دقيقة.
1: نعم بارك الله فيك. شكرا شكرا على ما أفضتم به من معلومات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين عليها، وخاصة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. لنا عودة أحبابنا الكرام مع الشيخ محمد سعيدي إن شاء الله بعد الابتهال.

0: سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريمي فراها. وقل يا رسول الله، يا رسول الله، جئت بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها. يا رب بالمختار عجل زورة فيها نزور المصطفى ونراها. قل أمين شيخ محمد. نستمع تأمينك على الدعاء وعلى هذه الصلوات شيخ محمد. شيخ محمد معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام. قل أمين، أسمعني أمين.
1: أمين يا
0: أمين. رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الذي أنزل عليه القرآن حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، يتنعم صاحب القرآن في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فما النعيم المقيم من الأنعم التي سيتنعم بها صاحب القرآن شيخ محمد؟ نعم، نستمع إليك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هي نعم كثيرة.
0: نعم.
1: النعم التي يتنعم بها صاحب القرآن في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل رفع شأنه وذكره، وبين سبحانه وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
0: نعم.
1: يضعهم إذا تركوا كتاب ربهم خلف ظهورهم، ويرفعهم إذا حفظوه وعملوا بما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين صلوات ربي وسلامه عليه كما في أحاديث كثيرة، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا حسد إلا اثنتين. هنا الحسد بمعنى الغبطة، الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الناس أو عن أخيك، أما الغبطة أن تتمنى ما عند أخيك دون زوال النعمة عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وبالتالي جعله النبي صلى الله عليه وسلم رمزا يقتدى به، وينبغي للناس أن يتنافسوا فيما عنده. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا حسد إلا في اثنتين ذكر من هنا الرجل صاحب القرآن. ينبغي لنا دائما أن نصحح نياتنا في هذه الحياة، ومن ذلك زواجنا وإنشاء الأسر، وأن نستثمر في أولادنا. نحن لماذا نتزوج؟ من أجل أن يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بنا الأمم يوم القيامة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر، في رواية: مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يباهي بنا الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ويجب علينا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يباهي بنا الأمم، ينبغي أن نستثمر في أولادنا ليكونوا صدقة جارية في حياتنا وبعد مماتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الولد الصالح أولا أعظم الأشياء التي تصلحه هو القرآن. أعظم الأشياء التي تصلح العبد هو القرآن طبعا، يعني لا شك في ذلك. كلام الرحمن تبارك وتعالى الشفاء والنور والهدى. عندنا من الأحاديث الراقية العظيمة كيف أن صاحب القرآن ينفع والديه كما ينفع نفسه. عندنا حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. تصور أو تصوري، هل نحن أغنياء عن هذا الفضل؟
0: لا والله.
1: ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. يعني هؤلاء الأولاد وهذه الذرية، وحتى يعني نحن نقتدي بخليل الرحمن إبراهيم في دعوته عندما قال عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام.
0: أمين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن كان وأيضا لما سأل الله تبارك وتعالى الإمام قال ومن ذريتي أيضا. وبالتالي خليل الرحمن إبراهيم كان يريد من ذريته أن يكونوا على منواله وعلى قبضة النبوة. وأعظم الأشياء التي يجمعها الإنسان في صدره هو هذا الوحي وهذا القرآن الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن صاحب القرآن يلبس، وبسبب حفظه وعمله بهذا القرآن يلبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. وعندنا حديث آخر أيضا يعني في نفس السياق ويستدل الحديث الذي قبله، حديث بريدة، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صاحب القرآن يوضع على رأسه تاج الوقار، في الرواية التي قبلها والداه يلبسان تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. هذا الحديث يلبس هو تاج الوقار ويؤتى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني لا يمكن لأهل الدنيا تحديد قيمتهما، الحلتين يعني أهل الدنيا كلهم يعني لا يستطيعون تحديد، كيف لا ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الوالدين هاتين الحلتين، كيف يستطيع أهل الدنيا تقويم هاتين الحلتين؟ قال يقولان هنا الوالدان يقولان فيما كتين هذه، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، أنتما السبب بأخذ ولدكما القرآن حفظا وتعليما وقراءة. انظروا هنا هذا الفضل العظيم للوالدين في الآخر. وبالتالي علينا أن نستثمر في أولادنا كما نجد حرص الوالدين على إشغال الأولاد بما ينفعهم أو بما يشغلهم من الأمور الترفيهية. تجد كثير من النوادي الآن نوادي بشتى الألوان والأشكال سواء المشروعة أو الممنوعة على كل لون، يعني نجدهم يشغلون أولادهم في هذه النوادي وفي تلك المؤسسات. علينا أيضا أن نشغل أولادنا بما نستثمره يوم القيامة. نحن لسنا أغنياء عن هذا التاج الذي ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ولسنا أغنياء عن هذه الحلة التي لا يستطيع أهل الأرض تقويمها. تصور يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عظيم جدا حقيقة. وبالتالي علينا أن نستثمر في أولادنا وأن يكونوا صدقة جارية علينا يوم القيامة. وعندنا بعض الأبيات الجميلة يقول فيها الشاعر يا حافظ القرآن يا شبل الهدى أشكر لرب الكون ما قد أنعم، أبشر بتاجك عند ربك مشرقا ستكون بالتاج الشريف معمما، أي ستعمم وستلبس هذا التاج.
0: نعم نعم.
1: ولوالديك كليهما تاج السنة من أجل حفظك في القيامة أكرما. ما أكرم الوالدان إلا من أجل حفظ الولد والأولاد القرآن والعمل به طبعا. فدعوة هنا للأولياء وخاصة الآن في هذه الصيفية أن يشغلوا أولادهم بالدورات القرآنية على الأقل حتى يحظوا بشيء من هذا، وهي تكون كما نعلم عبارة مقدمة لما هو خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن الأولاد عندما يشاركون في مثل هذه الدورات في حفظ القرآن في أجزاء معينة طبعا كما نعلم، فهذه المناسبة يتعرفون فيها عن صحبة جديدة وصحبة صالحة ويتنافسون في حفظ القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وتكون لهم ويكون لهم أجر عظيم لهم للأطفال والوالدين لأنهما سبب في ذلك. ونحن نعلم ولسنا أغنياء عن هذا الفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا نقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام الحرف وميم حرف.
0: ذكرتني يا شيخ محمد ربي يبارك فيك بمقدمة الشاطبية إذ يقول نظيمها عليه من الله أزكى رحمة وسلام، فيا أيها القاري به متمسكة مجلا له في كل حال مبشلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا.
1: أي الله. أي نعم، هنيئا لصاحب القرآن وهنيئا لوالديه. نعم
0: نعم،
1: وإن شاء الله تبارك وتعالى أيضا يحظى صاحب القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. شوف كيف ينفعه الله تبارك وتعالى. السفرة الكرام البررة هم الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الملائكة الكرام البررة يصبح الماهر بالقرآن معهم، انظر كيف يعني يرفعه الله تبارك وتعالى في هذه المراتب العالية. والنبي أيضا بين في السطر الآخر من الحديث قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، أيضا رب العالمين لا يضيع أجر المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، لأنه يجاهد نفسه في قراءة القرآن وحفظه، قال يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران بفضل الله ومنه وكرمه. وأيضا كما نعلم حتى في الآخرة أن الله عز وجل يقول لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، يعني كلما قرأ مما قرأ في الدنيا سيرفعه الله تبارك وتعالى في مراتب في الجنة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم. شيخ محمد، اقرأ يعني من قرأ وحفظ أو قرأ؟
1: لا، هو سيقرأ، هو الأصل من حفظه، لأنه يوم القيامة لن يأخذ المصحف ليقرأ منه. يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، وهذا بحسب ما يجمعه من القرآن، لأنه كما قلنا في الآخرة ما عاد يوجد له مصحف ليقرأ بها، وبالتالي سيقرأ مما حفظه في الدنيا. فكل هذا الجهد وكل هذا العناء، لأنه نحن نعلم حتى القرآن يقول لصاحبه: أنا كنت سببا في ظمائك وأسهرت ليلك وأبعدتك عن كثير من الأشياء التي كنت تحبها. فهذا الجهد لن يضيع، لن يضيع رب العالمين سبحانه وتعالى جهد حافظ القرآن، بل سيرفع درجاته بقدر النصب والتعب الذي قدمه في الدنيا. رب العالمين يرفعه بها في الجنات التي لا فيها تعب ولا نصب ولا كدر، بل سعادة ما بعدها سعادة. فهنيئا لصاحب القرآن بما حفظ وبما تعلم وبما عمل طبعا، وهنيئا لوالديه بهذا الكرم. وهذه كما قلنا دعوة للاستثمار في الأولاد ليكونوا صدقة جارية لأولادهم طبعا، وليلبسوهم يوم القيامة هذا التاج، تاج الوقار، أو هذا التاج الذي من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، مصاحبة القرآن شيخ محمد، ويعني كأن نقول الصاحب ساحب، هذا في دار الدنيا فيما يتعلق بالصحبة، ولكن نتحدث عن صحبة أخرى. كيف يكون القرآن بعد حياة الإنسان، يعني الحياة الفاصلة ما بين النعيم المقيم وتلك المرحلة الهامة جدا في حياة المؤمن، المؤمن ونقول المؤمن في قبره، كيف حال المؤمن في قبره مع القرآن؟
1: سبحان الله، يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا كان في قبره وبعد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب تلك الأجوبة التي عاش عليها، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث، ومن مات على ذلك شيء بعث عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه يأتيه رجل حسن الوجه، خبيث، يعني طيب أو تفوح منه رائحة الطيب، يقول له هذا المؤمن الذي في قبره، يقول له: من أنت يا من وجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول له هذا الرجل الذي في هيئة هذا الذي في هيئة رجل وهو يشع بالنور، يقول له أنا عملك الذي كنت تعمل به في الدنيا، وأعظم الأعمال هو العمل بالقرآن وحفظه، لأن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى على خير خلق الله أجمعين، وجعله آخر الكتب السماوية، وفضله على الكتب السابقة كفضل نبينا على الأنبياء السابقين، طبعا فضل هذا القرآن على الكتب السابقة كفضل نبينا على الأنبياء السابقين، فهو خير خلق الله أجمعين، وهذا الكتاب السماوي هو خير الكتب السماوية، حيث إن الله سبحانه وتعالى سماه بالقرآن، والقرآن مصدر كما نعلم من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، والقراءة بمعنى الجمع والضم، فالقرآن جمع جميع أو جميع العلوم، وجمع خير ما في الكتب السابقة، يعني جمع كل خير مما أنزله الله تبارك وتعالى للأمم السابقة، ووصفه بأعظم الأوصاف وأفخمها. فأعظم الأشياء التي يتعلمها الإنسان هو القرآن، وأعظم ما يحفظ الإنسان هو القرآن، وهذا الإنسان الذي وهذا الشخص الذي ينير ويؤنس المؤمن في قبره يقول له أنا عملك، ومن أعظم الأعمال كما قلنا القرآن الذي ينير الله به دربك وطريقك في الدنيا وفي الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم، بسم الله ما شاء الله، ليس بعد هذا الكلام من كلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القرآن صاحبك يا إنسان وأنت مسافر في هذه الدنيا، هذه الدنيا ليست بدار مقر، فما هو زادك؟ أي زاد سيكون في هذه الحقيبة؟ عسى أن لا تكون الحقيبة مثقوبة، لا والله، نسأل الله أن يثقل الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائب بموازين لا يعلم كنهها ولا محتواها ولا فحواها ولا مداها ولا منتهاها ولا أجرها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن في هذه الدقائق شيخ

0: تثمر حياتنا في تعلم ديننا وتعلم وحفظ قرآن ربنا تبارك وتعالى. فهذه الدنيا هي محطة الآخرة وهي مزرعة الآخرة. هذه الدنيا ليست دار خلود، هي دار عمل، ورب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا فيها من أجل أن نحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعلينا دائما أن نبادر ما دام هذا الخير موجود، فينبغي دائما المبادرة إلى الخير وعدم التسويف، لأن التسويف كما نعلم هو باب يفتحه الشيطان على العبد حتى يبعده عن هذا الطريق. فنسأل الله أن يجعلنا متيقظين غير غافلين، وأن يوفقنا لاستثمار الخير في حياتنا. وجزاكم الله كل خير
1: وبارك الله فيكم. بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة والرقراقة. فعلا الحياة حياة القلوب مع الله لا سواه. شكرا شيخ محمد سعيدي على ما تفضلتم به، الأستاذ بجمعيات قرآنية في العلوم الشرعية اختصاصكم. بارك الله فيكم، زادكم الله نورا وعلما. شكرا أختي لطيفة على الإخراج التقني، وأخي أحمد الطباب في الإخراج المرئي، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون. نشد على أيدينا إن شاء الله، ومن أبواب الجنة الثمانية يا رب ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

الحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بركة من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 512 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 10 إلى الآية 18 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش.

0: ما تشكرون.
1: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: ولقد

0: منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
0: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
1: قال فاهبط

0: قيم.
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
0: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم.

0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
0: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
0: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 36 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. هنا في كلمة وليتلطف يجب المحافظة على سكون اللام أولا، اللام الأولى، وعلى ترقيق اللام الثانية لمجاورتها الطاء. وليتلطف، والخطأ أن يقال وليتلطف، فتتأثر اللام بتفخيم الطاء. كذلك كلمة على الله يجب المحافظة على اللام لمجاورتها اللام المفخمة من اسم الجلالة. وكذلك ولض المقصود بها وللضالين لمجاورتها الضاد بعدها. وكذلك ميم من مخمصة فهنا يجب الانتباه إلى عدم تفخيمها لمجاورتها حرف الخاء، والثانية كذلك مجاورتها حرف الصاد، وكذلك الميم من مرض، فهنا كذلك تجاور الراء المفخمة، فلا نقول مرض، نقول ما مرض. هذا مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال

0: معين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش.

0: تشكرون.
1: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: ولقد

0: منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
0: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
1: قال

0: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
1: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم.

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل

0: الرحيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نتناول في حلقة اليوم معيارا شرعيا جديدا، وهو المعيار الشرعي 21، المعنون بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. ويكتسب هذا المعيار أهمية خاصة لاتصاله بواحد من أبرز ميادين المعاملات المالية المعاصرة، وهو السوق المالي، ونقول كذلك البورصة، وما يرتبط بذلك من أحكام التعامل بالأسهم والسندات في ضوء الضوابط الشرعية. ويبحث هذا المعيار جملة من المسائل المتعلقة بالأسهم من حيث إصدارها وتدريبها.

تداولها والاستثمار فيها والمتاجرة بها وإجارتها واقتراضها ورهنها والسلم فيها، كما يتعرض لبيان حكم العقود المستقبلية. وسنعرف ما المقصود بالعقود المستقبلية وعقود الاختيار كذلك وعقود المبادلات المرتبطة بها. ويشمل المعيار أيضا بيان حكم السندات الربوية من حيث إصدارها وتداولها، أي إننا من خلال قراءتنا لهذا المعيار سنسعى إلى الإجابة عن جملة من الاستفسارات المهمة: ما مدى جواز إصدار الأسهم وتداولها، أي طرحها في السوق للبيع والشراء، وما حكم الاستثمار فيها، أي شرائها بنية التملك والانتفاع بعوائدها، وهل يجوز الاتجار بها أو إجارتها أو اقتراضها أو رهنها أو السلم فيها، وما حكم العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات المرتبطة بها، ثم ما حكم السندات الربوية من حيث إصدارها وتداولها. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن الأسهم تعرف أساساً في شركات المساهمة، لأن رأس مالها يقسم إلى أسهم متساوية يملك المساهم منها عدداً يمثل نصيبه في الشركة. يعني كي تبدأ عندنا مؤسسة أو شركة مساهمة، الرأس مال متاعها كله يقسم إلى أجزاء متساوية، وهذه الأجزاء تسمى أسهم. أما في الشركات الأخرى كشركات الأشخاص، بالفرنسية نقول سوسيتي دو بيرسون، أو شركات ذات المسؤولية المحدودة سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، فإن المشاركة تكون عادة في صورة حصص، بالفرنسية نقول لي بار سوسيال هنا، لا في صورة أسهم، كما أن تنازل الشريك عن حصته فيها لا يتم بالسهولة نفسها التي يتم بها تداول السهم في شركة المساهمة. فالفرق الأساسي إذن أن شركة المساهمة تصدر أسهما، أما غيرها من الشركات فتكون المشاركة فيها عن طريق حصص لا عن طريق أسهم متداولة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نعرف السهم بأنه حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة تمثل نصيب صاحبه في الشركة وفي موجوداتها وحقوقها. عندما نتحدث عن الموجودات، المصطلح المرادف للموجودات هي الأصول، أصول الشركة. مثال من الأصول: السيارات التي تمتلكها الشركة هي من الأصول، العقارات، الأراضي، كل هذه تسمى أصول. ومعنى كونه حصة شائعة أنه لا ينصرف إلى جزء معين بذاته من أموال الشركة، بل يمثل نصيبا نسبيا في مجموعها. ولتقريب الصورة، لو افترضنا وجود شركتين، الأولى شركة مساهمة رأس مالها 1,000,000 دينار قسم إلى 100,000 سهم، فإن كل من يملك 1,000 سهم يكون مالكا 1% من رأس مالها. شفت هناك، خذينا رأس المال، رأس المال يقسم إلى أسهم. كي باش يدخل مساهم جديد يجب أن يشتري مجموعة من الأسهم. في حالتنا هنا هذه، إذا امتلك 1,000 سهم أصبح له 1% من رأس المال، ويسهل عليه في الأصل أن يبيع أسهمه أو يتنازل عنها بالتداول. أما الشركة الثانية فهي شركة ذات مسؤولية محدودة، قلنا بالفرنسية سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، اشترك فيها 5 أشخاص بالتساوي، ورأس مالها 100,000 دينار قسم إلى 10,000 حصة، فكان لكل واحد منهم 20% من رأس المال، أي 1,000 حصة. فهنا لا نتحدث عن أسهم متداولة بل عن حصص في الشركة، والتنازل عنها لا يتم بالمرونة نفسها التي يتم بها تداول الأسهم في شركة المساهمة، بل يخضع غالبا لضوابط أكثر ارتباطا ببنية الشركة وبشخص الشركاء عليه، على خاطر أنه في شركة المساهمة اللي المعتبر فيها هو رأس المال، ولكن في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص فنعتمد أساسا على الشركاء. لذلك يجب أن يكون هناك معناها تعارف بين الشركاء، وأن يطمئن الشريك لباقي الشركاء. فإذا أراد هنا الشريك الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب الحصول على موافقة باقي الشركاء. وقبل الانتقال إلى بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بإصدار الأسهم، يحسن أن نوضح جملة من المفاهيم الأساسية التي يكثر ذكرها في هذا الباب، وهي القيمة الإسمية
والقيمة العادلة والقيمة السوقية، أي أننا سنسعى من خلال هذا الجزء من الفقرة للتعريف بهذه بمختلف هذه القيم. نبدأ مع القيمة الإسمية. القيمة الإسمية هي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. فمثلا إذا كان رأس مال الشركة 100,000 دينار وقررت الشركة تقسيمه إلى 10,000 سهم متساوى، فإن القيمة الإسمية للسهم الواحد تكون 10 دنانير، وهذه القيمة لا تعني بالضرورة أن السهم سيباع في السوق بهذا الثمن، ولكنها القيمة التي بني عليها تقسيم رأس المال. معناها هنا نحفظوها، إذا كانت تحدثنا على القيمة الإسمية رانا نتكلم على رأس المال، معناها كي تاخذ أنت السهم الواحد بقيمته الإسمية تضرب في عدد الأسهم تلقى رأس المال متاعك. وأما القيمة العادلة فهي القيمة التي تقدر السهم تقديرا منصفا بالنظر إلى موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها وغير ذلك من العوامل المؤثرة، فهي ليست مجرد رقم اسمي مثبت، بل هي تقدير أقرب إلى الإنصاف وإلى القيمة الحقيقية للسهم. فلو افترضنا أن شركة رأس مالها 100,000 دينار وقسم إلى 10,000 سهم، فإن القيمة الإسمية لكل سهم هي 10 دنانير. لكن إذا أصبحت الشركة تملك بعد مدة موجودات واحتياطات وأرباح، جعلت قيمتها الفعلية أعلى، فقد تصبح القيمة العادلة للسهم 12 دينار أو 15 دينار حتى وإن بقيت قيمتها الإسمية 10 دنانير. معناها في الغالب نقول أن القيمة الإسمية لا تتغير، ولكن القيمة العادلة هي تعكس كل التغيرات التي تدخل على الشركة، فإذا زادت أرباحها تتغير القيمة العادلة لتعكس قيمة الشركة الحقيقية. وأما القيمة السوقية الآن فهي القيمة التي يتداول بها السهم في السوق، أي الثمن الذي يرضى به البائع والمشتري في لحظة معينة، وهي قيمة تتغير بحسب العرض والطلب وبحسب أخبار الشركة وأدائها. فمثلا قد تكون القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير وتكون قيمته العادلة 12 دينار، ثم يرتفع سعره في السوق إلى 15 دينارا إذا أعلنت الشركة عن أرباح مرتفعة أو عن مشروع واعد، وقد ينخفض إلى 9 دنانير إذا ساءت أخبارها أو ضعف الطلب عليه، وهذا السعر المتغير هو المقصود بالقيمة السوقية. والفرق بين هذه القيم أن القيمة الإسمية تستعمل عند التأسيس وفي تقسيم رأس المال. احنا ايش قلنا؟ كي قلنا نحكيه على القيمة الإسمية معناه نحكيه على رأس المال، يعني إذا تاخذ رأس مال الشركة أو البنك وتقسمه على عدد الأسهم شنو يعطينا؟ يعطينا القيمة الإسمية. وأن القيمة العادلة تستعمل عند الحاجة إلى تقدير منصف للسهم، خصوصا عند إصدار أسهم جدد أو في بعض العمليات التي يلزم فيها مراعاة حقوق المساهمين القدماء والجدد على السواء. أما القيمة السوقية فتظهر أساسا في بيئة التداول والبيع والشراء في السوق المالية، ومن هنا ندرك أن هذه القيمة ليست مترادفة، بل لكل واحدة منها مجالها ووظيفتها. فالقيمة الإسمية تفيد في التأسيس والتقسيم، والقيمة العادلة تفيد في التقويم المنصف، والقيمة السوقية تفيد في معرفة السعر الذي يجري به التعامل في السوق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد بدأنا في الجزء الأول من هذه الحلقة بقراءة المعيار الشرعي 21 المعنون بالأوراق المالية الأسهم والسندات، وتعرفنا فيه إلى معنى السهم وإلى القيم المتعلقة به، وهي القيمة الإسمية التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة، والقيمة العادلة التي تقدر السهم في ضوء موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها، والقيمة السوقية التي يتداول بها السهم في السوق. وبعد هذا التوضيح ننتقل إلى أحكام إصدار الأسهم، ونبدأ بسؤال مهم: متى يجوز إصدار السهم ومتى يمنع ذلك؟ والجواب أن ذلك يرتبط بالغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، فإن كان غرضها مشروعا جاز إصدار أسهمها. عندما نقول هنا الغرض هو نشاط الشركة، وإن كان غرضها غير مشروع كالتعامل في الخمور أو الربا حرم إنشاء الشركة أصلا، وحرم تبعا لذلك إصدار أسهمها. ويمكن توضيح مستند جواز إصدار الأسهم بالقول إن الفقهاء أجازوا صورا مختلفة من الشركات، فمنها ما يقوم على الاشتراك بالمال والعمل معا، ومنها ما يقوم على الاشتراك بالعمل والأبدان، ومنها ما يكون فيه المال من طرف والعمل من طرف آخر، كما في المضاربة. في المضاربة رب المال يقدم رأس المال، والمضارب هو الذي يشتغل. فإذا كان أصل الاشتراك في هذه الصور جائزا، فإن شركة المساهمة تدخل في هذا المعنى العام ما دام نشاطها مشروعا، ومن ثم يجوز إصدار أسهمها. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه يجوز للشركة عند الحاجة إلى زيادة رأس مالها أن تصدر أسهما جديدة، شرط أن يكون إصدارها على أساس القيمة العادلة للأسهم القديمة. وعندما أذكر، عندما نقول القيمة العادلة هي القيمة التي تعكس القيمة الحقيقية لممتلكات الشركة وآفاق نشاطها. هنا أقدم بعض التوضيحات. تحدثت في هذا الجزء عن زيادة رأس المال. ما المقصود بزيادة رأس المال؟ الشركة في نشاطها قد تحتاج إلى تمويلات، وعندما تحتاج إلى تمويلات بإمكانها إما اللجوء إلى المؤسسات البنكية فتتحصل عن تمويلات، قد تكون في شكل مرابحة، في شكل إيجارة، في شكل مضاربة إلى آخره. أو الشركة بإمكانها التوجه إلى البورصة، وعندما تتوجه إلى البورصة هنا في حالة الشركة المساهمة تصدر أسهم جدد. من أجل ماذا؟ من أجل الرفع في رأس مالها. معناه يكون رأس المال متاعها 100,000 دينار، يجم يتحول إلى 150,000 دينار. لكن 50,000 دينار اللي زادتها ذيك هي في عوض تخذها من عند البنك، تأخذها من البورصة، ولكن بعد إصدار أسهم. قلنا الشرط هنا عند إصدار الأسهم الجدد أن تكون قيمتها مساوية للقيمة العادلة. علاش هنا؟ لنحافظ على حقوق باقي المساهمين. وتحدد هذه القيمة إما بتقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية. معني حاجتين عن القيمة العادلة، يا أما نجيب خبراء هو يقوم بعملية التقويم، وإلا ننظر في سعر السوق. سعر السوق يعني سعر السهم في السوق. فإذا كان سعر الإصدار أكبر من القيمة الإسمية، يعني تو أنا هناك قمت بالبيع أسهم جدد، إذا كان البيع السعر اللي باش نبيع به يكون أكبر من القيمة الإسمية سمي الفارق علاوة إصدار. بالفرنسية نقول بخيم ديميسيون. أما إذا كان سعر الإصدار، كي نقول راه كلمة سعر الإصدار معناها هو سعر بيع السهم عند الإصدار أو عند الرفع من رأس المال. في الحالة الثانية إذا كان سعر الإصدار أقل من القيمة الإسمية سمي الفارق خصم إصدار. بالفرنسية نقول إسكونت ديميسيون، ويعبر عنه أيضا بأنه إصدار بأقل من القيمة الإسمية. بالفرنسية نقول إميسيون أو ديسو دو بير. فلو افترضنا أن القيمة الإسمية للسهم هي 10 دنانير، وأن الشركة رأت أن تصدر أسهما جديدة بسعر 12 دينارا، فإن هذين الدينارين الزائدين على القيمة الإسمية يمثلان علاوة إصدار. وبالمقابل لو صدر السهم بسعر 9 دنانير، فإن الدينار الذي نقص عن القيمة الإسمية يمثل خصم إصدار. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه يجوز ضمان الإصدار إذا كان دون مقابل لذات الضمان. وما المقصود بضمان الإصدار؟ المقصود بذلك أن يتعهد طرف عند تأسيس الشركة أو عند طرح أسهمها بشراء جميع الأسهم المصدرة أو بشراء ما لم يكتتب فيه المكتتبون، وذلك يكون بالقيمة الإسمية. وهنا نقف عند معنى الاكتتاب والمكتتبين. فالاكتتاب هو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة، مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة. وأما المكتتبون فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. الاكتتاب نقول بالفرنسية لا سوسكريبسيون. وعليه فإن معنى ضمان الإصدار أن يلتزم طرف بشراء ما تبقى من الأسهم إذا لم يقم المكتتبون بشراء جميع المطروح منها، وذلك من أجل إنجاح عملية الإصدار وتمكين الشركة من توفير رأس المال المطلوب. وهذا جائز ما دام هذا التعهد لا يؤخذ عليه مقابل خاص لذات الضمان، وقد صدر في هذا الشأن قرار من مجمع الفقه الإسلامي. أما الحصول على مقابل عن أعمال فعلية مرتبطة بالإصدار كأعداد الدراسات أو التسويق أو تنظيم عملية الاكتتاب فهو أمر جائز، سواء قام بهذه الأعمال المتعهد بالضمان أو غيره، لأن المقابل هنا ليس مجرد الضمان بل على عمل حقيقي منجز. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه لا يجوز إصدار الأسهم الممتازة، أي التي تعطي مزايا مالية تؤدي إلى أولويتها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. معناها الشركة تصدر السهم، اللي يشري السهم الممتازة ذا تكون عنده الأولوية في الربح إما عند توزيع الأرباح أو عند التصفية. لماذا هناك منع في إصدار هذا النوع؟ لأن نوع مثل هذه الأسهم يخل بالعدالة في الاشتراك في الربح ويفضي إلى الظلم بين الشركاء. أما إذا كان التميز في أمور غير مالية فلا حرج في ذلك، كأن تمنح بعض الأسهم مزايا في التصويت أو في بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإدارة مع بقاء الحقوق المالية على أساس المساواة. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما السهم؟ الجواب: السهم هو حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، تمثل نصيب صاحبه في الشركة وموجوداتها وحقوقها. السؤال الثاني: كيف يختلف السهم عن الحصة في أنواع الشركات الأخرى؟ الجواب: السهم يعرف أساسا في شركات المساهمة لأن رأس مالها يقسم إلى أسهم متساوية قابلة للتداول. أما في الشركات الأخرى كشركات الأشخاص أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن المشاركة تكون في صورة حصص لا في صورة أسهم متداولة. السؤال الثالث: ما الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة العادلة والقيمة السوقية؟ الجواب: القيمة الإسمية للسهم هي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية، والقيمة العادلة هي القيمة التي تقدر السهم تقديرا منصفا في ضوء موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها. أما القيمة السوقية فهي السعر الذي يتداول به السهم في السوق بحسب العرض والطلب وأخبار الشركة. السؤال الرابع: متى يكون إصدار الأسهم جائزا ومتى يمنع ذلك؟ الجواب: يكون إصدار الأسهم جائزا إذا كان غرض الشركة مشروعا، ويمنع ذلك إذا كان غرضها غير مشروع كالتعامل في الخمور أو الربا. السؤال الخامس: ما ضوابط إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؟ الجواب: يجوز للشركة أن تصدر أسهما جديدة لزيادة رأس مالها شرط أن يكون ذلك على أساس القيمة العادلة للأسهم القديمة بما يضمن العدالة بين المساهمين القدماء والجدد. السؤال السادس: لماذا لا يجوز إصدار الأسهم الممتازة إذا كان امتيازها ماليا؟ الجواب: لأن الأسهم الممتازة إذا أعطيت أولوية مالية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح أدى ذلك إلى الإخلال بالعدالة في الاشتراك في الربح وأفضى إلى الظلم بين الشركاء. السؤال الأخير: متى يكون منح بعض الخصائص الإجرائية أو الإدارية لبعض الأسهم أمرا جائزا؟ الجواب: يكون ذلك جائزا إذا لم يتعلق بتفضيل مالي بين المساهمين، بل اقتصر على جوانب إجرائية أو إدارية مع بقاء الحقوق المالية على أساس المساواة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس

0: المولى عز وجل انهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: اللهم إنك أمرتني بالدعاء، وأنت من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الريح، وشر بوائق الدهر.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إشهار.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي العزيزة.
4: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 74 بعد 600. إذن أدركنا الحصة الرقم هذايا، نقول فضل من الله ونعمة في عامها 13، فضل كبير إذن أن ندرك هذا العدد وتواصل مع المحاور البيئية. إذن هذا الأحد الموافق لعشرين محرم 1448 هجري، والموافق كذلك للخامس من شهر جويلية 2026 ميلادي. قبل من البداية نقول تمنياتنا لكل إذن المؤجلين في امتحان البكالوريا بالنجاح، ليكتمل تكتمل فرحة التونسيين. إذن هذا الأحد اخترنا أن نسلط الضوء في حق تمر على موضوع أصبح تقريبا

0: الشغل الشاغل لعديد من المواطنين، لعديد من مؤسسات البحث، لعديد من أصحاب القرار في تداعي لتغير المناخ، تحديدا ارتفاع درجات الحرارة بأكثر دقة، ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، إذا مياه البحر الأبيض المتوسط لنا برشا عناوين في عديد وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات الإعلامية كذلك والمحامل الإعلامية تقول اللي البحر الأبيض المتوسط يعرفوا غليانا هذه السنة. إذا موضوعنا باش يكون أو هذه الصائفة، موضوعنا الرئيسي هو ارتفاع درجات حرارة مياه المتوسط وتداعياتها على المنظومة البيئية. لهذا الغرض دعونا حضورا بالأستوديو هذا الأحد الدكتورة مونيا البور، مختصة في الميكروبيولوجيا البحرية وعضوة بشبكة أو لجنة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميداك، وكذلك عضوة باللجنة الدولية لاستكشاف العلمي للبحر المتوسط السياسم، باش تحكينا على هذه التداعيات خاصة ارتفاع درجات الحرارة. دكتورة مرحبا بك مجددا، حللتي أهلا وعدتي سهلا برنامج منتدى البيئة. إذا ممنونين جدا باستقبالك دكتورة لقيمتك العلمية وخاصة تبسيط المعلومة. مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، شكرا مرة أخرى للاستضافة ويعطيكم الصحة.
0: نحن في حقيقة الأمر نحتاج برشا إلى أمثالك دكتورة، بسم الله ما شاء الله المعلومة توصل، وخاصة تبدأ معلومة حينية والحوار فيها والإقناع فيها يلزموا مرجع علمي هام وهام جدا، ونحن فخورين بيك في أنك في زو على مستوى زوز لجان متوسطية، إذا على مستوى دولي، وهذا ديما فخر لبلادنا. إذا هذا الموضوع الرئيسي كذلك باش يكون معانا اليوم في مداخلة هاتفية كالعادة في الافتتاحية والفقرة التأصيلية فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش حكينا على موضوع لفظ البحري من خلال القرآن والسنة، وكنا حكينا عليه شوية في رمضان تقريبا في آية ومعنى. إن شاء الله إضافة فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي تكون في محلها اليوم، خاصة نحكيه على البحر كذلك في موضوع آخر ويهم، موضوع بيئي هام وأصبح شغل شاغل كذلك لعديد من التونسي والعالم بأسره. بشكون معنا السيد وحيد الجرحاني، هو خبير في التنمية المستدامة وناشط بالمجتمع المدني بقليبيا، بشحكينا على وضعية التشجير بالمدن التونسية، إذا الكساء الأخضر للمدن التونسية، ونعرفوا مع ارتفاع درجات الحرارة الناس كل تحب تفركس على الظل، لكن وين نلقاو هالظل؟ وهذايا يلزم معناها خدمة كبيرة باش نخلطوا إلى مستوى كساء شجري محترم في مدننا التونسية. وما ننساوش الفقرة الإخبارية الخاصة اللي تحمل في إذا طياتها عديد الأخبار البيئية كذلك الهامة. هذايا معنا في دليل برنامجنا اليوم في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي سيد أحمد الطبابي. ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة زيتون القرآن الكريم بالإذاعة التونسية، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي الكريمة. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان أن موضوع اليوم هو ارتفاع درجات حرارة مياه المتوسط وتداعياتها على المنظومة البيئية البحرية. هذايا هام برشا، لكن أقبل هذايا نحب نمشي للفقرة التأصيلية في الافتتاحية اللي أمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي معانا على المباشر باش نحكيه في موضوع لفظ القرآن باش يكون في ارتباط وتواصل مع ما نتداوله اليوم من حوار إذن لفظ البحر من خلال القرآن والسنة وما أرحب معاني القرآن اللي تهتم بالبيئة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك بضيفك الكريم وكل متابعين الكرام. نعم. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا إن شاء الله فيما أعطانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بحكمة وأودع في الكون من الآيات ما يدل على عظمته وقدرته، وجعل في البر والبحر منافع للناس ومجالات للتفكر والاعتبار. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حديث عن البحر بهذه المناسبة أخي توفيق، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل إخواننا الذين يعتنون البحر. نعم. وإن شاء الله ربي يوفق المصطفين، وربي إن شاء الله يردهم سالمين إن شاء الله. والأكيد أنه ضرورة أخذ الاحتياط، لأنه ما نسمع من أخبار أحيانا من بعض الشباب يعني من حالات الغرق إلى غير ذلك،
2: فما التلوث زاد يزم يردوا بهم. نعم. التلوث. نعم
3: نعم نعم.
2: الأماكن اللي نحافظ وزارة الصحة منبه عليهم مش ما يعوموش فيهم. نعم
3: نعم نعم فعلا. ولهنا نسأل يعني حاجة أخويا توفيق، أنه كل عام قلبنا يوجعنا لما تنضاف بعض الشواطئ إلى قائمة الشواطئ الممنوعة للسباحة.
2: أكيد أكيد.
3: وممنوعة السباحة مش بسبب يعني تضاريسها أو شيء من هذا، وإنما بسبب الجانب البيئي والتلوث.
2: أكيد، أكيد أكيد.
3: ولما نأخذ لفظ البحر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، يعني هو حديث في الحقيقة عن مظاهر أو مظهر من مظاهر الكبرى القدرة الإلهية، وعلى نعمة عظيمة من نعم الله تعالى اللي رب يمتن بها على عباده.
2: نعم.
3: وأنه كذلك الحديث عن البحر هو حديث يلامس قضايا معاصرة يعني تتعلق بالمنظومات البحرية والمحافظة على التوازن البيئي.
2: نعم.
3: ولفظ البحر في القرآن الكريم يعني ورد في مواضع كثيرة، وتنوعت الدلالات متاعه ما بين الدلالة على القدرة الإلهية والدلالة على النعمة والدلالة على العبرة والعظة والدلالة على تسخير الكون لخدمة الإنسان. نعم. من ذلك مثلا قوله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا.
2: نعم.
3: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
2: نعم.
3: يعني الآية الكريمة هذه تجمع بين جملة من المنافع التي أودعها الله تعالى في البحار. يعني البحر إذن هو مصدر غذاء، البحر هو مجال للتجارة، البحر هو طريق للتواصل بين الشعوب.
2: أكيد.
3: البحر هو مورد اقتصادي عظيم، وكل ذلك داخل في باب تسخير الله عز وجل للكون من أجل عمارة الأرض وتحقيق مصالح الإنسان. ويقول عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ويعني والآية هذه دعوة إلى التأمل في دقائق النظام الكوني وفي الحكمة الإلهية اللي تحفظ توازن النظم البيئية والمائية. ومن الآيات التي تدل على ذلك أخي توفيق قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وذلك علاش ربي عز وجل يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الإنسان حين يكون في عرض البحر يدرك الضعف متاعه، وذلك علاش ربي قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني لما تكون في البحر، لما تكون في هالآية هذه، يدرك الإنسان قديش ضعيف ويشعر بحقيقة افتقاره إلى الله تعالى.
2: نعم.
3: ولذلك كان البحر في القرآن مدرسة للتوحيد ومجال لاستحضار معاني العبودية والتسليم لله.
2: نعم.
3: لأنك تقف أمام هالعظمة هذه الكبيرة متاع ربي سبحانه وتعالى تتجلى في ما خلق عز وجل. وهذيك علاش من المواضع البليغة اللي ورد فيها لفظ البحر، قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى أنه ذهب المفسرون إلى أن الفساد يشمل كل صور الاختلال التي تصيب نظام الحياة بسبب تجاوز الإنسان حدود الاعتدال. وإذا كان المفسرون الأوائل يعني تحدثوا عن نقص البركة وقلة الأمطار وانتشار الآفات، فالمفهوم هذا اليوم يتسع ويتوفيق ليشمل ما يشهده العالم من تلوث البحار. وارتفاع درجات الحرارة واختلال التوازنات البيئية وتراجع التنوع البيولوجي البحري كذلك. وربي عز وجل امتن على عباده بما في البحار من أرزاق. ربي يقول: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. يعني البحر مصدر من مصادر الأمن الغذائي ومن أهم خزانات التنوع البيولوجي على وجه الأرض. هذاك علاش المحافظة عليه في الحقيقة هي محافظة على نعمة من نعم الله عز وجل. وكذلك السنة النبوية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول على البحر يعني هو الطهور ماؤه
2: الحل ميتته،
3: ميتته.
2: نعم.
3: يعني هذا إشارة إلى سعة رحمة الله عز وجل وما في البحر المنافع عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة المجاهدين الذين يركبون البحر في سبيل الله، مما يدل على أن البحر كان عبر التاريخ وفضاء للحركة الإنسانية والعلمية والحضارية. وذلك علاش يعني الحديث، يعني شكرا لك على الموضوع هذا اللي هو ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وما يترتب عليه من آثار على المنظومات البحرية. هذا يذكرني بقول المولى عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الإنسان مأمور بالإعمار لا بالإفساد وبالإصلاح لا بالتخريب. وذلك علاش المحافظة على البيئة البحرية تدخل ضمن مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحفظ المال.
2: نعم.
3: وحفظ النسل. علاش خويا توفيق؟ لأنه تدهور البيئي هذا ما يقتصرش الأثر نتاعو على الكائنات البحرية، نحكيو على السلحفاة وغيرها من الكائنات، بل يمتد إلى صحة الإنسان وإلى الموارد الغذائية وإلى الاقتصاد وإلى مستقبل الأجيال القادمة. وهذاك علاش احنا عندنا قاعدة عظيمة مقررة في السنة النبوية: لا ضرر ولا ضرار.
2: نعم.
3: والقرآن الكريم ينظر إلى البحر إذن بوصف آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، وأيضا ومجال للتفكر والتدبر. وهذاك علاش يزم تتحول علاقتنا بالبحر من مجرد الانتفاع المؤقت وكالتبحيرة وتبحبيحة وكذا إلى ثقافة المحافظة
2: بالضبط.
3: والرعاية والاستدامة.
2: نعم.
3: وتذكر قول المولى عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن المسؤولية، وأختم بهذا، المسؤولية البيئية في التصور الإسلامي ما هيش قضية تقنية فحسب، وإنما هي أيضا مسؤولية أخلاقية.
2: نعم.
3: دينية حضارية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يعيننا على حسن الاستخلاف في أرضه.
2: أمين.
3: وأن يحفظ بحارنا وسواحلنا وبيئتنا من كل فساد واختلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام جميل قاعدين نتبعوا حتى في الصفحة يتفاعلوا معك. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإضافة والإنارة، خاصة في على قيلة استبطان الأبعاد القرآنية والسنية من خلال تفاعلنا مع النعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى واستغلالها وهو البحر. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله الآيات هذه كل والنصائح الكل تقع في أذان صاغية حتى نستحضر قيمة البحر من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. شكرا جزيلا لك. نمشي فاصل تحسيسي ثم نعود.
4: من القلب إلى القلب.
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي. نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك ديما كي نربطو بالبحر. البحر اليوم يعيش تقريب اكثر ماده ملوثه في البحر هي البلاستيك، فضروري ان كل لحظه وكل مناسبه كما المناسبه هذه برنامج منتدى بي نذكروا المصطفين الكل، نذكروا الناس اللي ماشيه للبحر ونعرفوا قدام البحر ملوث اليوم، لابد أن نقص على الأقل نحد من حمل المواد البلاستيكية من الأرض من اليابسة إلى البحر. خليني نمشي مباشرة إلى ضيفتي الكريمة بعد الفقرة التأصيلية الممتازة اليوم في علاقة بالبحر. إذن الدكتورة مونيا البور باش نخليك تعطينا بعض توضيحات حول زوز مؤسسات علمية إقليمية عالمية اللي أنت تنتمي لها وفي إذن منصب متقدم معناها منهم باش نجمو نفهموا اليوم هالارتفاع متاع درجات البحر من خلال مرجع علمي اللي هو قدامنا واللي هو سيادتك الكلمة سيدتي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا سيدي الفاضل على الاستضافة هذه للبرنامج منتدى البيئة.
2: نعم.
6: ونحب قبل ما ننطلق يعني في تعريف للزوز المؤسسات نحب نحيي تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا الدكتور عبد الكريم ترابلسي اللي نحييه حياة كبيرة. علاش؟ لهذا الدعم، لهذا الدفع اللي احنا محتاجين اليوم.
2: نعم.
6: الدفع اللي باش نفهم ونرجع المفاهيم البحر والبيئة البحرية، الثقافة البحرية، الثقافة البحرية للمواطن التونسي.
2: نعم.
6: اللي ربما الأكثر ما يعرف البحر كان باش يهز الشلاكة والواحد ويمشي ويريد يهز الشلاكة ومنشفة بركة، لكن هو يهز
2: برشا حاجات،
6: برشا حاجات ملوثة ويأثر سلبيا، أي يأثر سلبيا على البحر.
2: نعم. نعم.
6: تحية كبيرة. وفي نفس النطاق نحب نذكره بالآية الكريمة في آخر سورة الكهف اللي ديما نقراوها، وهي تحدي علمي كبير كبير كبير، تحدي يعني بتحدي القرآن العظيم وأعجازه، اللي تقول
2: قل
6: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
2: صدق الله العظيم،
6: صدق الله العظيم. سيدي الكريم، احنا اليوم باش نتحدث من منطلقين اثنين.
2: نعم.
6: المنطلق الأول هي ساعة اللجنة الدولية لاستكشاف العلم البحري.
2: نعم.
6: اللي من فضل ربي وشرفني أن يكون يعني تونسية اللي في رئاسة لجنة من لجناتها من لجانها سمحني، اللي هي لجنة الميكروبيولوجيا البحرية والبيوتكنولوجيا البحرية. ثم هذه اللجنة اللي هي تونس يعني منضوية، وهي اللي أسستها من عام
2: من مؤسسها
6: من 1919.
2: نعم.
6: أكثر من 100 سنة،
2: وطعنا
6: بكل البحوث العلمية.
2: نعم.
6: حول المتوسط وكل يعني النتائج العلمية للخبراء اللي في الجامعات ولا في معاهد البحث على مستوى الحوض البحر المتوسط.
2: نعم.
6: منضوية، وهذه يعني أعرق مؤسسة منظمة اللي يعني تضم تحتها كل اللجان العلمية.
2: نعم.
6: البحرية اللي هما ستة.
2: ممتاز.
6: بالطبع وإحنا يعني ديما المرجعية في المرجعية هذه، في المرجعية اللي كل يعني مثلا ناخذوا الارتفاع درجات الحرارة أو الأسباب والمسبات والتنوع البيولوجي وكل هي يعني النشريات هذه، على خاطر هي تنبثق من الباحثين والخبراء
2: أنفسهم. نعم.
6: أنفسهم. المؤسسة الثانية أنا نفضل ربي وشرفني أني يعني كنت من من من من, من أعضاء الخبراء نتاعها في 2021 واللي خرجوا التقرير الأول للمداك. اليوم الحمد لله أنا يعني في نفس هذه المؤسسة، في نفس هذه لجنة يعني شبكة الخبراء المتواصل حول التغير المناخي والبيئي، وأنا عضوة في لجنة القيادة.
2: نعم. ما شاء
6: يعني
2: الله. نعم.
6: الحمد لله ومن فضل ربي.
2: نعم.
6: به
2: اختصاصها شنو هو اللجنة هذه؟
6: هي اختصاصها
2: باش نفرقوا بينها وبين اللجنة الأولانية.
6: نعم. هذه اختصاص متاحة هي شبكة خبراء.
2: خبراء. نعم.
6: والخبراء هذوما منتقيين تم انتقائهم كما تم انتقائي باش ننضوي
2: والحمد لله. نعم.
6: ويشرفني لكوني مثل تونس في لجنة القيادة. هي تنتقي الخبراء، هما يعني تنتقي الخبراء اللي باش يقوموا بتجميع كل ما كل البحوث
2: نتائج
6: المنشورات العلمية، مش أي منشورة، المنشورات العلمية الأمباكتية يعني
2: المعترف بها،
6: المعتمدة وتحلل كل المعطيات هذية كما عملنا في 2021 باش تعطي تقرير تفصيلي.
2: إذا اللجنة التحليلية
6: لكل النتائج، يعني
2: اللي تهم، نعم،
6: اللي تهم البحر بالضبط. المتوسط
2: ولشكون تعطيها النتائج هذه التحاليل هذه؟
6: تهم النتائج العلمية حول البحر المتوسط بحرا برا وهواء
2: بالضبط، خلينا نبداو بالتاني،
6: والجانب الاقتصادي، الجانب الثقافي، الكل.
2: الكل
6: يعني كل المجالات وكل يعني البحوث المنشوره هي تنضوي تحت تقرير خبراء المتوسط.
2: قديش أصدرت من تقرير تواليها هذه؟
6: حول التغيير المناخي،
2: نعم.
6: هي تواليها 10 سنين من اللي تكونت،
2: نعم.
6: أنتجنا يعني ما لا يقل عن 2
2: تقارير.
6: التقرير الأخير انتاحها هو اللي مثل يعني الـ مثل لا أعطى الصبغة التقريرية الكوب 24 اللي عقد في ديسمبر 2025،
2: نعم،
6: في
2: ممتاز.
6: وهو اللي تبنيته يعني كل قيادات سياسية
2: ممتاز.
6: حول المتوسط، علاش نقول المداك أو ما نعبر عنه بالخبراء المتوسط حول بالضبط. التغير المناخي تكون
2: شرم الشيخ
6: تكون هي الفقرة
2: الرابط
6: بين ما أنتج علميا وما ما حللوه الخبراء العلميين والجامعيين في كل عبر يعني حول المتوسط والسياسات،
2: نعم،
6: لأن احنا من اليوم نحكيه على وضع يعني بكل خطورة لكن مع صناعة السياسات هي اللي تهمنا اليوم باش
2: نجيبه بالضبط، باش نلقاو الحلول،
6: باش تعطي وتقارير المداك هي اللي تكون نقطة الوصل بين العلماء وكل الخبرات عبر المتوسط في المجال البيئي البحري والمجال البيئي الترابي وكل
2: والهوائي المجالات إلى آخره، نعم،
6: وصناع السياسة
2: جدا. ممتاز.
6: وإحنا هذا اللي طوى المنكبين حوله في هذا، وإن شاء الله التقرير الثاني باش يكون حاضر في خلال 2027 على ذمة السياسيين وعلى وصناع القرار لكي اتخاذ القرارات الحاسمة
2: لمجابهة
6: كوارث،
2: خاطر الناس كلها في معنى فما حيرة كبيرة
6: نعم. احنا اليوم نقولوا السؤال هو ارتفاع
2: درجات
6: الحرارة
2: مياه
6: البيح. ثم اللي يقول لك يعني أنا اليوم نحب نصح المظلومة
2: بالضبط،
6: نحب المعلومة تأخذ من المنبع
2: المراجع العلمية، نعم، وهذا كلاش حيث لك اليوم أهل يعني الذكري إن كنتم لا تعلمون.
6: يعني أنا باش نشوف أنا لهذا يعني لكل حد اللي يحب يعرف، خاطر هي فيها اختلاف في تغير،
2: نعم،
6: حسب
2: المواقع،
6: الأماكن،
2: نعم،
6: ساحلية غير ساحلية، يعني يلزم يرجع للزوز مرجعين هذوما. وكانت تعمل
2: مزية
6: عندي اثنين زوز مراجع،
2: زوز مراجع الأولاني شنو هو
6: www.csm.org هذا
2: الموقع الأولاني،
6: الموقع للجنة الاستكشاف،
2: نعم،
6: العلمي للمتوسط،
2: نعم.
6: اللجنة الثانية وهي المداك واللي أنا فيها يعني في كما قلت لك
2: في لجنة القيادة، نعم،
6: هي المداك زاد كيف يرجع ولا ترجع الشخص يرجع
2: اللي حاجته بالبحوث العلمية والنتائج بالضبط،
6: يلزم يرجع للتثبت الإنسان ما يبديش يعني يعطي في معطيات
2: انطباعية اللي ما يقولوا
6: يعني
2: نعم هذا علم، نعم،
6: هذا علم
2: وهذوما نتائج علمية
6: ونحن مسؤولين عليه ومسؤولين
2: أكيد
6: على توظيف وإعطاء
2: نعم.
6: المعلومة الهامة والمعلومة الدقيقة.
2: ممتاز. نعم.
6: هذا عندك الموقع الثاني www.medec.org. وهذا يعني يعطيك احنا النشريات متواصلة والعمل
2: في انتظار التقرير الثاني بشكل عام بتاع ميديك عام 27 عام.
6: عن انتظار التقارير, راهو فما تقارير تحليلية تفصيلية لكل ما يجري, لكل الظواهر وكل ما يجري حينيا.
2: ممتاز.
6: اكتواليزي حول المتوسط.
2: ممتاز.
6: يعني في عبر الخبراء العلميين العلماء يعني المنضوين في السياسة. نعم. والمدن.
2: نمشي لصلب الموضوع توا.
6: صلب الموضوع هو ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة هو نعرف اللي البحر المتوسط بحر داخلي.
2: نعم.
6: وهو أكثر البحار في العالم اللي يشهد يعني ارتفاع الحرارة.
2: نعم.
6: ارتفاع الحرارة يعني نسبة الارتفاع بين 20% بمقارنة باقي يعني المنظومات البحرية في العالم.
2: العالم. نعم.
6: نعرف اللي البحر المتوسط هو يعني بحر
2: مغلق. مش مغلق.
6: سمي. سمي. يعني عندنا الفجوة الفتحة عبر مضيق طارق.
2: طارق.
6: على المحيط الأطلسي.
2: بين إسبانيا
6: وعندنا يعني تداخل مع
2: البحر القزوين
6: والواحد. لكن اللي ما نعرفوش واللي ما يعرفوش أكثر الناس اللي البحر المتوسط, حوض. نعم. البحر المتوسط يشهد الكثافة السكانية, أكبر كثافة سكانية يعني
2: على السواحل متاعو ولا كلها
6: على السواحل, خاصة على السواحل يعني
2: نشاط بشري كبير
6: معنا. كبير كبير جدا جدا على مختلف يعني
2: المناطق.
6: وزيد على هذاك عندك الحوض البحر المتوسط هو أكبر مزار سياحي في العالم.
2: نعم.
6: اللي يزوروه ما لا يقل عن 200 مليون يعني نسمة في كل عام.
2: نعم.
6: هذا يعني ثم
2: يخلي ضغط.
6: ثم.
2: نعم.
6: ضغط.
2: نوع من الضغط.
6: ثم ضغط اللي هو يزيد من من من من من, من
2: عوامل التلوث.
6: عوامل التلوث موجودة. لكن احنا اليوم اذا كان نربطه ما يصير في البر وما يصير يعني في الهواء, خاصة من ارتفاع الغازات الدفيئة اللي هي من شأنها كونها تعمل ضغط جوي يعني فقدان
2: الأكسجين. نعم.
6: وبالطبع يعني ارتفاع حراري, وهذا ما هو يعني صاير بالنسبة في حوض البحر المتوسط.
2: باهي, شنو هي الخطورة اللي تجي من الارتفاع؟
6: الخطورة هي
2: يزمنا الكل اختر لما حالة هي ما نبدأ ليه باش نوضحوا للعباد على خاطر فما ناس يجيب عليهم هذا.
6: الخطورة هي أولا فقدان ما هلاك الأسماك.
2: نعم.
6: فقدان أكثر وأكثر من الشعاب المرجانية وشعاب البوزيدونيا اللي هي تمثل يعني
2: الرئة.
6: الرئة التنفس بالنسبة للبحر,
2: نعم.
6: وهي يعني ملتقى يعني التنوع البيولوجي,
2: نعم.
6: نعرفوا اللي راهو احنا كل ما يخرج من البحر ما يكون كان ثروة. البحر يعني كل ما يخرج من ما يلفظ البحر ما ثماش البحر ما يعطيش ملوثات.
2: نعم.
6: كل ما يخرج من البحر
2: هو آتم من البر من اليابسة.
6: لا. كل ما يخرج من البحر لليابسة راهو ثروة.
2: ثروة.
6: وثروة.
2: نعم.
6: طائلة.
2: طائلة.
6: وهائلة.
2: العكس معنى هي.
6: وكل ما يدخل للبحر هو تلوث.
2: كفوة الفساد في البر والبحر.
6: يعني. نعم. هذا وأكثر اللي يعني احنا حكينا عليه في مجال قبل يعني البلاستيك, لكن مش كان البلاستيك.
2: أكيد.
6: عندك
2: أكيد. ارتفاع الحموضة حكينا على
6: وقت
2: الحموضة.
6: وقت اللي احنا عندنا ارتفاع في الغازات هذه دفيئة أو الواحد أول حاجة يعني هي يعني الغازات هذوما اللي كما
2: CO2
6: CH4 اللي هي ترفع من نسبة الحموضة وقت اللي ترفع نسبة الحموضة شنو تعرف شو معناتها نسبة الحموضة ترتفع في البحر يعني كل القشريات مهددة كل ما هو يعني
2: عنده قشرة
6: أو
2: كما الكروفات وكما
6: أو يعني هو كارتيلاجينو يعني
2: بالضبط.
6: واحد هو مهدد بالهلاك
2: كما القروش كما الرية كما بالضبط
6: يعني هذايا شنو يعني هذايا يعني تصحر للبحر وللثروات البحرية وإذا كان احنا قلنا تصحر
2: حكينا على المرجان حكينا على
6: إذا كان هو تصحر يعني هذا احنا نشوفه في الواحد يعني هلاك الاسماك المورتاليتي اللي احنا يعني قاعدين نقاوم فيها
2: نفوق
6: الاسماك اللي اكثر على السواحل فهمت ارتفاع درجه الحراره في البحر وارتفاع نسبه البحر يعني ثم احنا اليوم ارتفاع
2: مستوى البحر
6: يعني إذا عنا مؤشرات دقيقة اللي تقول يعني من
2: ديما الميكرو خذ
6: اللي تقول اللي كونوا احنا عنا مؤشر بارتفاع أكثر واحد متر
2: سبحان الله
6: من الهوني إلى 2100 شو معناتها يعني
2: ثم غمر معناها
6: يعني
2: عديد المدن
6: احنا انا ما نمشيش لبعيد نمشي لتونس تونس تعرفوا اللي هي من الشمال للجنوب خارجه من البحر
2: بالضبط
6: اذا كان يعني هذا
2: ارتفع
6: يعني
2: عديد المناطق باش
6: تغمرها المياه
2: ممتاز جدا يعطيك الصحه نقفوا عند النقطه هذه باش نمشيو الى مداخله هاتفيه مع مش نخرج البر توا شوية لكن في قضية كذلك أصبحت حارقة وهو موضوع التشجير معنا سي وحيد الجرحاني المهندس وحيد الجرحاني هو خبير التنمية والاستدامة وناشط بمجتمع المدني بقليبيا معناها ديما نقول له أشهر من نار العالم سي وحيد بسم الله ما شاء الله عليه وحديث عن وضعية التشجير بالمدن التونسية ونحب يذكر لنا اليوم الرمزية متاع قليبيا علاش اخترنا قليبيا واخترنا سي وحيد الجرحاني لأن عندها رمزية تو نعرفوا علاش السلام عليكم سيد وحيد
7: صباح النور أهلا بكم على السلامة سي توفيق على السلامة ضيوفك الكرام الكل
2: سيدة منيا البور تحييك نعم
7: يعني شكرا بارك الله عليك سلامتهم ومرحبا بكم كل وقت
2: بارك الله فيك
7: نحكي على قليبيا نحكي على تونس
2: اي نحكي على تونس في المطلق ما ليه قلنا قليبيا عندها رمزية لأني أنا نعرف من حبك توصلها أنت في معدل الكساء الغابي الكساء الحضري اللي تحمله من التشجير ومساحات الخضراء في قليبيا اللي هي تقريبا من أعلى مستويات المدن في الجمهورية التونسية لك الكلمة سي وحيد
7: في البداية نحب نوافق الضيفة متاعك في كل الكلام اللي قالته بالحق معناتها راهو شيء وصلنا ل سيتياسيون تريز الارمونت معناتها وصلنا درجات معناتها بالحق تحير ولكن خلينا نعطيو حاجات الباهيه والحاجات
2: موجوده
7: في تونس يعني احنا الغطاء الاخضر للفرد الواحد اللي احنا خدمنا عليه معناتها منذ سنوات راهو وزاره البيئه وانا ذاك وزاره البيئه وزاره الداخليه ووزاره الفلاحه عملوا منشور سنه 96 لدعم البلديات لحثهم على القيام بالتشجير واحداث المناطق الخضراء والمنتزهات الى غير ذلك بغرض الهدف كان هو الوصول ل 10 متر مربع للفرد الواحد كغطاء نباتي اخضر بالطبيعه داخل الوسط الحضري وبالطبيعه نجم نقول احنا قليبيا كنا في الاوائل معناتها نحمد الله ونشكره الى حد الان وهذا مش معناتها يلزمنا معناتها نستحفظوا عليه لانه المشكله كون في نزلوا احنا 21 متر مربع للفرد
2: ما شاء الله
7: هو ما شاء الله واللي هو فتحة المعدل
2: شيء بالضبط
7: علما كونه احنا في برشا بلديات من مؤسف تحت العشرة متر مربع وهذا خطير جدا
2: اكيد
7: يعني احنا المشكلة اليوم في الوضعية متاع بالحق مش تصحر ان مارا وسخانة تغير المناخ اثر برشا على طبيعة البشر ويلزمنا نفهموا احنا الظواهر في الطبيعة متاعنا خاصة التوفيق راهو كي نشوفوا الجر ربي يعطينا رحمة للعالمين احنا التو حاليا نعتقد كيما المواطنين والناس الكل مش فاهمين البيئة البحرية مش فاهمين زي كيف دور الأشجار وقيمة الأشجار في حمايتنا، حماية تحت ولادنا والجيل القادم. بطبيعة الحالة رأوا دورهم للتصدي للتغيرات المناخية. خليني نعطيك فكرة، أنا كدي العاصمة، دي برشا العاصمة، قلبي يتمزق.
2: أكيد.
7: لأنه إحنا كيقولوا العاصمة نقولوا هي مشاريع الكل كانت في العاصمة. يعني
2: أكيد.
7: نحكي الأشجار، وأنا بطبيعتي زجيز مهندس ما في اختصاصي تزويق الحدائق إلى غير ذلك، حتى لنبدل الكاسكات، وانت قلت لي كاسكات اللي عندي. لكن أنا معرفتي بالأشجار تخليني معتها نوجه معتها رسالة لإعادة النظر، خاصة في حلقة مهمة هي الحفاظ على المنتوج الغابي الموجود حاليا. راهو لو كان نعطيوك الرعاية والصيانة للأشجار، والأشجار الكل في كل الأماكن، مش بالبدار وإلا المنتزهات وإلا الحدائق، لا، وخاصة الأشجار الطرقات.
2: أكيد.
7: يعني سكونابيل احنا اللي زار
2: داليني
7: أجار التصفيف، هذوما عندهم قيمة إضافية، لأنه البشر الناس اللي تدور على سقاها واللي تدور بكرهبها واللي تحب تلوج على شوية ظل في الصيف مش ترتاح، أجار الطرقات وأجار التصفيف هو الملجأ الطبيعي.
2: نعم.
7: حمابي احنا إلى حد الآن مانيش فاهمين
2: الدور
7: الشجرة في الصيف.
2: نعم. واضح.
7: يعني هل يعقل معناته احنا تو في الصيف شنو دور الشجره؟ دور الشجره ربي اعطانا حاجتين موجودين في الشجره ما مش موجودين عند الكائنات الحيه الاخرى، البشر والحيوانات الى غير ذلك، اللي هما نعرف الكل الفوتوسنتيز، اللي التركيب الضوئي، التركيب الضوئي اللي الشجره تعطي الاكسجين تصنع ثاني اكسيد الكربون. هذه انا ولا
2: في النهار، هذا في النهار. نعم. هي.
7: خليني نقول لك ما فهمش نهار وليل،
2: مش مشكله نحكيه في المطلق،
7: لانه عاده الليل ضوء الحاكم يعمل فوتوسنتيز.
2: واضح.
7: اي معناتها، لكن انا نحب على ظاهره لا ترانسبيراسيون او ظاهره التعرق في الشجره. راهو الشجره في كيما احنا نتعرق وتو ترانسبيراسيون كل شيء هي موجوده فيها، ولكن الجميل جدا في الشجره هي كي تتعرق، شو معناتها؟ ما تاخذ الماء من قديم الأرض من السول وطلعوا الأوراق، لأنه الورق هو المعمل بتاع كل شيء، الأكسيداسيون بتاع كل شيء، وبالتالي أكل الأكسجين وقطرات الماء اللي يخرج في ظاهرة التعرق تخرج الوين تخرج في الأتموسفير في المحيط بتاع الشجرة. ليك علاش نحسوا البريشور، احنا نحسوا كل أكل برودة بتاع الظل، لأنه هذيك اللي موجود الشجرة تتوفر وناء. هذا برشا دراسات وانا عندي منهم شي من 2 ولا 3 اتاكد كونه درجه الحراره يعني خارج المحيط بحدا الشجره تنقص ما بين معدله المعدل بين 4 ل7 درجات اقل من بلاصه ما فيهاش الشجر.
2: سبحان الله
7: والحمد لله. انا نعاود ناكد الكل نقوله وناكد عندنا حاجتي، عندنا التركيب الضوئي اللي تعطينا الاكسجين وتمتص ثاني اكسيد الكربون، ثم ظاهره التعرق لا ترانسبيراسيون في الصيف اللي يتبرد القويل وتعطينا الفريشور وتمتص اكل غبرة اكلي في الطريق. راهو شجره كبيره، وانا ديما نحكي على الشجر الكبير، يعني الشجر الكبير يمتص حوالي 40-60% ما كل الغبابر اللي موجوده في الثنايا من الكراب الى غير ذلك.
2: نعم. سبحان الله.
7: قيمة الشجرة.
2: واضح.
7: قيمة الشجرة.
2: تنقيط الهواء إلى آخره. سبحان الله. تعرف. هم برشا عنا ظاهرة واحدة أخرى إلى جانب أنه ما نعرفوش كم الشجرة ولا نقص في في في في ثقافة الغراسة. فما قطع الأشجار، معناها فما نحتيو ديما داخل المدن، راه فما ناس باش تخرج الواجهات نتاعها التجارية ولا جار قلق ويحط في كرهبته يمشي يقص. جاوني تصور أنا حتى الإذاعة وخرجناهم ونبهنا على الناس هذوما باش ما يقصوش الأشجار، باش ما يقطعوش شجرة، راهو حتى دينيا معناها حرام لا تقطعوا شجرا. نعم.
7: هو التوفيق أنا والله ما عندي فهم بعض المفاهيم اللي مثلا في مجلة الغابات تداول كلمة قطع الأشجار. هنا في مجلة الغابات قطع الأشجار مش معناتها قصينها، معناتها زبيرتها انت لمستوى معين. احنا بساعات عنا بعض كيما انت توكل نحكيوا على الفوتوسنتيز في الليل، ما عادش في الليل تو الدنيا تشعل كلها، فهمت؟ يعني يلزمنا احنا نبدلوا بعض المفاهيم ونفهموا الصحيح. اولا الشجره تتزبر ونجم نصبروا اشجار الكل، اما في المواسم تاعها في المواسم وين السبات وين ترقد، لانه يعني من الحاجات الحلوه اللي الاشجار الزينة
2: تقليم بالضبط.
7: فما اللي تتطلب التقليم في الشتاء، وفما أنواع في الربيع، وفما أنواع في الصيف، وفما أنواع في الخريف، حسب
2: معناتها الأنواع
7: الشجرة ديك اللي يجي من أستراليا ومن المناطق الاستوائية واللي يجي متوسط إلى غير ذلك. دوم أشجار الزينة متنوعة، وكل شجرة عندها سكونابيل كالندري كولتيرال، عندها معناتها أوقات الزينة متاعها وأوقات التسميد وأوقات إلى غير ذلك. حتى الصيانة والرعاية. وهنا نحب كل لطف نطلب البلديات بالخصوص. يا بلديات يفرحكم، قوموا بأشغال التقليم والزبيرة متاع الجر قبل ما المواطن يولي لعدة أسباب
2: يقص وحده أسباب. بالضبط.
7: يولي هو يقص وحده كل شيء بطبيعة حال. إذا كان تغيب البلدية ويغيب معني بالأمر ما يذكرش، يعني أنا نعطي مثال، معناتها أنت نعرف تقصد في كارتاج، وفما برشا أمثلة في ألان سافاري كنشوف
2: بالضبط. حتى العاصمة، حتى العاصمة
7: ماهي العاصمة العاصمة، يعني أنت وفي ألان سافاري كل جاكراندا، والناس كل تحب الجاكراندا اللي موجودة في شارع الحرية وشارع قرطاج وشارع باريس وألان سافاري وكل شيء. تجي تشوفها تو حاليا بعد ما طفت النوارة وما عادش فيها نوارة، تشوف عشرات بس ما نقولش أكثر من مئات من الزر الجاكراندا اللي الناس كل تحبه يحتضر.
2: سبحان الله. نعم.
7: نقول الكلمة يحتضر، لأنه فما اللي في دو فانداليزم مع البشر قص الأغصان، راهو فما إذا كانت قص غصن متاع شجرة مش بطريقة فنية يأثر سلبا على حياة الشجرة.
2: أكيد كائن حي هي بطبيعة الحال.
7: بالضبط. إذا كان أنت تنسى شجرة ما تعملهاش زبيرة وما تعملهاش التسميد، عمليتك المرافقة المرافقة التقنية اللي يلزم تصير راوي يؤثر سلبا على الشجرة، وبالتالي معناتها يعيشك تو في طيب المهيري فما أشجار من أعز ما فما في الجر هو البلاتان أوريونتاليس، حتى ما عادش وما يتعدوا على الصوابة وقت يوم كانوا مئات ولا يتعدوا على الصوابة. يعني في مبرشة من نقول لك أنواع الجر اللي موجودين في العاصمة، في نهج لندرا، في نهج اسمه الكالاتوس الكبير اللي هو في نهج يغرطة، معناتها يحتضر موش في حالة جيدة. يعني راوي هديكم يا كل أنا بلد، أنا نعرف شو معناتها العمل البلدي، راهو يلزمنا ندخله في أقرب وقت ونزبروا الأشجار حتى الأشجار تتنفس، راهو كي نزبروا الشجرة تتنفس.
2: أكيد أكيد
7: راهي داخلة في الدورة
2: الحية قويها. بالضبط. نعم
7: صحيح. بالتالي ما تخافوش ما تموت إذا كان تزبرها في الوقت متاعها المناسب، وفما أنواع متاع الزبيرة معناتها اللي تكنيسيان اللي يعرفوا.
2: أكيد أكيد فني
7: رقم تعتاي موجودين يعرف كيش يزبروا. بالتالي معناتها نهيئوا الشجرة باش تلعب اللعب متاعها الدور متاعها الإيجابي لتلطيف الهواء ولتحسينك المناخ للمحيط. ورسالة أخرى جاء ربي معك
2: الرسالة هي
7: توسعة الطرقات وتهيئة الطرقات يعيشكم، راه الجر يتنقل. راني أنا نعود نقول نقلت في قليبيا 84 نخلة عمرهم 80 عام، نقلناه بنجاح بنسبة
2: ما شاء الله
7: 100%.
2: ما شاء الله. نعم واضح واضح.
7: نقل الفيكوز
2: بالضبط، فيكوز كله تنقل
7: تنقيل. يجب تتوفر الإرادة بطبيعة الحال مع الجانب الفني
2: والعلمي. نعم ممتاز.
7: صحيح. نقرأ حساب الأجيال القادمة يعيش.
2: ممتاز جدا بالرسالة هذه ويعطيك الصحة. حبيناك تجيب حذانا ديما، حبيناك تجيب حذانا الحديث معك ذو شجون سي وحيد، لكن ميسالش حتى مداخلة هاتفية تكفي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. يعطيك الصحة السيد وحيد الجرحاني الخبير التنمية المستدامة والناشط المجتمع المدني بلدي قديم كذلك، أعطانا برشا نصايح. شكرا جزيلا لك. نواصل معك الحديث. ما نعرفش تعليق على اللي كان يحكي فيه سي وحيد دكتوره.
6: انا
2: ونحن نحكي على البر.
6: انا نحب نشكرك سي خاطر على الاختيار هذا والتنسيق، ونحيي سي وحيد الجنحاني، نحييه تحيه كبيره. علاش؟ على خاطر من بين اهداف هذه يعني خبراء
2: المداك
6: هو
2: هو
6: سياسم يعني بحري المداك يعني بري بحري.
2: نعم.
6: هو يعني التقريب والالتفاف حول المعلومة العلمية وأعطائها
2: وتقريبها
6: لأصحاب القرار وليجيستيونير، يعني لكل المتصرفين.
2: حتى
6: وقت اللي يقول بلديات جيستيونير، وقت اللي يقول ولايات، وقت اللي يعني. وإذا كان ناخذوا تونس يعني كمثال وهي
2: نعم.
6: بلادنا واللي
2: نعم.
6: هي تهمنا بدرجة أولى
2: بالضبط.
6: نحب نحيي سي وحيد على خاطر كل ما قالوا يكتب بماء الذهب
2: نعم.
6: لأنه كل ما يصير في البر هو مرتبط ارتباط
2: وطيد
6: وضيق مع ما يصير في البحر.
2: أكيد أكيد أكيد.
6: يعني وقت اللي أنا نقول عندي الأشجار نتلهى بيهم وهي منبع متاع الكل ما هو الأكسجين وما نلقاوش العناية. يعني احنا سامحني في الكلمة شعب غير مثقف.
2: نعم نعم.
6: يعني نعرف عندنا
2: نرتقيه بالوعي البيئي
6: عندنا يعني الدرجة العلمية في تونس
2: موجودة,
6: ونسبة عالية, لكن نسبة الثقافة العلمية لدى
2: التطبيقية نحكيه
6: يعني منخفضة جدا جدا
2: نعم.
6: وهذا يلزم نرجع له ونرجع للدور نتاع التثقيف العلمي للحد من كل ما هو مسبب في الارتفاع في التلوث بصفة عامة وفي هالخضرة
2: التداعيات
6: البيئية اللي احنا نعيشها اليوم في تونس
2: نعم.
6: تداعيات توجع القلب
2: نقص الخطر نعم.
6: توجع القلب يعني رغم رغم الخطابات رغم التوجيهات ورغم الملفات والقرارات, لكن الثقافة ما هيش موجودة
2: نعم.
6: ثقافة المواطن وعيه بتونس. تونس هي لومبلام تونس الخضراء
2: نعم.
6: ما عادش تونس خضراء
2: نرجع
6: وإحنا نحبها مع هي تونس خضراء زرقاء
2: نعم كلمة زرقاء نرجع لها بعد الفقرة الومضة التحسيسية والفقرة الإخبارية. نرجع لك دكتورة إن شاء الله.
1: زيتك المقلي ما تلوحيه وفي اللفابو ما تصبيه وجمعية البيئة أعطي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. أخبار البيئة أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة اليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. على أثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات يهم الديوان الوطني للتطهير إنارة الرأي العام وتصويب المغالطات بالتأكيد على أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول ما هي إلا مياه أمطار مناسبة أو منسابة عفوا عبر مسيل شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير, كما تفيد المديرية الجهوية للتطهير بنابل بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. بلاغات كما هذه تجب توضح, لكن لابد من دعمها, وإن كان إذا كان فما زاد خلل يلزم نعترف به. نمشي للخبر الثاني. في إطار عفوا دعم وتطوير الشراكة بين البنك الوطني للجينات وجمعية أحباء الطيور, أشرف السيد وزير البيئة السيد الحبيب عيد يوم الاثنين الفارط مقر البنك على تدشين معرض صور فوتوغرافية حول المناطق الرطبة. هام جدا أنه بنك الجينات يحتضن مثل هكذا معارض إذن, والمقدم كأهداء هي هدية في إطار هدية من جمعية أحباء الطيور, ويسلط هذا المعرض الضوء من خلال عدسات فنية وعلمية على ثراء وتنوع النظم البيئية والتنوع البيولوجي ببلادنا, اللي معناها بالأخبار نتاع اليوم ربما يصبح مهدد هذا التوازن. ويتألف المعرض من 16 لوحة تشمل 15 صورة فوتوغرافية حية ولوحة تفسيرية أنجزتها جمعية أحباء الطيور. إذن للزيارة والاطلاع هام برشا باش نطلعوا على ونتعرفوا على مناطقنا الرطبة. نمشيوا للخبر الثالث. يوم الاثنين 29 جوان الفارط بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم مشاركة التعاونية الفلاحية بيو بونيكا من خلال حضور إذن ممثلين عنها في يوم الإثبات والتبادل حول المدخلات البيولوجية المنظم في إطار مشروع بيوفابريك. هذا المشروع تقوده جمعية أصدقاء الكابت تونس بالشراكة مع الشبكة التونسية للتحول الإيكولوجي الزراعي لارتتيا بدعم من الوكالة التعاون الألماني، وتضمن البرنامج من بينها ورشة عمل تطبيقية لتحضير المدخلات البيولوجية بالإضافة إلى جلسة نظرية حول التدخلات الوقائية والعلاجية بالمدخلات والمستحضرات الطبيعية. نمشي للخبر الرابع والأخير. إطلاق سراح طائر السيف عودة إلى الطبيعة بعد نهاية إذن الاحتفال به في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ترسيخ لثقافة حماية الحياة البرية. أشرفت المصالح الغابية المندوبية الجهوية للتنمية في حي بنابل إثر اختتام فعاليات مهرجان السيف بالهوارية على عملية إطلاق سراح عدد من طيور السيف بالمجالات الطبيعية الملائمة بمدينتي قليبة نرجعولها وحمام الغزاز. وتشهد هذه المباردة أو إحدى الخصوصيات المميزة للمهرجان، حيث يعد طائر السيف سلفة من الطبيعة يستأنس به في خلال التظاهرات احتفاء بالموروث الثقافي والبيئي للمنطقة، ثم يعاد إلى موطنه الطبيعي بعد انتهاء المهرجان. إذن في ترشيد عملي وعلمي لقيم احترام الحياة البرية والمحافظة على إذن التوازنات البيئية. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من الوقت للدكتورة مونيا البور باش نختموا معها برنامجنا اليوم. فيما بقي من وقت نمشيه إلى الحلول سيدة مونيا من خلال المرجعيات ومن خلال ما يقدمه أو ما تقدمه هاتين المؤسستين.
6: الحلول هي متابعة أولا ما يخرج من القرارات وما يخرج من بحوث علمية وتنفيذها والاطلاع عليها عن كثب. نعم. يعني هون اليوم عندنا الانترنت
2: نسبة التفاعل في تونس
6: ما زالت ضعيفة.
2: نعم.
6: ضعيفة يعني وضعيفة جدا على خاطر احنا التفاعل حيني.
2: نعم.
6: يعني ماهوش مستدام.
2: نعم.
6: وهذا اللي احنا يلزمنا نغيروه. احنا اليوم تونس خضراء زرقاء.
2: نعم.
6: تونس عندها يعني تونس كلها محي 1000 ما يقارب 1300 يعني
2: 2175
6: اللي هو. نعم. يعني
2: كيلومتر. نعم. بالضبط
6: وبالواحد يعني اكثر
2: بالسواحل الاصطناعية. نعم.
6: بالسواحل الاصطناعية هذا يعني ما يحطنا قدام المسؤوليات متاعنا.
2: نعم.
6: قدام مسؤولية المواطن التونسي. المواطن التونسي اليوم ما فماش وعي. احنا اليوم شنو ما اللي قاعدين يعني قاعدين نخدموا عليه.
2: نسعاو
6: عليه هو البحث التشاركي.
2: نعم.
6: شو معناتها البحث التشاركي؟ هو ما نسمى لا سيونس بارتيسيباتيف، اللي هي الباحث والخبير العلمي مع البحث
2: صاحب المؤسسة. نعم.
6: ومع صاحب المؤسسة ومع الطالب ومع الباحث للجمعيات لإضفاء وإعطاء الحلول العملية.
2: نخرج
6: الحلول العملية عنا يعني.
2: نعم.
6: عنا من ما يعبر عنه الستارت اب اللي هما يعني
2: الشركات
6: الناشئة.
2: نعم.
6: اللي نحيي فيها الشباب يعني الشباب الطلابي وغير الطلابي
2: حامل أفكار
6: وحامل حلول يلزمها الدعم.
2: نعم.
6: الدعم علاش؟ على خطر هذيك الحلول الحلول على القريب وعلى البعيد.
2: نعم. حتى الأجيال القادمة كما قال سي وحيد. نعم.
6: يعني
2: ممتاز.
6: ثم المتابعة من أصحاب القرارات يعني اللي هما في الوزارات وفي الواحد
2: مراجعة القوانين إصدار قوانين
6: في كل
2: تسريح بالتطبيق.
6: وسمحني على المستوى التعليمي التعليمي ما فماش يعني في البرامج التعليمية في الثانوي وفي الابتدائي وحتى يعني في الواحد ما فماش تعليم مخصص للبيئة البحرية.
2: نعم.
6: مخصص لكل علوم البحر بما تكتسيه، وحتى يعني
2: المحاولات
6: لكن
2: المحور البيئي لكن التركيز على البحر
6: حاجة ثالثة. نعم. حاجة ثالثة
2: نختموا بها
6: احنا اليوم نراه مهرجانات.
2: هاي.
6: مهرجان الموسيقى ومهرجان ومهرجان، فين مهرجان البحر؟
2: البحر نعم، حتى مهرجان البحر تلقى موسيقى برك
6: الثالث. الحاجة الثالثة
2: الرابعة
6: اللي نحب نحيي مجهودات

0: المحافظة على هذا الخير. وإذا كان نحب نحد من الانحباس الحراري ونحد من درجات الحرارة اللي راهي
1: كمان اي
0: نحد درجة الحرارة راهي وصلت لأعماق البحار.
1: نعم
0: والله. ولهذا مسؤوليتنا كبيرة وكبيرة جدا. وشكرا
1: ختمتنا ديما بهكا بدرديعة شوية خو. شكرا جزيلا لك يا الدكتورة مونيا البور مختصة في الميكروبيولوجيا البحرية وعضوة بشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي مداك وكذلك بسيزام. يعطيك الصحة. سيزام قلت أنا سيزام. شكرا جزيلا لك على حاجة أخرى. سيزام شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى التأثيث وعلى الإنارة على الأقل. وشكرا لكل المتدخلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طبرسي والمهندس وحيد جنحاني. الشكر موصول لكم أنتم مخرجي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وسيد أحمد الطبابي وإلى كل مشاهدينا اللي تابعونا على المباشر ومستمعينا حتى نلتقي الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من القلب إلى القلب.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
0: من رياض السنة النبوية.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تعلم أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. قلوا بيكم من خلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: صدق الله العظيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي العزيزة.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقوي في هذا التوقيت الجديد كل يوم سبت وأحد 1:30 بعد الظهر. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وقوف جميل جدا شيخنا، كنا وقفناه البارحة في ومن أسمائه ونحن نتحدث عن اسم الله المانع، وبالمناسبة نتحدث في وصايا سيدنا لقمان، وتحدثنا عن الصلاة شيخنا وما أدرك ما الصلاة، وتحدثنا عن إقامة الصلاة، وقمنا بموازنة وربطنا الأسهم شيخنا البارح بين الحديث قدسي جميل وبين سورة المؤمنون شيخنا، وكنا توقفنا عند الفردوس وهو وعد من الله سبحانه وتعالى.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه. الصلاة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه الصلاة.
0: أك. نعم،
1: ولكن الصلاة وشنو الآخر؟ وما ملكت أيمانك. زوجات، الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني وزوجاتكم.
0: نعم،
1: يعني ربط النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالزوجات، والربط ذا متاع النبي عليه الصلاة والسلام يحاكي به الأسلوب القرآني. لذلك تجد آية المحافظة على الصلوات جاءت في وسط أحكام العدة والطلاق والرضاعة، ونفس الأسلوب، يعني أخذتم النساء بكلمة الله وأخذنا منكم ميثاقا
0: غليظا.
1: والصلاة شنية؟
0: ميثاق،
1: ميثاق وعهد. تناظر بين الصلاة وبين ميثاق الزواج وميثاق الصلاة،
0: واضح،
1: أي أن الصلاة تمنع دخول الشيطان بين الزوجين. ونحن نعلم أن الشيطان قد نبهنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا من أن الشيطان يوقع أكثر ما يوقع الوقيعة بين شكون؟ بين الزوجين، يفرق بين المرء
0: وزوجه.
1: هذا هو غرض الشيطان والهدف الأسمى متاع الشيطان، أنه يفرق بين المرء وزوجه، فحذرنا المولى. لذلك تجد هذه العلاقة لن تجدها في أي قوانين ولا تشريعات، يستحيل. أنت أصلا لا يخطر بقلبك أن تربط علاقة بين الصلاة وبين الزواج، يستحيل. كان تخطر على قلب الإنسان، إنما هو الله، ولا ينبئك مثله
0: خبير،
1: هو الصانع. أعطاك دليل الصيانة في حاجات أشياء لا تخطر على قلبك. لن تحافظ على عرى الزوجية إلا أن تحافظ على الصلاة، أن الصلاة تصطلح فيها مع خالقك. كيفاش أنت ماكش مصطلح مع خالق الخالق متاعك؟ كيفاش أنت لم تصطلح مع خالقك؟ تارك الصلاة شنو مشكلته هو؟ تارك الصلاة أو المتهاون بالصلاة أو يصلي مرة ويبطل 10 مرات، ما هي مشكلته؟ مشكلته أنه لم يصطلح مع خالقه، مش منتظم مع خالقه، كيفاش أنت لم تصطلح مع خالقك وتريد أن تصطلح مع زوجك؟ ولذلك لن تستقيم علاقتك مع زوجتك إلا أن تستقيم علاقتك مع الخالق. علاش؟ لأن الخالق أعطاك قواعد سنن كونية، قالك أنت لا تملك شيئا لا لزوجك ولا لابنك ولا لوالدك ولا لأخيك ولا لصديقك، أنت في علاقتك مع الخلق مرتهن به، أي مرتهن بالله سبحانه وتعالى، لأن القلوب الخلق بين أصابع من؟
0: الرحمن،
1: يقلبها كيفاش. واضحة القاعدة، السنة الكونية واضحة. علاش انت متنرفز وتروح الدار وتقول انا متشنج اعصابي وش بها علاقتي مع زوجتي هكا، ما عملتش معها الخايب، وعلاش تعمل معايا هي الخايب؟ والعكس بالعكس، كيف الزوجه تشتكي من زوجها تقول انا عامل الباهي مع زوجي، وزوجي ما لقيت ما عنده كان الحاجات الضاره واللي ضر فيا واللي معناها اصلا معناها فاسده العلاقه نتاعي مع زوجي. علاش علاش ما فهمتش هي؟ علاش؟ لانه انسان ما فهمش السنه مازال ما استحضرش السنه الكونيه اللي ربي وضعها وضعها لنا منذ الخلق الاول. قلنا راهو ردوا بكم، راهو العلاقات بينكم بالخلق انا اتكفل بها، انا احبب من اشاء، احبب فيك من اشاء، واكره فيك من اشاء، وابغض فيك من اشاء. حاجه برك، اصطلح مع خالقك والله سيتكفل باصلاح علاقتك مع غيرك. هذاك علاش اسم الكفيل، اسم الوكيل، هو اللي صلح العلاقه. ثم حتى جهه قادره باش تحبب فيك الخلق الا الله. ولذلك اول ساعه ديما راجع علاقتك مع ربي. اوقعتك ربي خمسه اوقات، خمسه مناسبات، خمسه لقاءات،
0: فرص
1: معه، فرص. هذاك علاش النبي قال بين الصلاه والصلاة، بين الصلاه الخمس كفاره بينهما، كلها منسجمه ببعضها. هي اعطاك ربي خمس اوقات باش اذا كان اخطات بعد ست الصبح عندك ست الظهر تلقي فيها ربك تقول له يا ربي سامحني راني اخطات في حقك يا ربي سبحانه وتعالى، ما استحضرتش العظمه نتاعك، لم استحي منك فاقترفت هذا الذنب لاني لم استحي منك، يا ربي تغفر لي ذنبي. وربي سبحانه وتعالى يا ربي تلين قلب زوجتي، تلين قلب ولدي معايا، يا ربي تألف بين قلوبنا. علاش كان من أبلغ دعاء النبي اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على محبتك، الجهة الوحيدة اللي تألف بين القلوب. نعمة الإلاف من أعظم النعم في كل حصة، وك نتعرض لابد ان نتعرض لها. علاش؟ من اعظم النعم الخفيه تخفى على الناس. من يؤلف بين قلبك؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يصلح بينك وبين الخلق. لذلك اصطلح مع خالقك، اوك عندك خمسه اوقات، خمسه مناسبات، خمسه لقاءات. يعني انسان ما يستحيش من نفسه، ما يستحيش من ربه، وعنده خمسه لقاءات وما يتذكر في حتى اللقاء ما يتذكر بشيء، يستغفر ربه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هذيك علاش احنا عندنا بعد الصلاة الاستغفار؟ علاش بعد كل عبادة عندك استغفار؟ خاصة بعد الصلوات. كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر ربه ثلاث مرات. تشوف الناس تصلي حتى صلاة الجماعة ويقوم يجلس. أنت ضمنت قبل ربي ما عندك الصلاة؟ ضمنت قبول الصلاة نتاعك؟ ضمنت أنك ما عملتش فيها أخطاء؟ ضمنت انك ما سرحتش في صلاتك؟ انت ضمنت انك ما سرحتش بخيالك ومخك؟ ما سرحتش وفيها، سمحني بنتي راهو انا ديما نقول الالفاظ كما هي راهو.
0: اي نعم، وهذا هو شيخنا.
1: ما فيها قل تحيا، احنا بيدنا قلنا كل سرحه من السرحات اللي نسرحوا بها في الصلاه. تعرف كيف ما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش قلت تحيا مع الله؟ أنك نسيت أنك واقف بين ملك، بين يدي ملك الملوك.
0: أي والله.
1: وكيف ما يكون وقوفك في الصلاة؟ سيكون وقوفك بين يديه في يوم القيامة إن كنت مستحضرا عظمته. وكل لقاء فيه حفاوة، وكل اتصال فيه حرارة، وكل مناجاة فيه لذة، بقدر ما يكون وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى فينظر إليك قبل أن ينظر، يكلمك وينظر إليك ويزكيك، بقدر وقوفك في صلاتك بين يدي الله. ما جزاء الإحسان
0: إلا إحسان.
1: الجزاء من جنس
0: العمل.
1: والله. من جنس العمل. صحيح. يعني أنت في وقوفك مع الله سبحانه وتعالى ما استحضرتش هذا كله، يعني أنه ثم خلل. الخلل وينتش عدم تواضعك مع الله سبحانه وتعالى، ماكش متواضع مع المولى. لو تواضعت لله سبحانه وتعالى هو اللي يقذف في قلبك الخشوع، السكينة ما يلقاها كان ربي في قلبك. أنت لا تملك لنفسك أن تخشع، ولا تملك لقلبك أن يسكن، ولا تملك لقلبك أن يطمئن إلا أن يلقى. فألقى ربي، قال فألقى السكينة، هو الذي يلقي السكينة، هو الذي يصلح البال أصلح بالهم. من يلقي السكينة؟ من يصلح البال؟ من يقذف الطمأنينة في القلب؟ الله. لذلك هذاك علاش صلاتنا احنا تقريبا مفرغه من محتواها، هذايا المحتوى، المحتوى التعبدي، الزخم نتاع القيم اللي اعطاها لنا ربي في صلاتنا باش نستحضروا بها. فاما من خاف مقام ربه، راك واقف بين يدي الله يا الله، خمسه صلوات، خمس صلوات ما تذكرت في حتى صلاه باش ترجع لربي وتقول ربي سامحني، راني علاقتي متوتره مع الخلق، واقرب الخلق الي متوتره معهم، مع زوجتي، مع ابنائي، مع والدي، مع اخوتي، متوتره علاقه نتاعهم. علاش؟ راجع ديما علاقتك مع ربي سبحانه وتعالى، هو الذي سيصلح لك علاقتك. لذلك اقم الصلاه، راهي وصية جامعة مانعة. شفت قداش خذينا منها تو احنا، ومعاني المنع اللي فيها الصلاة، معاني المنع، معاني المنع اللي فيها. هل قلنا تمنع عنك الكبر، تمنع عنك تشتت الأفكار والأفكار وتبعثر الأفكار، بعثرة الأفكار تمنعها منك، تخليك ديما مركز في المفيد النافع، تعلمك حاجة اسمها تركيز، جمع، تجميع، تعلمك كذلك شو معناها حصر الذهن في المفيد النافع. زي انا هكا اعرف الخشوع والتركيز، اللي قبل التركيز في المادة العلمية، في المادة الروحية الخشوع، في المادة العلمية التركيز. ما هو تعريف الخشوع وتعريف التركيز؟ هو حصر الذهن في المفيد النافع. أذية اللي ناقصين فيها أولادنا، أذية ناقصين فيها أولادنا بكيفية رهيبة جدا. فماش تركيز بنتي، أفكارهم مبعثرة، عنده الالتفات. لذلك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكسرها هذيك، قلت بالذهن بتاعك وبعقلك تسرح في حاجات أخرين وفي صلاتك. انظر كيف عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنها بالالتفات. وكل التفات في الصلاة عبر عنه النبي بأنه اختلاس اختلسه الشيطان منك، سرقة، سرق منك الشيطان لحظات كنت فيها في قمة الاتصال مع ربك، سرقها منك، قالك التفت إلي. أنت ملتفت لربك سبحانه وتعالى، أنت كان ملتفت المولى سبحانه وتعالى في صلاتك، التفت إلي، فالتفت إلي، أطعت الشيطان. يعني طبعا إنسان في لقاء مع، أنت شوف مع أي مسؤول، هل يستطيع الإنسان أن يلتفت إلى أمر آخر؟ ما يشمش. ما أصلا والدينا علمونا كيبدو يكلموا فينا بدو مركزين معه، قل لي ركز عينيك، حط عينيك في عيني أنا، تنظرش للبقعة أخرى. قل لي قل التربية هذيك، إنسان كي بوه يكلمه يبدأ يغزر بقعة أخرى. إحنا أولادنا تكلموا فيهم، أولادنا عيناهم فين؟ فوقك. أنا أكمل فيه سنة. هيا عدمي من الأخر بكل، كنت من الأخر عندهم، من الآخر معناها إيجاني. أي. من الآخر.
0: أي نعم.
1: قالق. قضية التربية، الصلاة تربية، تربية من هيش تربوي، ما هيش توهيمة روحية فقط، هي أنا أقول هي ميثاق، الصلاة ميثاق، الصلاة بالمختصر المفيدة هي تغيير لوجه الحياة. الصلاة تغيير، ثورة ولا ثورة أدبية، ثورة علمية، ثورة أخلاقية، ثورة قيمية. الصلاة مش هي معناها علاقة بين العبد وربه فقط كهو، مش هكاك راهو. الصلاة هي ميثاق، ولذلك قرن الله ميثاق الصلاة بميثاق الزواج، باش يوريك انه صلاتها هو الاثر نتاعها في الحياه الدنيا، خاصه الاثر نتاعها على اكبر خليه من خلايا المجتمع. خاصه هي ثوره على، معناها الصلاه عباره على، عندها اثر على اكبر خليه من خلايا المجتمع. هذاك علاش الصلاه عندها اثر مباشر على كل مجالات الحياه نتاع الانسان. ولذلك هذه اقيم الصلاه من شانها انها صلاه تمنع عن الإنسان كل الأشرار، كل الشرور، كل الأضرار، كل المساوئ، كل تمنحها كان الصلاة. ثماش باسمه المانع سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يحول بين المرء وقلبه، فيمنع عن القلب هذه الوساوس متاع الشيطان، مع شجاه الشيطان، حتى وإن وسوس ما يأثرش على العبد هو باش يبقى يوسوس الشيطان منا ولا منا. ما نتصوروش انه الشيطان سينفك عن الوسوسه. شو ربي قال للمشركين لا ينفك، هذيك سوره البينه، سوره جميله جدا. ان شاء الله ان شاء الله تجينا فرصه باش نفتح قوس في سوره البينه. لم يكن الذين كفروا
0: من اهل الكتاب
1: والمشركين منفكين. قالنا ربي عليهم لن ينفكوا راه، بل مكر الليل في اي اخرى، بل مكر الليل والنهار راه لن ينفكوا مثل ابليس. طيب في بالك انت باش تطرد وسوسة الشيطان لابد من ان يوسوس اليك، اما الاثر نتاع الوسوسة ما عادش تمام. من يمنع الاثر نتاع الوسوسة؟ المانع.
0: نعم
1: الله سبحانه.
0: شيخنا لهذا كانت الصلاة لا تسقط الا بالموت. شيخنا تقريبا كل العبادات الاخرى يمكن على الانسان ان يسقطها في حاله المرض، في حاله السفر.
1: اي علاش علاش
0: رفيقه دربك الصلاه.
1: الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تكون في معيته،
0: في حصانه،
1: في ذمته.
0: تحصن شيخنا الصلاه
1: ما دمت في ذمه الله، من يكون عليك حتى واحد؟ انت في ذمه ربي، انت في معيه المولى. في بالك انت اكبر درجه يوصلها الانسان هو معيه الله، ولذلك ذكرناه في احاديث وحصص اخرى، وانا معه اينما ذكرني. معيه الله، ان الله معنا. شبيك راه كلمه السر، كلمه السر في الهجره، ان الله معنا، كلمه سر، كلمه العبور قلنا عليها. ما ننساوش احنا قاعدين نذكروا في العباد.
0: اي نعم.
1: ما هي كلمه سر في حياتك هذيك هي. لا تحزن ان الله معنا، تحلك ابواب الخير كلها، تحلك ابواب السكينه كل. تمنع عنك المصادر نتاع الجزع والهلع والخوف والكل كل كل كل كل تنزعها منك باسمه المانع.
0: انا عند
1: الصلاة
0: ظني عبدي بي شيخنا.
1: والله لو كان نقعد طول حياتنا نحكي على الصلاة لن نفيها حقها، لن نفيها حقها. هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة الجليلة قلتك بالجملة هي تغيير، تغيير لوجه الحياة نتاعك انت. فرق بين إنسان يعيش حياته وهو متصل بالله، وفرق بين إنسان يعيش حياته وهو منفصل عن خالقه، كأنه أراد أن يعيش هكذا في انفراد دون اتصال بالله سبحانه وتعالى. ما هي الحياة الإنسان حينما ينفصل عن خالقه؟ الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصلاة هل سينتفع بها هو الصلاة؟
0: أبدا.
1: من سينتفع بهذه الصلاة؟
0: الإنسان المؤمن.
1: وهي نعمة أعطاها، تي نعمة أعطاها لك ربي، تي نعمة نعمة. قالك ما تنجمش تعيش وحدك، لو تكون وحدك، عندما تكون وحدك من يتخطفك؟
0: الشيطان.
1: لذلك نرجع لك الآية نتاع ياسين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفسد فطرة كثيرا منكم، لأني أنا فطرتكم على معرفتي. الله فطرنا على معرفته، فطرنا على الاتصال به، فطرنا على اللجوء إليه. هكا برمجنا ربي سبحانه عندما خلقنا، برمجنا على الاتصال به بدون قيد ولا شرط. أكل الآية دي من عاود فيها، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، ترى قولوا لي أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أنا بصدق. أغير الله تدعون؟
0: لا.
1: وهنا الخطاب لكل الخلق بكثير بمؤمنهم، قل أرأيتكم أيها الناس طبعا إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، ترى قولوا لي أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعو، عندك حتى مفر. لذلك حديث حصين، وما الذي تعده لرغبتك ورهبتك من الآلهة السبعة هذه؟ قالوا الذي في السماء. عند الرغبة وعند الرهبة من يلجأ الإنسان؟ بفطرته. لكن الشيطان شنو وقت اللي عندما علم الشيطان أن الإنسان محصن بجهاز مناعة من عند المانع، الله المانع جهز عبده، جهز جسده بجهاز مناعة لكي يحميه من الأمراض والأعراض، ثم جهز روحه، لأن إنسان جسد وروح، جهز روحه بجهاز مناعة للروح. وذلك هي النفس، النفس هي جماع الروح والجسد. وذلك شحنا ديما نعمل مغايرة، لأن الله غاير بين النفس وبين الإنسان. يعني الإنسان مش هو نفسه فقط، لا، الإنسان نفس مع عقل وقلب. لذلك الإنسان هو مسؤول عن نفسه. مش معاش تقولوا لي النفس عدو الإنسان، الإنسان هو الذي يجعل نفسه لما يهملها يجعل نفسه عدوا لها له، هو اللي يجعله، هو الذي يوبق نفسه أم يعتقها كما قال النبي. إذن حتى النبي، حتى أن النبي غاير بين الإنسان وبين النفس، فجعل الإنسان هو الذي هو المسؤول عن نفسه. إذا كان الإنسان مسؤول عن نفسه، معناها الإنسان مش هو النفس فقط، النفس هي الجسد والروح، والإنسان مسؤول عنهما باش بك الجهاز المعقد الفائق في عبقرية الصنع متاع المولى سبحانه وتعالى، العقل والقلب. أن قلوبنا، لأن قلوبنا عفوا مش كما قلوب الحيوانات الأخرى، لهم قلوب الحيوانات ايه، لكن مش كما قلوبنا. احنا قلوبنا فيها رصيد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، التقوى في القلب، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان عنده نفس وعنده عقل وقلب، والعقل ذاك يختار به البدائل، البدائل الاختيارية، هو الذي يختار عقله، إما أن يوبق نفسه، إما أن يزكي نفسه، أو أن يدسها. قد أفلح من زكاها وقد خاب
0: من دسها.
1: إذا حتى المولى سبحانه وتعالى غير بين النفس وبين الإنسان، تقول ليش النفس عدو الإنسان؟ ها ربي قال إن النفس لأمارة بالسوء، اللي قال ما قالش آمرة بالسوء. دقق معي في اختيار اللفظ، جاء باللفظ في صيغة المبالغة. إن النفس لأمارة، قالش لأميرة بالسوء. كان قال لأميرة بالسوء وقت نفهم أن نفس تأمر بالسوء، أما لأمارة بالسوء أنت لما أهملتها وعودتها على السوء وطبعت نفسك مع السوء فكأنها أصبحت تأمرك، أما هي لا تأمر النفس، عقلك قلبك. الإنسان محكوم بثنائية العقل والقلب، وبهما يقود نفسه، إما أن يزكيها وأن يدسها. وانت علاش انت احتجيت بآية أمر بالسوء، ما احتجيتش بآية النفس المطمئنة والنفس اللوامة؟ ما كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء، ذكر النفس المطمئنة، فعلمنا أن النفس معناها هي ما تأمرش بالسوء، ولا تأمر ولا معناها ولا تأمر بالطمأنينة ولا بالسكينة، ولا تقضي في النفس، هي تقبض السكينة في قلبك، هي مش هي النفس. النفس مفعول به وليست فاعل، إنما حينما أنت أينما توجهها نفسك تطبع مع ذلك الأمر، كما قلب صيري. والنفس كالطفل إن تهمله شبع، أو كالطفل، ما لطفلك عندما يفعل أمرا سيئا ويقوم بأمر سوء ما له مسؤول عليه؟ مش طفل اللي يعمل به، شكون اللي فعل السوء ذاك؟
0: الوالدين.
1: كيفاش؟ حتى يرشد، لما يرشد ولي هو مسؤول عن نفسه، لكن قبل أن يرشد طفل من مسؤول عنه؟
0: أبويه.
1: فأبواه يهودانه أو ينصرانه،
0: والحديث
1: هو الانسجام الصحيح. النفس ليست عدو الإنسان، عنده عدو واحد،
0: شيطان والعياذ بالله.
1: لن تجد في كتاب الله ولا في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا أو آية واحدة تقول بأن النفس هي عدو الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا بقول النبي أعوذ بالله من شرور أنفسنا، أو قال النبي نعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، من الشرور العارضة على النفس، نعوذ بالله كي يمنعها عنا، كي يمنع عنا الشرور. هاو شو معناها أعوذ بالله؟ وقال أعوذ بالله من شرور أنفسنا، شو معناها؟ من الشرور التي يمكن أن تتلبس بالنفس. ولذلك وكأننا نسأل الله، اللهم أعنا يا ربي على طرد الشرور من أنفسنا،
0: وسيئات
1: أعمالنا. أعنا كيفاش؟
0: نحن الذين نفعل، يعني قد تكون شرور أنفسنا من سيئات
1: أعمالنا. ماليش نية، هي من يأتي بالشرور إلا سيئات أعمالك. وحسنتي بنتي الربط، تعطيك الصحة في الربط، كي تكمل الحديث نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الأعمال السيئة جت الشرور هي. لذلك نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي يا الله حصن، حصن أنفسنا، زكي أنفسنا، أنت الذي تزكي أنفسنا يا رب العالمين. أنا لا أقدر على نفسي، لأني عندي الشيطان قاعد يتبس بها النفس ذيك، ووحدي ما نجمش، والشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. الوقت يدهن
0: الوقت. الله يبارك لكم في كل ما تذكرون شيخنا ويبارك لنا فيكم إن شاء الله وفي كل أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل شيخنا وربي يبارك لنا دائما في الوقت. مشكور جدا على أمين. كل ما تفضلت وذكرت شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج إن أمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: أعوذ

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلكم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تم أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. أهلا بكم من خلق
5: في شريعة الإسلام، شريعة
6: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان. 12 الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات 20 من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. 12 الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدل أرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوم فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله 12 الصدور بالعشر البدور، ولازلنا ناظرين في مصنف الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه، كتاب التحبير في القراءات العشر، في فرش الحروف وفي أصول الرواية بإذن الله. وانتهينا عند باب الهمزتين في كلمتين مختلفتين، لكن قبل ذلك أرحب كما اعتدنا بسيدي محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي ينورك بنور الإيمان إن شاء الله، أنت والسادة المستمعين، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله من كل سوء، وربي يحفظ الأمة ويكشف عليها الغمة بجاه القرآن العظيم وبجاه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: أي والله، نفعنا الله وإياكم القرآن العظيم في الحل والترحال والغدو والأصل. ما سيدي محمد باب الكلمة الهمزتين في كلمتين.
3: احنا وصلنا قول المؤلف رحمة الله عليه، ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظا، والأولى أوجه، فإذا اختلفت على أي حال كان نحو قول المولى سبحانه وتعالى السفهاء ألاء. احنا تكلمنا على المفتوحتين وقت تسقط الأولى، وإلا تسهل الأولى، عنا إذا كانوا مفتوحتين عنا الإسقاط، وعنا إذا كانوا معناتها مكسورتين معناتها الأولى تسهل. قلنا إذا كان ثم التسهيل ديما ماذا بينا نقدم متوسط مثلا لقالون مثلا، علاش؟ لأنه باقي فما أثر واضح للهمزة، وفي الإسقاط الأفضل نقدم القصر لأنها أسقطت بالكلية. ووجه التوسط إما لأنها صارت كلمة المفصل كما جاء أمرنا تولي جاء أمرنا، أو لقلنا قول الشاطبي وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. هذه القضية اللي نواصل طو. قال فإذا اختلف على أي حال كقول المولى سبحانه وتعالى السفهاء ألاء أو أ أو تواليت ملولة مضمومة ثاني مفتوح،
1: ثاني مفتوح.
3: ومن القلب من الماء يو وشهداء إذا، إذا حضر أحدكم به، ومن يشاء إلى صراط المستقيم، وجاء أمه وشبهه. فالحرميان وأبو جعفر في هالأمثلة الكل أعطاه منها، حرميان وأبو جعفر وأبو عمرو البصري ورويس يسهلون الثانية، والباقون يحققونهما الاثنين لا إشكال ذلك معا. والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير،
1: في الوقف لا،
3: نعم، لكون التلاصق فيه. وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم، فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا، وتحركان بالفتح، والمكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين، تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. والأول مذهب القراء، وبه قرأ على الفارسي وابن خاقان وابن غلبون وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس، وبه قرأ على أبي الفتح وبالله التوفيق.
1: يقول لك مذهب النحويين منهم الكسائي يعني.
3: اي نعم.
1: شفت سيدي يقول لك هاوك هما صنفين، يا مذهب القراء ما كانوش نحويين والا مذهب النحويين.
3: النحويين حتى البصري.
1: احسنت.
3: ابو عمرو البصري تاعو وعنده التسهيل. زيد كيف من اكبر علماء النحو.
1: جلال على انهم كانوا يجمعوا علم النحو في صدورهم. نعم.
3: أئمة علم النحو. ثم رحمة الله عليه انتقل يتكلم على باب آخر، وهو باب ذكر الهمزة المفردة. قال اعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع الفاء. ملا ورش
1: فاء الفعل.
3: آه فاء الكلمة.
1: فاء الكلمة.
3: الفعل هو الفعل. ترجع الفعل تلقى له.
1: أحسنت.
3: إذا كانت في موضع الفاء من الفعل فالساكنة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يأخذ
1: أخذ
3: صحيح شوالي يأخذ يأكل يأكل يألمون
1: يألمون
3: لأن كلها فاء الفعل. تأكلون تأكل أكل تأكل. ولقاء ناتي وهو لقاء نأتي
1: بقرآن الأصل فعل أتى
3: هذا كان بدأوا بها أما كيف نقرأ مع بعض لقاء نأتي إيش نقرأ لسيدي ورش قائنات ونؤمن ويؤمنون والمؤمنون ويامرون والمؤتفكات أصله المؤتفكات والمؤتفكات والمؤتفكة أهوى والذي تؤمن والملكوتون وشبهه والمتحركة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يوديه إليك أصلا يؤديه ومؤجل شقره موجل
1: أو كديما أفاء أفاء
3: نعم.
1: أجل
3: نعم.
1: هك ولا
3: نعم.
1: وأدى هك ولا سيدي بالضبط.
3: والمولفة
1: ألفاء كيف كيف فاء الفعل
3: نعم. وموذن ويوخرهم ولا تواخذنا وشبهه. واستثنى من الساكنة وتؤوي إليك ولا وتؤويه
1: ما يقراش تويه
3: لا مستثنى. وسائر باب الإيواء كل
1: لأنها لا الإيواء. تستقيم شيخ محمد فيها ثقل على اللسان
3: وهي الرواية نحو المأوى قرش ماوى مأوى ومأواهم ومأواكم وفأووا أو كانوا
1: سائر اشتقاقات
3: نتكلم على ورش
1: أي ورش سيدي ورش
3: لو كانوا نتكلم على سوسي تو يبدلهم هذوما
1: هذوما يبدلهم سيدي سوسي أيوة
3: نتكلم على ورش
1: سيدي ورش لا مشتقات الإيواء الكل
3: الكل وفأو إلى الكهف وشبهه. ومن المتحركة ولا يؤوده ما يقراش يؤوده يؤوده وكذلك مآب وما تأخر ما يقراش كله مذوم مش توخر وتأذن ومن أذن وشبه إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك فهمز جميع ذلك
1: يعني أثبت الهمزة
3: نعم ولم يسقط يحققون الهمزة في ذلك كله في اللي تكلمنا فيه كل حق الأئمة الكل ولأبي عمرو وأبي جعفر وحمزة وهشام مذاهب على الهمزة ذي خالفوا سأذكرها إن شاء الله تعالى
1: ما حتى احنا نذكرها إن شاء الله في الحلقة المقبلة
3: ايه ونقرأ فصل فيه ثلاثة سطور
1: هي هيت نكمله إن شاء الله
3: قل فصل وسهل ورش أيضا الهمزة من يائسة وبيس ما معناتها بائس بما كيف
1: بيس وبئر
3: وبئس ما وبائس وحط يائس بائس بما كان فما هوك
1: احسنت
3: بيس بما كان وبيس ما والبير والذيب بالرغم انه ما همش
1: فاء
3: صحيت هذوما مستثنيات سبحان الله هو يقول يسهل
1: يبدا وله في بئر وفي بئس ورشهم
3: ليلا في جميع القرآن وتابعه الكسائي وخلف على الذيب وحده
1: ما مشيش معها في حتى شيء بئر
3: حتى شيء
1: وفي بئس لا
3: إلا في الذيب
1: في الذئب
3: وحده فترك همزه والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق
1: وبالله التوفيق
3: صار المرة الجاية ندخل في باب نقل حركة الهمزة إلى السكن قبلها
1: وفيه قال الشاطبي سيدي كما تعرف وهو له في بئر وفي بئس ورشهم وفي ذئب ورش والكسائي فأبدلا هكيك سيدي الله يبارك فيك وجه النبي أي من نخطب وجه تلاوة سيدي
3: أيوة وجه تلاوة
1: ما تيسر من كتاب الله
3: من كتاب الله برواية ابن كثير المكي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هذا يشكون بزي سيدي قنبل فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره هذا يتزوز لشكون للبز طوسيد قنبل ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد. أي والله كانت تلاوة عطيرة مباركة من كتاب الله تعالى بقراءة الإمام ابن كثير المكي براويه الإمام البزي، واعترضتنا تاء من تآتي البزي تلها أو كان عنده فيها المد مع تضعيف التاء هك ولا الياءات الستة المستثنيات للإمام البزي وهن ست رضي الله تعالى عن الإمام البزي وشقيقه لنفس القراءة هو الإمام قنبل. اللهم انفعنا بسيرهما وبتلاوة كل بدر من البدوء يا رب حتى نلقاك سالمين وأنت راض عنا، واكتبنا وإياكم في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين. شيخ محمد
3: أمين
1: الله يبارك لك شيخ محمد
3: ويبارك في عمرك إن شاء الله بارك الله فيك.
1: الله ينورك سيدي. يلا حتى نلقاكم السادة المستمعين في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى

والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

عقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

0: صدق الله العظيم.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه. تونس ديما دارك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رحيما.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: اللهم يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما منعت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب. من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. مرحبا بك مريم، ومرحبا بسائر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: شكرا لك. ومزلنا في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وهالوصية وهالكنوز اللي في الوصايا عظيمة جدا كما قلنا، وهي كلمات ليست إلا مفاتيح لطريق عظيم، طريق صار فيه الصالحون فبلغوا به طمأنينة لا تزول وأنسا بالله يغنيهم عن كل شيء. فمن صدق في الطلب وداوم على الأدب وتعلق قلبه بربه وجد في هذه الوصية حياة جديدة تحيي فيها المعنى وترد إلى الحقيقة، حقيقة العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وهالوصية العظيمة هذه انطلقت ببسم الله الرحمن الرحيم. كان يقف في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم كانت صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفاهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الشيخ وصيته بالبسملة استنانا بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد بدأ بسم الله جل جلاله استجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى. فإنه لما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة شديدة ثم أرسله ثم قال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فضمه ضمة شديدة ثم أرسله فقال له اقرأ، قال وما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: نعم سبحان الله.
3: فكان الابتداء في القرآن ببسم الله،
2: نعم،
3: أي بسم الله أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نعم.
3: والشيخ هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله، وفي لفظ بذكر الله
4: وفي لفظ بحمد الله فهو أقطع، وفي لفظ فهو أبتر، وفي لفظ فهو أجثم. ثلاثة روايات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الابتداء يكون بسم الله تبارك وتعالى. ونحن حتى وإحنا صغار يعلمون كل شيء نقرأه بسم الله.
2: بسم الله نعم.
4: حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد اللي كان يأكل بحذاء قالوا سمي الله
2: يا غلام، سمي الله وكل بيمين
4: وكل بيمين. ونحن كنا حتى كنا في الروضة وإحنا صغار ولا الكتاب يقول بسم الله بسم الله.
2: أحلى كلام تعلمنا.
4: أيوة قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمة بسم الله.
2: نعم.
4: فكل شيء بسم الله. حتى واحد كيف يجي يرقد يقول بسمك اللهم وضعته جنب.
2: حتى الواحد يخرج من الدار
4: يخرج من الدار يدخل المسجد كل شيء كل شيء. لأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجالب لكل خير. وفيه معنى أنك متوكل عليه وراد أمرك إليه.
2: نعم.
4: فلا يكلك إلى نفسه.
2: سبحان الله. يعني كل أمر أنا تركته لله سبحانه وتعالى.
4: صحيح.
2: وأنا قوتي وكل شيء انسحبت منه الأمر هذا.
4: أيوة. يعني أنا داخل نخدم قلت بسم الله أي أنني أطلب المدد من الله فإنني أشتغل باسمه.
2: بسم الله.
4: وما كان اسم الله في شيء إلا باركه.
2: سبحان الله.
4: ويسره ووفق صاحبه لما أراد.
2: نعم.
4: فقال بسم الله. الله طبعا هو الاسم العلم الدال على الذات الإلهية. يعني تقولي شو اسمك قل لك رمزي. تمام. أخونا نقول شو اسمه قل لي طارق. أنت شو اسمك مريم. فأنا لما واحد يدخل هنا يعيط يا طارق شكون بشي يغزر
2: طارق
4: أخونا بشي يغزر. الله هو الاسم العلم الدال على الذات الإلهية.
2: نعم سبحان الله.
4: طبعا ما ندخلوش في برشة تفاصيل هل هو مشتق أم هو أصم هذا خليه لمجلس العلم.
2: أما برشة يعني علماء في تاريخ الإسلام كتبوا كتب على بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طبعا مجلدات
2: كثير
4: كتبت.
2: مجلدات
4: كتبت. تمام. ولما نقولوا هكا نقولوا أن علاش نقولوا في هذه الملاحظة لأنه بعد قال الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم من أسماء الله.
2: نعم.
4: والرحيم اسم من أسماء الله
2: الحسنة.
4: كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة من صفات رب العالمين تبارك وتعالى.
2: نعم سبحان الله. وهي تكتبت فيها كتب كثيرة.
4: طبعا.
2: نعم.
4: لكن الجميل اللي هنا نقولوا اللي هذه أسماء فرعية.
2: نعم.
4: والأصل هو الله. لذلك نحن نقول الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى. الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى. المعز اسم من أسماء الله الحسنى. لكن ما نقولوش الله اسم من أسماء الرحمن الحسنى.
2: نعم.
4: فقال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم واستجابة لإرشاده صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
4: في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع. يعني كمان مقطوع البركة.
2: مقطوع البركة مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى.
4: مقطوع البركة ومقطوع الصلة وأنه لا يصل إلى مراده وأنه يتعذر عليه في الطريق وأنه لا يمده الله تبارك وتعالى بمدده. وشيخ الهنا يؤلف وشيخ الهنا يوصي.
2: صحيح.
4: تمام. فإذا دخل على وصيته في كتابتها بسم الله كأن فيه دلالة وبشارة أنه سينهي ما شرع فيه.
2: نعم سبحان الله.
4: وأنه سيبارك له.
2: نعم.
4: فيما قال
2: سبحان الله.
4: وتصل وصية واليوم الناس
2: هل نقرأ فيه. شوف يعني قداش عندها الوصية معناتها
4: سبحان الله. هل سيدي أبي عبد الله كان يتصور يعني لما قالها لطلبته وقال لطلبته لقدامه.
2: نعم.
4: هل كان يتصور أنها معناتها تطير بها الناس ويبارك له فيها وبعد سنوات مديدة مئات السنين
2: باش
4: تجي حاجة اسمها إذاعة ثم الناس باش تقراها ثم الناس باش تسمعها والناس باش تشرحها والناس باش تعمل بها
2: تكتب فيها كتب.
4: سبحان الله.
2: سبحان الله.
4: احنا قبيلة كنا نحكيه على مدارس قرآنية في افريقيا.
2: نعم. يحفظوا فيهم في
4: افريقيا يحفظوا فيهم في الوصية هذه ويعملون بها. يعني ناس عاجم لا ينطقون العربية
2: لكن قاعد هكا بشوية.
4: أيوة.
2: سبحان الله قاعدين
4: شوف البركة.
2: نعم. شوف سبحان
4: ذلك
2: الله.
4: لإخلاص نيته فيها وإرادته وجه الله والصدق لطلبته في وصيتهم.
2: نعم.
4: وأنه أراد لهم الخير فجعل الله له ذلك عمله متعدي.
2: سبحان الله. لأنه
4: يعني
2: كذلك فيها من البركة الكثير وفيها من كما قلنا هكا تدرجها وش نجيوها إن شاء الله. لأننا نفهم منك أنه كل عمل الإنسان ينويه خيرا إن شاء الله، دائما ما ينطلق ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله. يعني حتى
2: هو حتى في
4: حتى الهدهد لما ذهب إلى بلقيس،
2: نعم،
4: لما ألقى عليه الكتاب،
2: نعم،
4: إيش قالت هي؟ قالت وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبلقيس يعني صاحبة سبأ، إيش بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال إني وجدتها وقومها. آه، شو يعملوا؟ ما يدوش رب العالمين،
2: نعم، سبحان الله،
4: ما يعرفوش رب العالمين. فلما ألقى إليها كتاب سليمان، تلقاه بسم الله،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فجمعتهم، شنو بسم الله الرحمن الرحيم؟
2: أمر عظيم،
4: وقع الكلمة التي نزلت عليه، يعني ألقي إليها كتاب وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فعملتك جمعة المجلس الحل والعقد عندها،
2: يعني كبار الناس.
4: يعني أنا لما نبدأ نتخيل في المسألة نقول شنو الحدث العظيم اللي هي استشعرته بجمعة الناس هذول الكل.
2: الكل، نعم.
4: فالمسألة ما هيش هينة، بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيها أثار كبيرة، لو أفردنا لها حلقة كاملة
2: تأخذنا كل الوقت،
4: تأخذنا كل الحلقة.
2: نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم
4: فلنا بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحليها وما بنها الصيغة اللي جابها،
2: نعم،
4: محليها. فقال وصلى الله على سيدنا محمد، على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله على سيدنا محمد
2: عليه الصلاة والسلام.
4: اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بدر الدجى، نور الضحى، شمسها وفضلها، اي والله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه أمر عظيم وكنز كبير. يكفي أن الله تبارك وتعالى قد شرفنا نحن بأن أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول من صلى عليه هو رب العالمين.
2: نعم، سبحان الله.
4: قال ربنا جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فابتدأ ربنا تبارك وتعالى
2: بالصلاة على الحبيب،
4: صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقادت الملائكة،
2: نعم، بالصلاة كذلك،
4: بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر إلينا باتباعهم، وجعل ربنا تبارك وتعالى من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا. ومن تحقق بوصف الإيمان فهو في أمان.
2: نعم، سبحان الله، في هيك الأمان هذاك
4: طبعاً في الأمان. فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقالوا يا رسول الله أما السلام عليك فنعرفه، نقول السلام عليكم يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ وصلى الله على سيدنا، محلها
2: نعم،
4: سيدنا
2: عليه الصلاة والسلام،
4: صلى الله
2: عليه
4: وسلم، أي والله سيدنا
2: عليه الصلاة والسلام
4: وحبيبنا وقرة أعيننا
2: عليه الصلاة والسلام.
4: فهل يجوز أن نقول سيدنا؟
2: نعم،
4: يجوز أن نقول ذلك، بل هو مطلوب.
2: نعم.
4: وقال الإمام النووي
2: تعظيما واحتراما، نعم،
4: أي نعم، قال الإمام النووي ورحمة الله، يعني كيف يقول لك قال الإمام النووي محي الدين،
2: نعم،
4: يعني هذا أشهر من عالم على رأسه نار،
2: نعم، رحمه الله،
4: فقها وعلما وتزكية، قل فيه ما شئت.
2: نعم.
4: قال من لزم لفظ السيادة في صلاته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي حسن الخاتمة. أوتي حسن الخاتمة،
2: إنك تقول سيدنا،
4: إنك تعود لسانك إذا ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم. واعترض أقوام على لفظ سيدنا، فاستشهدوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد، فقالوا لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير سيدنا. والله عليش قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السيد.
2: نعم.
4: ووجه الاعتراض أن هذا السيد تطلق على الله، وهذا فيه كلام لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أعلم بمراده في كلامه. وقد ثبت لنا في الصحيح مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بني قريظة، في غزوة بني قريظة، أوتي بسيدنا سعد وقد أصيب كاحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم. فهذه لفظة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم
2: فالفهم لصحابي. نعم.
4: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يقصد بسيدنا سعد.
2: نعم.
4: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط الفهم الأول. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قد سئلوا عن أبي بكر فقالوا أبو بكر الصديق، قالوا أبو بكر سيد، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد ببلال بن رباح. فهذا من الصحابة كذلك استعملوا لفظ التسييد. أيوة. فنحن ما لاش نقوله، نقول اللهم صلي على سيدنا محمد. فإن اعترض معترض وقالوا في الحديث ما فماش سيدنا، نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دأبه التنازل عن حقه لأصحابه.
2: صحيح. نعم. كان من براءة نفسه وكرم. أيوة. نفسه ودمافة.
4: فما يقولش على روحه سيدنا. لكن أنت قول عليه سيدنا.
2: صحيح.
4: أنت قول عليه سيدنا. تمام.
2: نعم.
4: نعم.
2: بعد نقوى مولانا.
4: الله الله. نعم. الله الله.
2: في الصياغة اللي جابها سيدي محمد الظريف.
4: طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا.
2: نعم.
4: طيب أليس الله هو المولى؟
2: نعم.
4: فاعترض بعض المعترضين فقالوا الله جل جلاله هو المولى.
2: نعم.
4: الله يتولى الذين آمنوا جل جلاله.
2: نعم.
4: فكيف تقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الشيخ لهنا، هل الشيخ أخطأ لما قال مولانا؟ لا لم يخطئ. لا لم يخطئ. طيب من أين أتيتم من ذلك؟ هل في ذلك دليل؟ إيه والله.
2: نعم. نرجع للسنة، نرجع
4: من كتاب الله تبارك.
2: نعم.
4: وتعالى
2: القرآن الكريم. نعم.
4: أي من كتاب، من كتاب الله جل جلاله. تعرف العلماء عندهم ديما مسألة كفازة، المسألة متاع أرجى آية في القرآن.
2: صحيح.
4: فتلقى واحد، كل واحد يعني كل عالم،
2: كل عالم كيف يفسرها أو يفهمها. نعم.
4: كل واحد، كل واحد، كل واحد عنده آية محبة في قلبي يقول هذه أرجى آية عندي. نعم. نقابل بها رب العالمين.
2: نعم.
4: تمام. وأنا لما معناني لست على قدرهم، لكن فما آية ديما هكا تضرب في قلبي.
2: نعم.
4: أنا أعتقد يعني فيها اعتقاد كبير. وأرجو أن أدخل بها على الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
4: قوله جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
2: نعم. سبحان الله.
4: احتاج معناتها النبي أولى بالمؤمنين.
2: نعم.
4: يعني شفت أنت لما ولدك ولا بنتك يعمل مشكلة في الليسي، ها يبعثوا له استدعاء،
2: استدعاء للولي.
4: يجي الولاد يجيب أبوه معاه. طيب لما باش يدخل أبوه معاه ولا أمه معاه، يعني ولي أمره معاه.
2: نعم.
4: يعني لما يبدأ يتكلم مع سيرفيون جنرال، زعم التلميذ باش يتكلم ولا ولي أمر التلميذ؟ ما هو اللي أمر
2: الولي التلميذ يتكلم بطبيعة الحال،
4: مش التلميذ،
2: مش التلميذ،
4: مش يقول له راه ولدي، مش يقول له راه ولدك عمل وعمل وعمل، مش يقول له ميسالش سامحه. عدي هيرو المرة هذه صغير وغلطش نعمله، فمش تلقى الولي شي يعمل.
2: هو اللي بيش حامي ويدافع.
4: شوف ان ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي أولى بالمؤمنين من أولى.
2: عليه الصلاة والسلام.
4: يعني تدخل على رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك.
2: سبحان الله.
4: يعني هو اللي بيش يتكلم عليك، هو اللي بيش يدافع عليك، فهو الذي يتولى أمرك. ولا مولانا ولا مش مولانا؟
2: مولانا.
4: مولانا
2: عليه الصلاة والسلام.
4: عليه الصلاة
2: والسلام على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
4: أيواش. قال وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ كل من العلماء شرحه بمعنى. فقالوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون في آله،
2: في آل في آله. نعم.
4: يدخلون في آله
2: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
4: أيوة شوجيك. قال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أتباعه يدخلون في مفهوم الآله، لكن الشيخ هنا فرق فقال آله وصحبه فأفرد.
2: نعم.
4: إذن يعني يكون المراد من هنا وشنو هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الفقهاء هم الذين آمنوا من بني هاشم. هم الذين آمنوا من بني هاشم. طبعا ما خلاف بين المالكية وبين الشافعية، فالشافعية قالوا هم الذين آمنوا من بني هاشم وبني المطلب. تمام، لكن نحن ما ندخلوش ياسر في هذه التفصيلات. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم
2: هم من آمنوا
4: بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم على قول المالكية، وبالأخص يخصون بالأخص فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زهراء رضي الله عنها وأرضاها، وعلي بن أبي طالب
2: رضي الله
4: والحسن
2: رضي الله
4: والحسين. للحديث الصحيح هذا. لا، هل يعني أن الأخرين ما همش من آله؟ لا، من آله. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
2: عائشة رضي الله عنها،
4: آل النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة من آل النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر الطيار من آل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، أي نعم.
2: وصحبه لهنا،
4: وصحبه جمع صاحب، والصاحب عند أهل العلم هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك.
2: نعم،
4: يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لكن هل كلهم فرد درجة؟ لا، ما هم كلهم فرد درجة. طبعا المهاجرون السابقون أعلى درجة. يعني خالد، يعني فما حديث يحضرني، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، من مثل خالد؟ يعني ربي تبارك وتعالى جعل له هذه القيمة. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله سله على أعدائه، وكان سبب في انتصارات كثيرة. تمام، صار مرة خلاف بينه وبين بلال بن رباح، وفي رواية بينه وبين أبي بكر، لكن الظاهر والله أعلم أنه بينه وبين بلال.
2: نعم.
4: فصار كلام بيناتهم، فغشوا كأنه لمزه، فقال له: يا ابن السوداء، شيء من هذا القبيل. فغضب بلال بن رباح، فمشى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وقع 1 2 3 4. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر خطيبا، فقال: ما لكم ولأصحابي، وفي لفظ: ذروني وأصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مدة. هاو المد،
2: مد يعني هكا بكف يدك،
4: يعني أنت أنفقت كما جبل أحد ذهب ما يبلغش مد احدهم،
2: حفنه كما نقول بيدك،
4: شوف، ولو نصيفه، ولا حتى نص.
2: فدل
4: ذلك على ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في المراتب،
2: في المراتب
4: طبعا. وسلم والسلام، وان نقول السلام عليكم يا رسول الله، فقال وسلم تسليما، فاراد بها هنا معنى مقترن داخلي، اي انني اسلم زمام امري له صلى الله عليه وسلم. يعني أكون منقادا لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله
2: التزاما
4: وصحبه
2: به، نعم،
4: انقيادا لأمره، وتتبعا لأثره، وتمسكا بسنته، والابتعاد عن كل ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا معنى، هو قال لها: وصلى الله على سيدنا محمد، قال: وصلى الله على سيدنا
2: ومولانا محمد
4: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ برشا الناس يقولوا أنا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، بيش نوع معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ برشا الناس يسألوا السؤال هذا. وفي الحقيقة كلمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كنز لا آخر له، فكل واحد يدلي بدلوه فيه. فمما اشتهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب رحمة الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند 3 أبعاد: صلاة الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الخلق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمته، رحمة الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الخلق طلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى مشتهر جدا، لكن هذا المعنى اعترض عليه. قالوا: الأصل في العربية التأسيس، الأصل في اللغة العربية التأسيس. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا أعملنا القاعدة فصارت أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم.
2: نعم،
4: على غرار ولغة القرآن في البلاغة.
2: نعم، نعم.
4: ولذلك قال أبو العالية، أبو العالية هو شيخ الإمام البخاري، قال: قال معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب ذكره في الملأ الأعلى. هي طلب ذكره في الملأ الأعلى. أي نعم.
2: هذا كاش مثلا يوم الجمعة عن الحديث أنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروضة عليه.
4: طبعا ولا فيها حديث. فيها حديث. أي نعم.
2: يعني لهنا نفهم أنه هل القيمة هذه في صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه باش تعرض عليه في هاك اليوم هذاك كذلك.
4: هي كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه
2: الصلاة والسلام
4: في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله لكم.
2: نعم.
4: وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت لكم. يعني رفحين في الحلف
2: عليه الصلاة والسلام.
4: والله نعم النبي نبينا. المعنى الثالث المعنى الثالث وهو الأقرب إلى قلبي والذي أحبه، أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم إمداد، وصلاة الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم استمداد.
2: نعم سبحان الله نستمد.
4: طبعا واحد يقول لي وهذا قد يعترض عليه بيقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، فنقول لا ليس هذا هو المراد. ألم تسمعوا لحديثي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله أفأجعل ثلث صلاتي لك؟ قال إن شئت، وإن شئت فزد. قال يا رسول الله أجعل نصف صلاتي لك؟ قال إن شئت، وإن شئت فزد. قال يا رسول الله أجعل ثلثي صلاتي لك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت، وإن شئت فزد. قالوا يا رسول الله لا فيش أجعل كل صلاتي لك. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففرح صلى الله عليه وسلم. قال إذن يكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك
2: بالصلاة
4: على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مشايخنا كان واحد لما يقول سيدي عمر حاجة يقول له صلي على النبي وهي تفرش.
2: نعم سبحان الله.
4: صلي على النبي وهي تفرش. فهذا طلب المدد من الله تبارك وتعالى بالتوجه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نختم بهذه، فهذا استمداد الخلق من الله تبارك وتعالى، ومدد الله لنبيه لا يقف لا يقف
2: لا ينقطع،
4: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وداد. إذن صلاة الله على نبيه إمداد، وصلاة الخلق على النبي استمداد، وصلاة سيدنا رسول الله على نفسه
2: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلنا منزلنا في وصية وشرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم
4: وعليكم
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: محلية كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: شباب الزيتونة. فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة. من إعداد وتقديم الأستاذة سندس لهلالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله نفتتح أول لقاء من هذا البرنامج الصيفي اللي اخترنا له عنوان باش يكون أكيد لشبابنا اللي هو بدرجة أولى مستهدف في هذا اللقاء، حتى نجعل منه صاحب أثر وصاحب بصمة طيبة في هذه الحياة الدنيا، وخاصة في فصل الصيف، في فصل حقيقة يضيع فيه برشا وقت من غير ما نغتنموه أحسن اغتنام، وما نعرفوش أنه يوم القيامة سنسأل عن هذا التوقيت، سنسأل عن أي عمل قمنا به. مستمعينا أوفياءنا في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم. ينالني شرف لقاء ثلة من شباب تونس اللي بالفعل هما فخر لهذا الوطن. مش نبدأ على يميني الطالبة غادة سلام. سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة سندس وكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يسرني ويشرفني أني حضوري تواجدي بحثك اليوم إن شاء الله.
2: وأنا لي الشرف كذلك وسعيدة بوجودك. شكرا. أنت وكذلك الأستاذ أيمن إبراهيم، مرحبا أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذة سندس، مرحبا بكم. أنا سعيد جدا بهذا البرنامج الرائع والجديد إن شاء الله.
2: لا يمكن أن نتحدث عن الشباب دون حضور شباب يكون موجود معنا باش نسمعوه، باش نفهموا تطلعاته، باش نتعرفوا عليه عن قرب. أيمن، غادة، وإن شاء الله تلتحق بينا بعد شوية أميرة سلطاني، هي زادة شابة تونسية وأكيد عندها ما تقول في موضوعنا لليوم اللي باش نحاولوا الإجابة على سؤال: كيف للشباب أن يكون الاستثناء؟ غادة، كيفاش نجم نعرف الاستثناء؟ شنو معناها شاب استثنائي في هذه الحياة؟
3: ابتداء بتعريف الاستثناء لدى الشباب، الشباب يكون طاقة، وإن وجهت بالعلم والقيم أصبحت قوة بناء، وإن أهملت تحولت إلى عبء. هكذا يكون الاستثناء.
2: نعم، بمعنى أنه فما فاعلية، فما وقع، فما أثر طيب. أيمن.
4: نعم، ربي سبحانه وتعالى في القرآن احتفى بالشباب، قال إنهم فتية آمنوا بربهم. الفتوة يعني الحركة، يعني الحماس، يعني الاندفاع، الإنجاز. هذا هو الشباب، نحبوا يكون في الصيف يبعد على الخمول، يبعد على الكسل، يبعد على الراحة، يخرج من الزون كونفور متاعو إلى
2: منطقة الراحة،
4: من منطقة الراحة ينعم إلى الحماس، إلى الإنجاز. سنكتب ما قدموا وآثارهم، يخلي الإنسان الأثر متاعو. فهذا هو الاستثناء في النظر متاعي.
2: نعم، نعم. هو هدفنا الأساسي. نعم. من حصتنا أنه نراو شبابنا في أبهى حلة. نعم. وفي أحلى صورة، وجميل أنه نركز على هذه النواحي، ويكفينا من ذكر السلبيات، يكفينا من ذكر الانحرافات، لأنه في تونس حقيقة شباب يحتذى به، ومهم أنه نحكيه عليه، مهم أنه نسلط الضوء على نقاط الإيجابية في شبابنا. الاستثناء بمعنى الأثر الطيب، الاستثناء بمعنى البصمة الجميلة، البصمة المضيئة في هذه الحياة الدنيا. ولكن يمكن أن نحكيه على نوع من المفارقات أيمن، خاصة في فصل الصيف وعلاقة الشباب بالفصل هذا بالذات، وكأنه فما نوع من التغير الجذري الذي يطال سلوكه.
4: نعم، وانا نحب الحقيقة نوجه سؤال مباشر للشباب اللي يسمعوا فينا اليوم، نقول شني آخر حاجة تعلمتها الصيف اللي فات؟ شنو الحاجة اللي تعلمتها الصيف اللي فات؟ لهنا ننتظر الجواب. إذا كان الشاب هو يسمع فينا توا ما لقاش جواب مباشر معناها الصيف اللي فات تسرق منه. فالإنسان كل صيف يلزم يكون عنده إنجاز، يلزم يخمم في حاجة يعملها، يلزم ما يخرج من الصيف فارغ اليدين، وإنما يخرج بإنجاز ويخرج بحاجة خدم عليها وتعب عليها وإضافة لنفسه لعائلته والمحيط متاعه كل.
2: أتوجه لك نعم. مباشرة غادة، وقديش تحير فينا هالأسئلة هذه، يعني عمق التفكير وعمق الرؤية للحياة، وتخلينا نراجع هكا التقصير الحاصل خاصة في الماضي باش نجمو نتجاوزوه في الحاضر وفي المستقبل. كيفاش ينجم يكون الشباب في فصل الصيف ذات أثر، عنده هدف معين يخطط ليه ويصله في النهاية؟
3: الحقيقة أبتدئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس.
2: نعم.
3: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يمكن أن نقول أن الشباب ربي سبحانه أنعم عليه بمجموعة من النعم التي اجتمعت في وقت يعني لا يتكرر، من القوة، من نعمة الصحة، من نعمة فراغ الوقت. فتوجه إلى كافة الشباب بأنهم يستغلوا ويستثمروا الوقت متاعهم والطاقة والقوة اللي يعطيها لهم ربي في ما ينفع وما يصلح، لأنه إذا كان استغلوها إن شاء الله بش الدوم بش يستثمر في نفسه في الأثر الطيب، بش يستثمر في نفسه في الأفعال الصالحة، في بر الوالدين، في خصوصا أن يبتدئ بحفظ القرآن، لأنه حفظ القرآن هو خير في الدنيا وفي الآخرة،
2: هو أكبر إنجاز،
3: هو أكبر إنجاز سينفع الإنسان حتى بعد موته سيبقى. نعم. يعني
2: نتحدث عن الإنجازات ونتحدث عن المشاريع، ولكن مش ممكن نوصل الحق كل هذا بطريقة اعتباطية فوضوية من غير تخطيط، من غير رؤية واضحة. هل شبابنا اليوم تتصور أيمن عنده هالأولويات هذه في حياته، خاصة في فصل الصيف، لأنه برشا منهم يتعبوا في سائر أيام السنة ويستنى فرصته الوحيدة أنه يجي صيف باش يتفرهد، باش يعمل كل شيء في فصل الصيف.
4: أي الحقيقة أنا نحب نضيف بعد ثاني.
2: نعم.
4: وهو ذي كلام عالم نفس مجري اسمه ميهالي، عنده نظرية فلو، نظرية التدفق. يعني يقول انه الانسان يحس بالسعادة وقت اللي ينغمس في شيء، شغل معين، وقت اللي هو منغمس فيك الشغل ذاك قاعد يحس بسعادة قوية برشا، على عكس اللي يظنوا برشا الناس انه الملل والقلق والراحة هو اللي يصنع السعادة. هو بالحق لا، الملل مش راحة، هو فراغ يأكل الطاقة، وهذا بالضبط اللي يصير للشباب في الصيف، إن هما يظنوا أنهم باش يرتاحوا، والراحة هي في التعب، الراحة هي في الشغل، الراحة هي في الانغماس في عمل معين نافع ينفعك انت. شو الإنسان لما ينفع الناس يحس بسعادة غير عادية، لما يقدم شيء للناس ويشوف في وجوههم السعادة والإنجاز والفخر، هذيك سعادة الإنسان.
2: هي خير الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، إدخال السرور على نفس مؤمن.
4: علش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، قال: الصحة والفراغ. علاش؟ لأنه الغبن في الفراغ، الغبن في أنه الإنسان يكون فارغ ما عنده حد شيء، لكن الربح والسعادة والنجاح في العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، كالحياة الطيبة ذيك اللي ربي سبحانه وتعالى.
2: شوف النتيجة شنو تكون، حياة طيبة هنية. نعم. الفراغ قاتل، الفراغ مدمر. نعم. الفراغ فيه تفتح كل أبواب الفساد على مصراعيها، وتكون فما نوع من اللامبالاة. كيف يمكن غادة أن ننبه شبابنا لهذا الخطر؟
3: من الضروري أستاذة أن نتطرق إلى أن الشباب لازم يضبط ويحدد أهدافه، معنى ينطلق من الأهداف، يضع معنى مخطط، يضع ما يطمح له من طموحات، من أهداف، من أحلام، ويتوكل على الله ويحسن الاعتماد على الله بأنه هو من معناه يحقق له الخير، ومن معناها، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالتالي الإنسان الشاب الذي خصوصا لما ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى يكون بذلك أولا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: نعم.
3: ثم يتوجه ببر والديه. الكثير من الشباب والكثير من الناس يتغافلون عن هذه الفكرة ويحسبون أنها يعني قد معناها يتركونها جانبا لا يولونها الأهمية القصوى. والحال أنه ربي سبحانه لما تحدث عن سيدنا يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. لو تأملنا في هذه الآية نجد أن الشقاء لا يجتمع مع بر الوالدين. فالشاب الذي يسعى إلى بناء حياة مستقرة وحياة واضحة وحياة ناجحة عليه أولا أن يحسن بر والديه أن يطيعهما، لأن والديه هما أشد خلق الناس من يحبه من يخاف عليه من يخشى عليه. فيجتهد ذلك الشاب في طاعة والديه في الإحسان إليه لينال رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه ما رضا الله إلا برضا الوالدين. ثم يضع قائمة فيها أهدافه ويبدأ بالمطالعة ويبدأ بحفظ القرآن، وليتذكر أن أول آية نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، هي ليست من العبث وحاشا. فالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالحكمة.
2: نعم.
3: ولا يأتي إلا بالخير والنور. فاقرأ هي فيها دلالة كبيرة جدا على أهمية القراءة وأهمية العلم وأهمية البحث، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
2: نعم.
3: بالتالي من يبحث عن حياة آمنة ومستقرة فليبدأ من صغره وليبدأ من شبابه وليستغل هذا العمر، لأنه عمر لا يتكرر. وكثيرا ما نسمع أن الكبار حين يبلغون مراحل كبرى ومتقدمة يقولون يا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت الشباب يعود يوما.
2: احنا ما نحبوش نرجع الى الوراء، نحبوا ديما نقدموا.
3: نعم.
2: بشبابنا الى الامام.
3: نعم.
2: ما نحبوش نندموا على حاجات ربما فات عليها الفوت. نحبوا شبابنا يقدم، نحبوه.
3: نعم.
2: يتطور، نحبوا فرصة الصيف تكون خير.
3: نعم.
2: فرصة للاستثناء.
3: نعم.
2: كونه نشوفوا شبابنا يشتغل يثابر يحقق اهدافه يستغل فرصة الصيف.
3: نعم.
2: باش ربما يكتشف نواحي ايجابية فيه، لأنه سبحان الله الفراغ وجلوس الإنسان في خلوة مع الله سبحانه وتعالى وفي خلوته مع ذاته أيمن ربما تخليه يقف عند بعض الأخطاء، تخليه يقف من ناحية أخرى عند نقاط قوة موجودة فيه ولكن هو ما استثمرش فيها.
4: نعم، ونتفاعل مع كلام أختي غادة ربي يبارك لها.
3: شكرا.
4: طرقت محور مهم برشا، كيف قالت راهو الإنسان لازم يبر والديه وغيره وغيره، والصلاة في وقتها وغيره. وأنا نذكر جاني مرة واحد من الشباب ويشكي أنه هو ما نجحش بالباهي عام سنة في قرايته، وبعدين في الصيف ما كانش موفق كما يلزم. أنا الحقيقة ربي ألهمني وسألته زوز أسئلة.
2: نعم.
4: قلت له أنت الصيف هذايا صليت صلواتك الكل حاضرة؟ قال ايه. قلت له والديك راضين عليك، عاونت بوك وميمتك؟ وقال لي قلت له انت انجح شاب. كيف استغرب هو. قلت له بالطبيعة انت انجح شاب، لانه انت اللي تعمل فيه هذا مش حاجة سهلة، انه الانسان يكون ملتزم بعبادته انه مرضي عائلته ووالديه ويعاون بوه. هذا مثال للشاب اللي نحبه عليه الحقيقة. حتى ربي سبحانه وتعالى كي حدثنا على سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم قال فلما بلغ معه السعي معه، اش معناه معه؟ يعني معاه مع ابوه. فالانسان هو مراهق وهو شاب مهم برشا انه هو يشوف مع ابوه شنو ينجم يعاون، يخرج مع ابوه يعاون، ما يكونش منعزل. لاني مره شفت كاريكاتير على الفيسبوك والله زعزعني، شاب يعني كتله عضليه وما شاء الله كامل من جميع ما، وهو شاد تليفون وحاط كوترات في وضنه متكي في الدار، وابوه راجل كبير تاعه حاط فاس على ظهره وهو راجل كبير في العمر ومتعدي قدام ولده، ولده ما قامش حتى باش يعاونه. فهذيك الصوره الحقيقه كاريكاتيريه زعزعتني برشا. علاش؟ لانه هذاك واقع نعيشه فيه، انه الشباب اليوم ماهوش مشارك في شؤون البيت، ماهوش مشارك في شؤون العائله. خلي عاد باش نحكيه على المجتمع، فمهم برشا.
2: فما اشاره منك للتواكل أيمن، وهذا حال للأسف بعض الشباب اللي رغم النعم اللي نعم عليها ربي عليه من صحة ومن قوة ومن علم إلا أنه مقصر ويتوكل على والديه، مقصر زادة في أنه يفيد المجتمع بهالنعم اللي موجودة فيه. هذا نوع آخر من التقصير اللي لابد أنه نثيره وبما نسلط عليه الضوء، خاصة وأنه الأمر يتعلق بالشباب اللي هو جيل تعول عليه البلاد، جيل ممكن أنه نستثمر فيه، لأنه في سبحان الله ربي في الفترة هذه بالذات راوه في يعني في مستوى عالي من القوة والإبداع، وقادر وأنه يؤكد حضوره على جميع المستويات، فبالتالي ينجم يكون شاب استثنائي بكل المقاييس.
4: نعم، هو عالم النفس إريكسون برهن أنه قال راه الممارسة المتعمدة، أنه الإنسان يمارس نفس الحاجة 30 دقيقة في اليوم هي اللي تصنع المعجزات مش المهارة. برشا شباب يتواكلوا على المهارة، يقول لك أنا لباس نخلط، لا، هو اللي هو العبرة في أنه الإنسان يمارس الحاجة ذيك بصفة منتظمة، لأنه مش الموهبة هي اللي تصنع التميز بقدر ما الممارسة المتعمدة. والصيف في الحقيقة هو الوقت الوحيد اللي الإنسان ينجم يمارس فيه الحاجة اللي يحب هو يعملها.
2: نعم.
4: يعني الإنسان ما يكتفيش يقول أنا قريت قرايتي فقط يكفي، لا، يلزم هو يكتشف ذاته كما بدينا وقلنا، واكتشافه لذاته مش فقط على مهارته ولا موهبته، لهو يزم ينميها ويطورها باش بالممارسة المتعمدة اللي حكينا عليها نحن، فهي السر في نجاح أي شاب. فما الشاب من صفاقس عمره 21 سنة بدأ يتعلم في المونتاج في الصيف من الانترنت، كل يوم ساعة كهو مونتاج يحب يتعلم، المهم تو يشتغل مع شركات عالمية. قلبك الصيفك اللي خذي فيه قرار، هو فما الصيف قاعد قالين الصيف شي تعدى كم الصيف عمناه ولا خليني نتعلم، عمل ساعة كل يوم وواظب عليها يتعلم في المونتاج من اليوتيوب، المهم بعديك الصيفة ذاك كان سبب في تبديل حياته الكل وحياة عائلته الكل.
2: هذا مجرد قرار.
5: عندي
2: أميرة، مرحبا
5: وبيك، ربي يبارك فيك. عندي حديث لرسول صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
5: على كلام فضل أيمن، قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني كما قال هو 30 دقيقة في اليوم تتعود بها تداوم عليها
2: تغير تحية شاب
5: صحيح، وإن قل يعني حتى كان العمل هذاك قليل فإنه من أحب الأعمال إلى الله سبحان الله.
2: ربي بارك فيك. نرجع الغادة عندها ما تقول في نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة للشاب، وهذه حقيقة يعني جزئية مهمة إلى درجة، خاصة وإحنا نحكيه على فصل الصيف واغتنام هذه الفرصة الذهبية بالنسبة لشبابنا.
3: نعم، في إطار فصل الصيف أكيد جدا أنه الشباب يقف أمام نفسه ويعي معنى ذاته ويحاول يكتشف نفسه، ولما يكتشف نفسه أكيد سيفهم نقاط القوة والضعف اللي فيه، وبذلك سيعمل على تطوير نفسه باستمرار. أكيد معناها الشاب لازم يكون يوازن بين العقل وبين العاطفة، ما يندفعش وراء المشاعر دون تفكير، ويحاول يستغل يعني الصيف لبناء نفسه ومعناها تجاوز وتدارك الأخطاء التي قد يرتكبها. بالتالي نحن نحث على أن يكون الشباب مسؤولا عن قراراته، وأن لا يتهور ولا ينساق وراء العاطفة أو وراء الميول التي قد نراها تتكرر بصفة يومية ولا يعيها الشباب بمفهوم الوعي الكامل. يعني
2: نعم أميرة، فرصة استغلال هذا الصيف فيما ينفع ويفيد الشاب في حد ذاته والمجتمع بأكمله بصفة عامة، فما اللي يتعلل اليوم ويحاول يلقى مجموعة من الأعذار للراحة والركود والخمول والملل اللي يشعر به الشاب في الوقت هذا بالذات، يلقي اللوم على الدولة، يقول لك الدولة مثلا عاجزة على توفير الفرص لشبابنا، وقت الفراغ طويل وما نعرفش كيفاش نستثمره، في حين أنه 85% من سكان العالم اليوم هما مدمنين على الانترنت، يعني بما فيهم فئة الشباب. نتصور أنه أغلبية الشباب يقعد ساعات وساعات أمام جهاز الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، فمهم أنه نستثمر هذه الوسائل في تحفيز أنفسنا، في الوقوف على نقاط القوة، في أيضا اكتشاف أشياء جديدة يمكن أن تكون استثمار في المستقبل لهذا الشاب العاطل عن العمل مثلا.
5: وقت الفراغ وطول الوقت خاطر بالحق راهو جيت لهم تعذر، معناه الصيف طويل نهاره طويل، قديش واحد بش يعمل وقديش بش يعني قد كيفاش تعبيه وقتك هذا الكل؟ اول حاجه هذه. ثاني حاجه من لومش على حتى حد، من نرميش اللوم لا على الدوله لا على
2: العائله
5: لا على امي لا على بابا لا على اصحابي لا حتى حد. انت مصير يعني وقتك في يدك، هذاك كنز، يا تضيعه يا تستغله، ما عندكش حل اخر. معناه بالنسبه للانترنت كما قلت انت، الوقت الانترنت راهو فيها النافع وفيها الضار.
2: نعم.
5: وانت دليلك ملك عقلك لهنا كما قلت غاده،
2: الوعي
5: للعقل قبل العاطفه. انا كي باش نعدي ندخل على اساس باش نتفرج في ريل، نلقى روحي في 20,000 ريل، وشوش باش خرجت في الاخر؟ ما خرجت بحتى فائده. اما لكن كان ندخل انا بهدف معين، باش ندخل لوج على حاجه تفيدني.
2: نعم.
5: اي حاجه، نحكي مثلا على البنات، انا عن نفسي فتاه مغرومه بالكوجينه مثلا، ندخل نشوف وصفه،
2: فما البراعات اليدويه كذلك،
5: ندخل نشوف وصفه نطبقها في نهاري، نجرب اليوم وصفه غدوه وصفه، تو نخرج انا ما يكمل الصيف نخرج طبيخه ماهره. ما شاء الله علي.
6: كذلك انا نضيف مثلا ضروره احاطه الاسره، الوالدين، بمعناها منذ نشاه ذلك الطفل، يعني ان يضع
2: في فتره.
6: نعم.
2: الشباب تولي صعبه.
6: نعم.
2: شويه
6: فترة قد تكون يعني صعبة شوي، قد يكون يعني الطفل هذاك يتأثر يعني بالبيئة اللي من حوله، فبالضروري جدا ضروري جدا أنه الوالدين يحثوا الابن هذاك على يرغبانه في حفظ القرآن، في تحبيبه، في معناه الأفعال الطيبة، في وكذلك ضروري تحصين العقل يعني بالعلم الشرعي الصحيح، وكذلك تزكية النفس بمحاسن الأخلاق، ويعني تعليمهم أنه الصغير هذاك، ومعناها الشاب، نحكيه على فترة الشباب حاليا عفوا، ضروري أنه يوعى بقيمة المبادئ، وأنه يعني علاش مرحلة الوعي بذاته ضرورية، لأنه هو في اللحظة هذيك سيقوم ببناء نفسه، سيقوم ببناء المبادئ التي ستعتبر ثابتة طيلة حياته، هي جملة من المبادئ سيعيش بها،
2: ستضيء له الدرب مستقبلا.
6: نعم. فلا نتهاون يعني بالمبادئ ونقول أنها مجرد يعني أفكار عابثة أو أفكار يعني ستمضي في سبيلها، لا، ضروري جدا أن يتعلم وينشأ الإنسان وينشأ الشباب في بيئة فيها الأمان، فيها الصدق، فيها الإخلاص، لأنه في نهاية المطاف هذا الشباب سيخدم وطنه، هذا الشباب سيكون يوما ما هو الراعي، وسيكون هو المسؤول،
2: هو الذي سيحمل المشعل.
6: نعم. هو الذي سيحمل المشعل، وهو الذي معناها ستكون له أسرة في يوم من الأيام، بالتالي فضروري فأن ينشأ على جملة من المبادئ والأخلاق. يعني
2: يعطيك الصحة غدا. نعم. شكرا لك أميرة، شكرا أيمن. احنا باش نخرج فاصل مستمعينا ونرجع، لأنه للحديث بقية، وحقيقة موضوع يستحق منا أكثر من جزئية حتى نثير نقاط استفهام مهمة قد تنفع شبابنا في هذه الصائفة. فاصل ولا نعود إن شاء الله.
1: شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إلى القلب.
1: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام، وحالنا اليوم حال شبابنا، كيفاش يفكر، شنو باش يعمل في فصل الصيف، شنو استثماراته، شنو تخطيطه، هل ربما تفكيره هذا ماشي في الناحية الإيجابية ولا العكس تماما؟ احنا اليوم موضوع حديثنا هو الشاب الاستثنائي، كيفاش نجمه نحقه هذا الاستثناء وهذا الأثر الطيب. اعطينا حقيقة برشا أفكار مهمة، قدمنا مخطط واضح، ونتصور أنه كل شاب قادر وأنه يطبق الأفكار هذه، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. آخر نقطة حكينا عليها هي كانت بمثابة المحصنات للشاب، يعني كيفاش نجم نحميه شبابنا منذ البداية، منذ نعومة أظافره، من خلال اختيار البيئة السليمة، من خلال كذلك دور الوالدين في زرع القيم والمبادئ اللي باش تكون هي المنارة والنبراس في حياته من بعد في اختياراته. نرجع معاك أميرة سلطاني، كشابة تونسية حكيت على فكرة من بين الأفكار اللي تنجم تراود شبابنا في فصل الصيف من خلال الاستثمار الجيد للإنترنت. أعطينا فكرة أنه نخرج في نهاية الموسم الصيفي طباخة ماهرة، نجم زادة نخرج حرفية بتم معنى الكلمة، الشباب نتصور الذكور عندهم ميولات أخرى، هات ندخلوا في الواقع الجانب التطبيقي، كيفاش يمكن يكون، قداش من ساعة يمكن أنه نستثمرها في الجانب هذا بالنسبة لشبابنا؟
2: كما قلت يعني الانترنت نخليه احنا نستغلوه مش هي تستغلنا. في زمننا توا اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من حياة الشباب، حتى صارت ساعات طويلة من يومنا تمر بين شاشة وهاتف. لكن سؤال مهم كما قلت، هل نحن نستخدم هذه الوسائل ام انها هي تستهلك وقتنا؟ يعني هل ستكون حجة لنا ام علينا؟
1: حجة علينا.
2: يوم آخر. الحقيقة أن هذه الوسائل ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة نستطيع أن نجعلها طريقا للخير أو سببا في تضييع الوقت.
1: نعم.
2: الشاب الذكي هو الذي يحولها إلى وسيلة للبناء، يتعلم، يتثقف، يتابع محتوى نافع، أو حتى ينشر خيرا أو كلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، تنشرها أنت على صفحتك، شوف قديش من واحد قراها، شوف قديش من صدقة فيه في نهارك.
1: صحيح.
2: كما قلنا بكري، أحب الأعمال إلى الله أدومها. نعم. وإن قل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. يعني أنت ما تقولش هذا يحكي فارغة باش ننشرها مش باش تنفع، لا، تلقاها نهار آخر في ميزان حسناتك.
1: لو نفعت واحد بارك أنت في الأخير حصلت حسنة وحصلت أجر
2: حسنات، فما بالك مش واحد، هو أنت أكيد بش يكون عندك ألف يعني تبعوا فيك، مئات مش ما نقولش ألف. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان اليوم يشمل حتى ما نستهلكه من وقتنا الرقمي، اللي هو في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: أن نختار بعناية ما ينفعنا. وفي المقابل يذكرنا ربي بقيمة الوقت، فربي في قوله تعالى أقسم بالزمن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكأنها رسالة واضحة أن كل دقيقة تهدر بلا فائدة هي خسارة لا تعود، يعني الوقت اللي ضاع معاش يرجع له.
1: نعم.
2: الدقيقة اللي مشيت من وقتنا معاش ترجع، هو كله وقت خسرينه من عمرنا. نجم يكون دعوة، تطوير ذات، تطور من نفسك، تواصل راق بين الشباب، ويمكن أن تكون باب تضيع إن لم نحسن استخدامها. وفي النهاية يبقى القرار بيد كل شاب لهنا يسمع فيها، هل يكون الهاتف وسيلة تبني مستقبلك أم يسرق منه عمرك دون أن تشعر؟
1: نعم. أسئلة جوهرية، استفسارات مهمة إلى درجة، فالحياة من صنع الأفكار. أستاذ أيمن، كيف لنا أن نجسد هذا الشعار في يوميات الشاب في فصل الصيف؟
3: نعم، أنا نحب نقول كلمة للشاب.

0: باش نيأس الناس لكن يتسمى ضيع فرصة كبيرة في حياته. فبالتالي نحب نقول كل شاب يسمع فيه توا ثلاثة أسئلة في بداية الصيف وانت تسمع فينا توا اكتبهم. السؤال الأول، شنو الهدف الوحيد اللي نحب نعمله الصيف هذا؟ حدد هدف واحد، قول أنا باش نعمل كذا، أنا نحب نوصل كذا، نحب نوصل كذا، حدد هدف واحد. وشكون الشخص اللي نجم يساعدني على الشيء هذا؟ السؤال الثالث، شنو أول خطوة نجم نبدأ بها غدوة؟ فكل واحد يكتب ثلاثة أسئلة هذوما في ورقة توا ويبدأ بإذن الله يجاوب عليهم من بدايتها، شني أول خطوة باش نبدأ نعمل فيها، هكاك يوصل يحقق الهدف اللي يحب عليه إن شاء الله.
1: لا يحمل الله النفس إلا وسعها. نحاولوا التخطيط يكون زادة فيه استجابة لتطلعاتنا ورغباتنا وميولاتنا باش ما نفوتوش السقف المسموح به زادة أيمن، لأنه إذا التخطيط هذا تجاوز الحد المسموح به وحاولنا أنه نسرع في تفعيله فإنه في النهاية باش يكون مآله الفشل. نحاول نحصل ولو إفادة واحدة في فصل الصيف خير من اللي ما نحصل حتى شيء، خير من أني أصاب بالخسران المبين، خير من أني نفشل في تحقيق هذه الأهداف. تفضل.
0: شوف، ما قاعدة يقول اللي عنده هدف حطت هدف واحد يوصل 97% من تحقيق أمنياته.
1: نعم.
0: واللي ما يحط حتى هدف ما يحققش حتى 3% من أهدافه. فمجرد تحقيق حطان هدف في المخ يحب يوصله الإنسان ويبدأ يخدم له بشوية بشوية، هذاك نفسه إنجاز. فبالتالي نتوكلوا على الله ونستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا حسب ميولاته حسب مهاراته. علاش ربي قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟
1: نعم.
0: وبعض قالوا هديناهم النجدين.
1: نعم.
0: علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات اللي بها نوصلوا نحقوا أحلامنا.
1: صحيح.
0: الإنسان يستعمل فقط عينيه في الشاشة شوية، مهم برشا انه هو الاعضاء الاخرى كل يخدمها من ايديه من رجليه يمشي في الخير ويعاون.
1: نعم. الرفيق الصالح والرفيق المحفز قديش مهم في فصل الصيف. نعرف انه الخرجات تكثر، النجم نتعرفوا على صحاب جدد، فما حياة تتغير فعليا في فصل الصيف، والسبب هو اختياراتنا اما تكون خاطئة او تكون صائبة. أميرة، شنو تعليقك على النقطة هذه بالذات؟
2: أول حاجة باش نقول قول ربي سبحانه وتعالى.
1: تفضل.
2: أصدقاء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله العظيم تختارهم من المتقين، خاطر هما اللي بشي يوصل يهزوك يعني في الطريق الصحيح، ما تختارش أصحاب السوء.
1: نعم.
2: كما قلت أنت تخرج تكثر الخرجات السهريات، يعني تصبح فما فتن، تصبح فما في الاجتماعات سبحان الله غيبة نميمة، لابد باش نجبد فلان باش فلتين. نعم. ذكر حاجة، لازم يعني كلنا خطأون يعني وخير الخطأون توابين، يعني أكيد حتى كان واحد يغلط يتوب الوقت ويستغفر، معناه مانيش ملايكة يعني لابد من الأخطاء. هذاك علاش بالحق لازمك يعني تختار رفيق يكون لك رفيق وقت الضيق.
1: نعم.
2: يكون لكش حاجة.
3: نعم. غاتر. ضروري جدا أن يحيط الإنسان نفسه بالرفيق الصالح والبيئة المحفزة، ولعل خير دليل على الرفيق الصالح وأبلغ دليل في هذا الصدد نذكر أهل القرآن اللي هما أهل الله وخاصته. فضروري جدا على الشباب الذين يريدون الخير والذين سيقبلون على فعل الخير في أن يحيطون أنفسهم بأهل القرآن وأن يخالطونهم وأن يرافقونهم. حقيقة يعني أهل القرآن ربي سبحانه اصطفاهم لحمل القرآن، ويعني أخلاق ما شاء الله، يعني صحبة صالحة، صحبة صالحة.
1: إن شاء الله ربي يعرفنا على أصحاب الخير، وإن شاء الله يا رب شبابنا يحسنوا اختيار الرفيق الطيب، ولأنه الصاحب ساحب. حكينا على رفقة أهل القرآن، مهم أنه زاد اختيارات شبابنا تكون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع، الأطراف اللي عندها أثر في مجتمعنا، الأطراف اللي تأمن بحاجة اسمها إنجاز.
0: نعم، مهم برشا. يقول لك أعطيني أصحابك تو ونقول لك أنت 5 سنين أخرين شنو مش تكون. فاللي عاشر ناس ناجحين راهو 5 سنين اخرين بالضروره باش يكون ناجح كيفهم.
1: نعم.
0: واللي عاشر ناس معناها فاشلين خاصه في ميادين الحياه وغيره راهو مش يكون كيفهم بعد 5 سنين. قل لي صاحبك اقول لك من انت. فبالتالي الصاحب راهو ساحب، وربي سبحانه وتعالى في الصحبه

0: أعطانا الآية اللي قالتها أختنا أميرة ربي يبارك لها، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، حكينا على حاجة باش تصير يوم القيامة وهي حاجة تخوف برشا، أنه قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم في سورة الصافات. واحد سأل على شخص آخر كان يعرفه في الدنيا وكان صحابه وياه، قال يا ربي وينه فلان؟ قال امشي في النار تو تشوفه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فغزرك الإنسان اللي نجاه من النار ربي من عليه. قالوا تالله إن كدت لتردين، يعني لو كان تبعتك أكثر من اللي تبعتك راني توا في النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فبالتالي الإنسان راهو الصاحب الساحب، وإحنا مسؤولين على أصحابنا. ربي قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكبالغداة والعشي تبدأ يومك وتختمه، يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. فإنسان يصبر نفسه مع الناس الصالحة. تعريف الإنسان الصالح مش هو فقط اللي هو يصلي أو يحفظ القرآن، هذا مطلوب ومهم، لكن الباهي والخاي موجود في كل ميدان.
1: أكيد.
0: فالإنسان يحيط نفسه بشنو الصلاح؟ الصلاح هو التواضع، هو التقوى، هو الخوف من الله. الصلاح هو بر الوالدين، حسن المعاملة، حسن الخلق. فالإنسان إذا كان يحس في نفسه في أي مكان هو قاعد يحسن المعاملة، قاعد يحسن الخلق، قاعد في تواضع، في قرب من الله سبحانه وتعالى، يشد فيك المكان ذاك. وإذا كان يحس روحه في مكان آخر قاعد يبعد على الأخلاق الحسنة وقاعد يبعد على المعاملة الطيبة، يبعد على كل أصحاب ذكم حتى ولو كانوا في الظاهر أتقياء. لأنه إحنا الحقيقة اليوم قاعدين نعيش في واقع صعيب برشا، لأنه
1: في برشا متناقضات،
0: في برشا متناقضات. فالإنسان ما يغروش في بعض الأحيان مظاهر بعض الناس، بعض الناس الظاهر متاعه انه هو صالح، فانا نغتر فنقرب له وبعد نشوف متناقضات. يا اخي هو يصلي ولا هو صوته مزيان في القران او حافظ قران، وبعدين نلقاه سيء الخلق، يغتاب، يقول في حاجات عكس اللي هو قاعد يعيش فيه.
1: نعم.
0: قدام الناس شيء ومعايني كوليد صحابين وياه شيء اخر. فالإنسان لا، ما
1: عينك ميزانك،
0: عينك ميزانك، أنت تحافظ على نفسك. ربي سبحانه وتعالى قلب الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالإنسان يحط نفسه في المكان اللي هو ينبغي أن يكون فيه، ويرد باله من أي خلطة مهما كانت طبيعتها، تبعده على طريق ربي سبحانه وتعالى، تبعده على حسن المعاملة، ولا تبعده على حسن الخلق، وإنما يحيط نفسه بناس متواضعة، ناس تخاف ربي، ناس صالحة، حتى لو كان إمكانياتهم في الدين متوسطة أو ضعيفة. فمش الفايدة مش في من سبق، إنه الفايدة في من صدق. واحد حافظ أقل من القرآن وحسن الخلق تتواضع له أكثر من إنسان حافظ أكثر من القرآن هو سيء الخلق. فإنسان يرد باله من الحاجات هذه باش ما ينخدعش ببعض المظاهر في بعض الأحيان.
1: ربي بارك فيك أيمن، شكرا أميرة، شكرا كذلك غادة، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء، إن شاء الله يكون خفيف ظريف على السادة المستمعين، إن شاء الله يكون لقاء تعم فيه الفايدة على الجميع وخاصة على شبابنا، لأنه الرسالة موجهة بالأساس للشباب، ولكن كلامنا وحديثنا قياس، حديثنا ينسجم مع جميع الفئات العمر، لأنه فيه فايدة وفيه هدف أنه نسمو بأنفسنا نحو القمة. هذه هي المكانة التي تروق، وهذه هي المكانة التي يستحقها المؤمن. جزاكم الله كل خير، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع نفس الفريق ولكن مع موضوع جديد نكتشفوه تباعا، في أمان الله.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

ولكم عذاب عظيم.

ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

0: مماتهم ساء ما يحكمون.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم.

0: العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: المؤمن قريب، فهو يدنو من النفوس ويقترب من القلوب ويتواضع، ولا يفاخر أبناء جنسه ولا يشمخ بأنفه، ولا تعجبه نفسه ولا يزدري أحدا، ولا يحتقر بشرا، ولا يتهكم بمخلوق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو شجرة برواية قالون عن نافع المدني.

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 87 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه الإمام البخاري.
2: إشهار. محلي أكيد روح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: دخلت زكية للصالة، بنتها متكية تتفرج والتلفزة ياسر قوية.
2: يا صافية نقسم التلفزة شوية، اش فمها الصياح يا بنيتي والعرك والهرجة هذية؟
3: مش عركة يا أمي، هذه حفلة لولو المغني، البنات ونساك يشافوه واللي ويسيحوا واللي تبكي من الفرحة واللي متدز قريب تطيح.
2: ربي حبس علينا العقل والدين. أمي
3: أمي يا أمي، حتى صحباتي يموتوا عليه وحافظين أغاني. تي سلمى بنت جارتنا نبت عليهم، كان ما يهزوهاش المكتب ما ترجعلوش. يا اخي مشيت شبعت بتصور معاه، واليوم صبحت تاتري بيه تقوش عليه باش يتفكرها ولا كي يروح لبلاد ويكلمها.
1: بدلت صفية القناة وكملت حكايتها.
3: تعرف امي، راني مانيش مغرومة بيه، لكن حبيت نسمع شوية ونشوف شنو اللي فيه مش عادي، وشنو اللي خليهم مقبولين عليه، وعليش يضحكوا عليا على خطر انا مانيش كيفهم.
1: مسحت زكية بمحبة على يد بنتها صفية وقالت لها:
2: خلي يقولوا يا صفية، ربي يكمل عليك بعقلك، وهما ربي يهديهم وينور لهم الثنية على خطرهم ضايعين وفي الأوهام عايشين، حاشا اللي ما يستاهلوش، ماهم فيهم اللي حاملين القضية.
3: كلامك صحيح يا أمي، كل عام ولا اثنين يطلعوا مجموعة متاع مغنين تتملي الدنيا بيهم وما تسمع كان أغانيهم، يوفى موسمهم ويجي شكون يغطي عليهم، تطلع عليهم إشاعات ولا قضايا والناس يتبعوا كل كرة بين الساقين.
2: يا بنتي عمرك ما تتعلق بالمشين، حتى لو كان الوالدين ولا صحة ولا مال الجدين، الكل هم فانين وما يبقى كان وجه ربي الكريم. كيما قال سيدنا إبراهيم كيف لقى قومه للنجوم عابدين، قال لهم ما نحبش الآفلين اللي يغيبوا على العينين، كلمة خلاها حكمة ليوم الدين، تعلمنا ما نتعلقوا وما نحبوا وما نعبدوا كان الدايم الحي ربي الرحيم. هذا الكل في سورة الأنعام يا صفية.
4: السورة هذه حجتها نزلت مجموعة ليلتها، هدية لسيدي من عنده 70,000 زفتها. كي تخيلت مشهدها دموعي للقاعة وصلتها، شديد قلبي بيدي من خوفي لتسكتوا هيبتها، كان فيا عملت هذا الكل كيفاش على سيدي وقعتها. هذه الأنعام يا ولدي كل صورة عندها حكايتها، كل صورة ترسم لك صورة، والصورة هذه غلبتها. يا ربي عاوني عليها، فهمني كل عبارتها، تقرر فيها سبحانك قرير برشا في شانك، تستعرض قدرتك في الكون وأفضالك على خلقك وحسانك، حتى نبيك لقنته وعلمته كيفاش يجاوبهم قومه، كيف يسألوه أسئلة في الصورة تجاوبهم، قالوا له شوف النجوم ولا القمرة اعبدها، وكان تحب الشمس أكبر، المهم علينا سهلها. ملا جهل قال لهم كيفاش هذه نعملها، نعبد اللي نشوفه ساعة وساعة السماء يغادرها، سبحانه ربي المعبود ليه وجهتي نقبلها. في الصورة رسالة ليك يلي حامل في الدنيا همهم، كان كذبوك ولا ضحكوا عليك، ايش عليك يا ولدي منهم، التقصير مش منك، مش شيطان اللي ساكنهم، انت مهمتك توريهم وجهة ربي وتخليهم، كان تهدو راهو منه وكان ظلوا لا خير فيهم. في الصورة ربي وصيك 10 وصايا تنجيك في الدنيا من كل غم، وجنة ربك تهديك، أولها لا تشرك بيه، والديك تحسن ليهم، ليتيم أمانة في ديك، والفواحش بعد عليهم.

0: لسانك ينطق بالحق ولا ساكت خليك وآخرها ربي يدلك على الصراط اللي وصلك ليه يرضى عليك في الدنيا ومنحوظ نبيك يرويك. الصورة جت تفقد في العقدة الأولى تمتنها، لو كان أنت ناسيها الصورة ليك تذكرها، اقراها يا ولدي وعاود ما تنجح كان كتمتنها.
1: سلمى بنت الجارة جات لزكية في حالة.
2: خالتي زكية، مثالش نبقى بحذيك وانت تتكلم ليا، عملت عملة وتوا متغشين عليا.
3: مرحبا بسلمى بنتي، مرحبا. خليني نفهم بركة، احكي لي بشوية.
2: لولو المغني عرفته ماني مغرومة بيه، وين يجي لتونس نمشي نتفرج فيه. توا نهارين سمعت بجمعية جابوه، قلت لهم هزوني، قالوا لي على عددك الهيلة نبزوني، عملوا لي عركة وحقروني.
3: ما هم خايفين عليك؟
2: بصراحة ما نجمتش اسمع بيه يغني في حفلة ما نشفاها، وليت اخذت الترين ومشيت. حضرت الحفلة وشطحت وغنيت، اما كيوفيت الحفلة لقيت روحي وحدي، خفت فقت بعملتي وندمت.
3: ايه هما من بعد شو اللي صار؟
2: جاب ربي شفت بنية تقرا في لسانة، بوها عضو في الجمعية، سخفتهم روحوا بيا، لقيت بابا من الفجعة طلع له السكر وستروا ربي من عملية. أمي ما كلمتنيش، عندها الحق، ما هي العمل اللي عملتها مش شوية.
3: باهي بنتي كيفقتي وعلى غلطك ندمتي، أما راهي مش غلطة، برشا غلطات عملتي، وأولهم بالفاني تفتنتي. كان جات الفتنة حليل راك بربي خالقك ساترك ومنعك من كارثة. ادخلي لصفية، هاني في بيتها، واني خليني توا نمشي نطل على باباك ونشوف ايش باش نعمل في المشكل اللي عملتي.
4: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: بإملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 512 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية العاشرة إلى الآية 18 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش.
4: ولقد

0: ما تشكرون.
1: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: ولقد

0: منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
0: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
1: قال فاهبط

0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
0: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
0: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 36 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. هنا في كلمة وليتلطف يجب المحافظة على سكون اللام أولا، اللام الأولى، وعلى ترقيق اللام الثانية لمجاورتها الطاء. وليتلطف، والخطأ أن يقال وليتلطف، فتتأثر اللام بتفخيم الطاء. كذلك كلمة على الله يجب المحافظة على اللام لمجاورتها اللام المفخمة من اسم الجلالة. وكذلك ولض المقصود بها وللضالين لمجاورتها الضاد بعدها. وكذلك ميم من مخمصة فهنا يجب الانتباه إلى عدم تفخيمها لمجاورتها حرف الخاء، والثانية كذلك مجاورتها حرف الصاد، وكذلك الميم من مرض، فهنا كذلك تجاور الراء المفخمة، فلا نقول مرض، نقول ما مرض. هذا مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين

0: بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش.

0: تشكرون.
1: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: ولقد

0: منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
0: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
1: قال فاهبط

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: إشهار. محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

0: ما. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

0: استوى واعتذر ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. الله

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو،
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ،
2: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
3: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات

0: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش بارك الله فيه، ما قصرتش بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
2: تعليم القرآن الكريم،
3: تعليم القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
5: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نحن قلنا توقفنا في الحصة الماضية قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الآية 34 من سورة البقرة. سنبدأ إن شاء الله ونتوقف في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، آية 43. معناها كل حصة ثمن إن شاء الله. نحن كما قلنا دائما نبين دائما، شو الأحاديث، إنسان متى يكون خير الناس. ساعات يوقفني الحديث للإنسان في حياته مهما كان مهما بلغ، لابد منه، أهله ماله إخوانه أخلاؤه كلهم يوارون عليه التراب ويرجعون إلى بيوتهم أو بيوتهم ويتناسونه بمرور الأيام والأعوام والشهور. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العصبة، يا عبد الله من يأتيك في ساعة العسرة. عنا مثال عامي يقول: مرفيق لوقت الضيق، وما ثماش معناها هاك اللمة هذيك وكل اللي هي تحت القبر، معناها الإنسان لا خو لا عم لا مال لا أهل لا أي كان إلا عمله الصالح. شوف الحديث يقول: يا أبا هريرة، إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أظمأ نهارك وأسهر ليلك وأمنعك شهوتك، فسأكون لك من الأخلاء خليل صدق وينير قبره. قال الإمام الشاطبي رحمه الله:

حيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنن متهللة، أي نورا شفافا، وفي رواية على صورة من يحب سنن متهللة، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، إلى أن يقول يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري، سؤال لابد الإنسان يكون معناه يشد، ونعرف أن الحديث قال صلى الله عليه وسلم القرآن والصوم يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إن شاء الله سنبدأ كما قلنا دائما أبدا البشارة الكبيرة، نبدأها حتى نقول نحن 15 ربع القرآن، نعمل برنامج ربع القرآن، اللي يحفظ يأتي إلى مقرها، هذه بشارة لاني سمعتها ونزفالكم، يأتي إلى مقرها ويقول أنا أتقنت أحكام التلاوة وحفظت ربع القرآن مثال أو 10 أجزاء إلى آخره، من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ويجرى عليه اختبار إن شاء الله يكون من الناجحين، وتقدم له جائزة مالية هامة، معناها هذه دائما الإنسان والله حقيقة لما يكون بكل ما في وسعه أن من القلب من الصميم الإنسان يسأل الله، اللهم احفظ المكان هذا المكان واحفظ القائمين عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نواصل إن شاء الله، لابد بس يعني يكون الإنسان يكون عنده النية إن شاء الله سيكون من الفائزين ويعطيه ربي أجر الدنيا وأجر الآخرة. نواصل، أعوذ بالله.

0: الرحيم.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

0: كافرين.
1: نحن قلنا بينا اللام الساكنة عند النون في كلمة واحدة، الذي لا ينتبه يكون المزج بينهما أي الإدغام. ثم الكثير يقول وإذ قلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عن حفصة، وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنهما كان يخلص الحروف أي يهجيه هجاء. ننتبه، نعد الآية، وإذ قلنا قلنا، ما قلوش قلنا، هذا خطأ. وإذ قلنا، عد،
0: وإذ قلنا،
1: أي عيد الآية،
0: وإذ

0: فيرين.
1: ننتبه لفظ اسجدوا، انا قد سمعت اسجدوا، لا لابد ان تنتبه. تو نشوف الفرق بين السين والزاي، انتبهوا جيدا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين.
2: وإذ

0: ادخلك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
0: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

0: الرحيم.
1: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: هم يحزنون.
1: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليكم.

0: يحزنون.
1: قلنا لا نقول قلنا، أنا
0: قلنا
1: بينا
0: قلنا
1: قلنا
0: قلنا
1: سنبين ذلك في باب المخارج. أعيد
0: قلنا
1: الآية
0: قلنا.

0: نقول أصحاب أصحاء قل حاء حاب
1: حاب
0: أصحاب
1: أصحاب
0: مش
1: أصحاب
0: ما هيش حاء وما هيش حي مش
1: أصحاب
0: أصحاب لا أصحاب لا أصحاب
1: أصحاب
0: أصحاب
1: أصحاب
0: أعيدها أعيد الآية.

اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي

0: فارهبون.
1: لا نقولوش فر فر نفخمها وما نعملوش لها القلقله، فارهبون لا فر، قول
2: فر
1: فارهبون.
2: فارهبون.
1: اعيدوا.
3: يا

0: فارهبون.
1: ما يقولش نعمت يا ناء، لا هي متحركة بالكسر، سمعتها تقولون نعمتي، هي نعمتي يا ناء ني، لابد أن أبين حركة الكسر، اسمعوها جيدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.
1: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.
0: أعيدها.
1: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.
0: بين كسر تاع الباء كافر به جي ب وهي بي كافر به.

0: باء
1: باطل
0: طي مشي با بالباء
1: بالباطل
0: طي طي طي
1: طي
0: طي يبين حركة قصد دائما الحركات. لا يستقيم اللفظ إلا إذا أتقنا الحركات، يعني بمعنى ذلك عبرنا بالحركات مثل الصواري للبيت، فإذا كانت مبنية على أكمل وجه يعني بذلك استقام السقف، أنها كان السقف في مأمن، وإذا كانت الصواري للبيت اللي يصطلح عليها بالعرس كانت خايخة بطبيعة السقف باش ينهار. كذلك الألفاظ إذا كانت الحركات ما هياش في مواضعها اللفظ هنا يختل وما عادش يكون صحيح. نعود مع بعض، بالباطل بالباطل
1: بالباطل
0: بالباطل
1: بالباطل
0: طي
1: بالباطل
0: بالباطل
1: بالباطل
0: أحسن. أعيدها،
1: بالباطل
0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق.

0: نبين دائما أبدا الأحكام التي أخذناها في الحصتين الماضيتين. قلنا أخذنا حكم الإظهار وحكم الإدغام، وسنطبق ذلك إن شاء الله من قوله تعالى مصدقا لما معكم، أين يوجد الإدغام وما نوعه؟ مصدقا لما معكم أين يوجد الإدغام وما نوعه؟ هذه أسئلة تتخللها أجوبة إن شاء الله. أي نعم، هنا الإدغام يوجد في التنوين الذي فوق القاف واللام من لفظ لما. إذن مصدقا لما معكم حكمه مصدقا لما، قلما إدغام بلا غنة، إدغام من غير غنة. نحن قلنا الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. قلنا عند بعضهم بالنسبة لورش فيه من قال أن ورشا له الغنة في اللام والراء، لكن سؤالنا سنتطرق إذا وصلنا إلى القراءات إن شاء الله. إذن أين هنا كذلك من قوله تعالى وأنتم تعلمون؟ هنا هو حكمه الإخفاء بغنة، لكن نحن لم نتطرق إليه. إذن من يستخرج لي بإيجاز حكم الإظهار والإدغام الذي ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وقسم بلا غنة؟ أمامكم الآيات الكريمات.
1: إدغام بغنة
0: لبعض عدو ولكم، ما حكمه؟ عدو الآية 36
1: إدغام بغنة.
0: إدغام بغنة، تنوين في الواو
1: مرتب.
0: أي في لفظ عدو المضغم فيه ولكم. إذن اجتمع التنوين في لفظ هنا عدو وأتى بعده حرف من حروف يؤمن، حكمه الإدغام مع الغنة. كذلك لفظ مستقر ومتاع إلى حين، في لفظ مستقر و الشاهد وأدغما بغنة في يؤمن، تحفظها عودها، وأدغما بغنة في يؤمن، هذه مثل الجزرية. وقوله تعالى ومتاع إلى حين، ما هو الحكم في لفظ ومتاع إلى حين؟
1: إظهار.
0: الإظهار. قلنا التنوين في لفظ ومتاع، تنوين في آخر الكلمة. نعم، لأنه تنوين ولا يكون إلا في الأسماء. أتى بعده حرف من حروف الحلق الست، اللي هو أخي هيك عن هذا وغير قصد، اللي هي الهمزة. إذن تطبيق ومتاع إلى حين. أي أحسنت. إذن نكتفي بهذا القدر، نواصل القراءة الفردية إن شاء الله. تفضل اقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: قولوا أعوذ. أحسنت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشيطان، قلنا لا تموج في المفتوح. من الشيطان

0: باقي بين السادة المستمعين يتبعون، ثم يقول من الشيطان ماذا وقع؟ وقع ضم الشفتين. وهل يوجد ضم الشفتين في المفتوح، في الحرف المفتوح؟
1: لا
0: أبدا. إذن فهو خطأ. الصواب من الشيطان، افتح فمك، من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: جيب، من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ
0: أعطيه تعطيه،
1: بالله
0: شده
1: من
0: شوية.
1: الشيطان الرجيم.
0: ما هي إشارة سيستقيم، زال قليلا، واصل.
1: وإذ قلنا
0: هنا أول
1: للملائكة
0: خطأ اللي هو شائع، نقول عند الكثير، نقول ما نحكوش على المتخصصين. دائما إذا كان لام ساكنة أتت بعدها نون في كلمتها يقع المزج أو شبه المزج، معناها كأنه إدغام. وهذه علاش نص عليها ابن جزري، واحرص على السكون في جعلنا، وكأنه قال لك اللام إذا كانت معها نون في كلمة واحدة ليس فاصل بينهما. أي واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. أي تفضل.
1: وإذ قلنا
0: وإذ قل، وإذ قل، قل، وإذ قلنا.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر.
0: هنا القلقلة هي في الحقيقة نص عليها أقرب ما تكون إلى الفتح. أو هنا باش نبدو ناخذ من حروف القلقلة الخمسة اللي هي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. قلقلة قطب جد كما قال ابن الجزري، أول ما جانا هو حرف الباء، حرف الباء ساكن. قلنا إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا، هنا ساكن سكون أصلي. أنت قلت إلا إب، إب دي بي، وهي أقرب ما تكون إلى الفتح. إلا إب، إلا إبليس، على
1: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: من الكاء، افتح خلص الحروف،
1: وكان

0: رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: استخرج حكم الإظهار من قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
0: في قوله تعالى اسكن أنت.
1: أحسنت. اسكن نون، نون ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوق منها سكون، أتى بعد حرف من حروف الحلق الستة اللي هي الهمزة. إذن قراءتها اسكن أنت، اسكن أنا حققناها، يعني أظهرنا النون من غير غنة. بارك الله فيك. أين يوجد الحكم الثاني؟ أنا دائما أبدا هنا، أنت أول أعطيتك أنا الحكم الأول. هي
0: عندنا لفظ الجنة في
1: لا
0: الإظهار.
1: لا لا لا، نحن هذيك يسموها، سيأتي بيانه إن شاء الله، أحكام الميم
0: رغدا
1: والنون المشددتان. هذه ما زلنا تو بعد ما كملوا أحكام النون الساكنة والتنوين، نحن نتحدث على أحكام النون الساكنة.
0: رغدا
1: هو
0: في قوله تعالى
1: حكمها الإدغام بغنة الجنة، ولكن سنبين
0: رغدا
1: بعد.
0: حيث،
1: ها؟
0: رغدا حيث.
1: لا، منها هي فتاتك، منها، وكلا منها. النون ساكنة
0: وبعد حرف ال
1: وبعدها حرف اللي هو حرف من حروف الحلق. منها حكمها
0: إظهار.
1: الإظهار، والدليل على ذلك أنها يعني محققة غير مجردة من السكون. أي رغدا حيث، أحسنت لك،
0: شئتما.
1: أي حيث التنوين في الدال من رغدا،
0: وبعد حرف من حروف الحلق
1: وبعد حرف
0: ما فماش
1: من
0: غنى
1: حروف
0: الحلق.
1: الحلق اللي هو الحاء. والدليل على ذلك أن التنوين مركب، اللي هو مفوق من الدال مركب، معناها فوق من بعضهم قد قد، دلالة
0: في
1: على
0: الرسم
1: الإظهار. إيه؟ في رسم المصحف إذا كان نلقوا التنوين مركب، الحركة فوق من نقطة قد قد، مباشرة بعدها راه حكمها الإظهار بعد حرف من حروف الحلق.
0: فأزلهما الشيطان عنها،
1: أعيدها.
0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه.
1: يكفي. أي استخرج الحكم وأتي بالدليل. أي تو نبدو بالتدرج حتى للسادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله رب يعطينا ويعطيهم الثواب، ولمن تسبب، اللي الأولوية في الحقيقة في هذا، معناها الخير العميم.
0: جميل. فأزلهم
1: أي
0: الشيطان عنها،
1: عن، أيوة عنها،
0: عن حرف
1: جاءت
0: النون
1: النون
0: ساكنة وبعد حرف
1: ساكنة
0: من
1: بعد
0: حروف
1: حرف
0: الحلق.
1: لا، حكمه
0: إظهار.
1: الإظهار. ائتي بالشاهد. أنت عندكم لا الشاهد، فعند
0: فيها
1: حرف الحلق أظهر،
0: الحلق.
1: معناها أظهر التنوين الساكنة، وأظهر أظهر النون ساكنة، عفوا أظهر النون الساكنة وأظهر التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف
0: حروف
1: الحلق
0: الحلق.
1: الست، الحلق الست المعروف. قال لك فعند حرف الحلق أظهر، أي أظهري النون الساكنة وأظهر التنوين. هاي نعودها مع بعضنا، فعند حرف الحلق
2: أظهر.
1: أظهر، بس نقول لك الدليل تقول لي حاضر، المرة الجاية جاوب، فعند حرف الحلق
0: أظهر.
1: أظهر.
2: أظهر.
1: هاي تفضل اللي بعده يقرأ، وهكذا كل واحد آية.
2: فأزلهما الشيطان،
1: لا، ما كان في وقلنا اهبطوا، أي هو أقرأها وقلنا، أي
2: وقلنا اهبطوا بعضكم،
1: وقلنا بين
2: وقلنا اهبطوا بعضكم،
1: بيتو هكا
2: وقلنا
1: بيتو
2: اهبطوا،
1: طا طو فخم
2: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو،
1: عدو شدد.
2: عدو،
1: أيوة
2: ولكم في
1: لا لا، ما دام وقفت هنا استخرج حكم الإظهار من الآية. أين هو؟ نعاونك عليه.
2: لا، هو لبعض عدو.
1: أحسنت، بدي تفهم. لبعض عدو، هنا تنوين مركب في الضاد من لفظ لبعض،
2: يتلوه حرف من حروف الحلق اللي هو
1: أتى
2: العدو.
1: بعده حرف من حروف الحلق في أول الكلمة التي تليها، طبعا حكمه الإظهار.
2: إظهار.
1: لبعض عدو،
2: عدو.
1: لبعض عدو،
2: لبعض عدو.
1: أي أما واحد يقول بعض عدو خطأ هو حكم الإظهار. أي واصل
2: ولكم في الأرض
1: لا لا في الأرض لا ولكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
2: ولكم في الأرض مستقر
1: في الأرض
2: ولكم في الأرض
1: مستقر في الأرض هذه وليد قلقل نحبك ترد بالك راهي راء ليست من حروف القلقلة. قداش حروف القلق؟ أعطوا بشوي بشوي نحضر
2: خمسة
1: خمسة أحرف قطب. قال ابن جدري قلقلة قطب جد. قطب هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأعرف أي ساكن سكون سكون أصلي أو عرضي لأجل الوقف. تو إذا كان يجينا حرف ساكن عرضي لأجل الوقف من هذه الأحرف نبينه. إذن
2: ولكم في الأرض مستقر.
1: إذن الصواب قل أر
2: أر
1: الأرض
2: الأرض
1: القلق لم بينها إن شاء الله في بابها إن شاء الله. حينما تقول لي الأرض هذا خطأ. ولكم في الأرض أر
2: ولكم
1: قل أر
2: أر
1: أر
2: أر
1: هذا خطأ. أر
2: أر
1: صحيح. عد
2: ولكم في الأرض مستقر.
1: ولكم في الأرض
2: ولكم في الأرض
1: أي قريبا إن شاء الله
2: مستقر ومتاع إلى حين.
1: مستقر و
2: إدغام
1: إدغام
2: بغنة
1: مع الغنة الشاهد وأدغمن ولا الدليل كما تحب. نحبك يتسنى لك الفهم. تبع مثل الجزرية تولي كيف يجي قدامك تعرف مستقر ومتاع
2: مركب.
1: أي المركب معناها كيفاش مركب؟ متتابع. فرق بين المركب هو قد تحت بعضهم ولا بقوم بعضهم. إذا كنا متتابع لا مستقر وحكمه الإدغام بغنة مع الغنة ونجد أن التنوين متتابع. متتابع أي كيفاش؟ واحدة بعد واحدة واحدة بقى شنو متتابع؟ واحدة وراء واحدة. هذا الفرق بين المتتابع واحدة وراء واحدة بينما المركب تلقاهم فوق بعضهم قد واحدة ما تشوفش واحدة
0: في الرسم.
1: طبعا أي بل إذن مستقر ومتاع
2: ومتاع إلى حين.
1: أي
2: ومتاع إلى حين.
1: أي شوف الفرق بين التنوين في مستقر في الراء وبين التنوين اللي هو فوق من العين. أي هذاك الأول متتابع نحطمه حكمه الإضغام مع الغنة والثاني مركب حكمه الإظهار لأن يعني تبعد حرف من حروف الحلق. أي أعيد الآية
2: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى
1: فتلا
2: لا.
1: قل لا
2: لا
1: أيوة بالك فرق بين الفتح وبين الجنوح.
2: فتلقى آدم من ربه
1: فتلقى نحبك تبين وراه المشدد عبارة عن حرف. شنو هو الحرف المشدد؟ مدغم في المدغم فيه ساكن في متحرك.
0: تلقى
1: عبارة عن حرفين
2: شدد تعود
1: أصلا حرفين.
2: فتلقى

0: فتاب عليه، إنه هو التواب
1: ما
0: الرحيم.
1: حكم من ربه النون عند الراء؟ ما حكمها
0: إدغام،
1: النون عند الراء من لفظه، من لفظ من ربه؟
0: إدغام بغير غنة،
1: إدغام
0: بغير غنة، بلا
1: بلا
0: غن.
1: غن، نعمل الإدغام وما نعملوش الغن. من ربه، الصواب من ربه، من ربه.
0: من ربه.
1: أحسنت. الشاهد متن الجزرية
0: وأدغم.
1: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي تفضل سيدي واصل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا.
1: أعد أعد التعاون، مسألش أنت مخير بينه حتى نصحح إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من
1: قل
2: الشيطان.
1: بالله من، قل لا معناها ما نمدوش، نقول أعوذ بالله من. الصواب هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا
1: لا،
2: اهبطوا.
1: قلنا اهبطوا، نحن اش قلنا سابقا؟ هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام ويؤتى بها للتوصل بالنطق بالساكن. إذا نحن وصلنا اللفظ الذي فيه همزة الوصل بما قبله، إذا تسقط أي تحذف همزة الوصل. نقول قل نهبط، أي بمعنى لا ننطق بها، قل نهبط من نون مباشرة إلى الهاء.
2: قل نهبط من،
1: قلنا، قل نه،
2: قل
1: قل
2: نه،
1: نهبط.
2: قل نهبط
1: ثم
2: منها.
1: اللي يقول قلنا أهبط، هذا خطأ، هذا يفسد المعنى تماما. عاود.
2: قل نهبط منها.
1: قل نهبطوا قل نهبطوا منها جميعا. أعدها.
2: قل نهبطوا منها
1: انشطوا.
2: جميعا.
1: قل نهبطوا منها جميعا.
2: قل نهبطوا منها
1: أي
2: جميعا.
1: تبعني. تو طو بطو طو طا طو. قل نهبطوا منها جميعا.
2: قل نهبطوا منها جميعا.
1: أحسنت. أه تواجبتها مليحة. قام قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. معناها كأنه قال الخلايا العصبية والعضلية اللي هي معناها متكلفة، معناها مكلفة بإخراج الحروف اللي هي في اللسان وفي الشفتين وفي الفم كله، هنا إذا كانت ما تمرنهاش تولي ما تستجيبش لصحة أركان التلاوة، معناها يصيبها الخمول كما يقول، أو الخمول بالاصطلاح، يصيبها الخمول الكسل. أو عندك نحن حتى في أي حاجة كيف ما تدربهاش نهارات، كي تجي ترجع لها بعد مدة تلقاها إلا وكأنك تعود الكرة من أول جديد. إذن يصيبها الخمول، معناها الكسل. لابد قالك إذا كان باش تحافظ على سلامة النطق بالحرف ديما مع القرآن وديما تقرأ القرآن باش تعمل لها رياضة. رياضة نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا.
2: قلنا اهبطوا منها جميعا.
1: أحسنت. هاي طيب.
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يجوز لك عند في التعليم أن تقف وتعيد حيثما انقطع عنك النفس.
2: فإما يأتينكم مني هدى.
1: هدى إذا كان مش تقفوا. نحن مش نقولنا في التنوين إذا كان التنوين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. أي إذا كان التنوين فتحتين فإننا نقف على فتحة واحدة مشبعة بحرف مد مقدارهما الطبيعي، بألف مد مشبعة بألف مد، نقول هدى هدى، سلاما سلاما، قيلا قيلا، رجالا
3: رجالا.
1: أحسن، واضح الأمور. وإذا كان التنوين ضمتين أو كسرتين
0: سكون،
1: إننا نقف عليه بالسكون، مثل إن الله بكل شيء عليم. شيء منون بالكسر، عليم منون بالضم، نقف على لفظ شيء بالكسر، نقول شيء شيء، إذا قفنا عليه عليم نقف عليه عليم بالسكون. أي ما نرد
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي
1: ماذا الأفضل؟ نرجع إلى ما قبله، مني هدى فمن، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم.
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي،
1: لا ما يسأل، قل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. حتى لهني يكفيك،
2: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم،
1: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: أيوة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: استخرج الإظهار من قوله تعالى فلا خوف عليهم. أين حكم الإظهار هنا؟ أين يوجد التنوين؟ أي
2: فلا خوف عليهم.
1: أحسنت، التنوين هو في الفاء من لفظ خوف. عن التنوين مركب، شنو هو معنى مركب؟ واحد فوق من واحد، قد قد، هذا في الرسم دلالة على تولي تبع معنا في المصحف. إراه دائما التنوين المركب راه حكم الإظهار، بعده حرف من حروف الحلق، والعين هي أي دائما التنوين يأتي في آخر الاسم، في آخر الكلمة، وحرف الأحد حروف الحلق يأتي في أول الكلمة التي تليها. ما الصواب؟ فلا خوف عليهم. أي تفضل وصل.
3: والذين كفروا وكذبوا
1: بين الراء.

0: يريدون.
1: نحن بيناها، قلت تم يقول أصحاب، هذا خطأ،
0: مش
1: مرقق أصحى، ما هوش حا وما هوش حي، أصحاب
0: أصحابه
1: أصحاب
0: أصحابه
1: أي بو إيه.
0: وال

0: خالدون
1: خاء خاء قل خاء ماشي
0: خالدون
1: خاء لام التعوج قل خاء خالدون
0: خالدون
1: أحسنت
0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: صدق
0: صدق الله العظيم.
1: ننتقل إلى الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة. بينا في الحصة الماضية لفظ الحمد، وقلنا يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه، أولا هذه للتذكير، عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصواب هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لابد باش تحقق. ويقع الخطأ في اللام من أوجه كما قلنا سابقا قلقلته، يقول الحمد لله بإيجاز، أي والصواب هو الحمد من غير قلقلة. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في تفخيمه أو المبالغة في ترقيه، يقول الحمد حاء أو الحمد لله، الصواب هو حاء الحاء الحاء الحاء الحاء. يسمى هذه في اللغة يسمىها لافونيتيك، معناها أي نحن الصوتيات، مازلنا نحن ما نقرأ. طيب نعطيك إن شاء الله الصوتيات
0: التمرين على الحروف.
1: شوفوا الحاء صوت زمير قصير، هذا مش ندخل في الصوتيات، أم صوت يعني الصوت هو زمير أو أم زمير قصير، هذا في باب الصوتيات وما نجموش توا ندخلوا فيه، يعني يقروه الأكاديميين في الحقيقة بشوية بشوية. قولوا إذا كان نسكنوه نشوفوه، نقولوا مثلا أح، هذا نقولوا صوت زمير طويل، بينما الباء نقولوا زمير قصير أب. شوف منع الفرق بين الطويل، يبقى الهواء منتشر يمشي ينتهي بانتهاء النفس، بينما القصير إذا مباشرة إذا سكن أنت انقطع النفس، انقطع الزمير يعني الصوت. إذا قلنا لمحة صغيرة على باب، إذا إن شاء الله في بابها خلنا نقول عاد نتعلم ساعة أركان التلاوة. ويقع الخطأ في الميم من أوجه هو قلقلة الميم، الحمد لله هذا خطأ، الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الدال من أوجه هو تمطيط الدال، شو يقول والحمد لله رب الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحمد من غير مد. ويقع الخطأ في لفظ الجلالة من أوجه، أولا عدم بيان كسرة اللام أولى، ثانيا عدم بيان فتحة اللام الثانية، وعدم تضعيفها، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان كسرة الهاء. اش يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله، هذا خطأ، الحمد لله قل لله لله الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، صواب. آباؤنا أمهات خال كبار هذوما فيهم البركة إن شاء الله يعاودوا معانا، ماذا بينا توا لابد حطهم نعطيهم حصة، قول لي وتقول لله وين لقيت اختلست الكسر لله لله، قل الحمد لله الحمد لله، الصواب هو لي بين الكسر، قولوا معايا لي لا، أنا بينا شددنا اللام وبينا له الفتحة ومديناها ما الطبيعي، لله
2: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله.
1: أي يتبعوا معانا ماذا بينا الإخوان يتبعوا معانا، بالك هذه راهي تعرف هذه ما عندش عندك عذر تقول انا نصلي بصلاه هني كيف، لا عذر بعد اليوم، ونسال الله ان يبارك في من قام بهذا الانجاز العظيم. قول والله من القلب معناه لا، لان شوف سيدي وهذه مشي يعني تونس رائده في هذا المجال الحقيقه، قول لله
3: لله
1: هانو ياتيك القران الى بيوتكم او الى بيوتكم
2: والحمد لله،
1: اي او قدام هاك تواصل سيدي لله
3: لله
1: معناها ذي قواه فاعله، فهمني اخذت من وقتها باش توصل لك انت التلاوه الصحيحه ان شاء الله الى البيت. نعاود مع بعضنا الحمد لله
3: الحمد لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله.
1: وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،

يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

الآخرة. وكان الله سميعا بصيرا.

حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.

ظلم وكان الله سميعا عليما.

0: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية، أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: الزيتونة للقرآن الكريم
0: من القلب.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نتناول في حلقة اليوم معيارا شرعيا جديدا، وهو المعيار الشرعي 21 المعنون بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. ويكتسب هذا المعيار أهمية خاصة لاتصاله بواحد من أبرز ميادين المعاملات المالية المعاصرة، وهو السوق المالي، ونقول كذلك البورصة، وما يرتبط بذلك من أحكام التعامل بالأسهم والسندات في ضوء الضوابط الشرعية. ويبحث هذا المعيار جملة من المسائل المتعلقة بالأسهم من حيث إصدارها وتداولها والاستثمار فيها والمتاجرة بها وإجارتها واقتراضها ورهنها والسلم فيها، كما يتعرض لبيان حكم العقود المستقبلية، وسنعرف ما المقصود بالعقود المستقبلية، وعقود الاختيار كذلك، وعقود المبادلات المرتبطة بها. ويشمل المعيار أيضا بيان حكم السندات الربوية من حيث إصدارها وتداولها، أي إننا من خلال قراءتنا لهذا المعيار سنسعى إلى الإجابة عن جملة من الاستفسارات المهمة: ما مدى جواز إصدار الأسهم وتداولها، أي طرحها في السوق للبيع والشراء، وما حكم الاستثمار فيها، أي شرائها بنية التملك والانتفاع بعوائدها، وهل يجوز الاتجار بها أو إجارتها أو اقتراضها أو رهنها أو السلم فيها، وما حكم العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات المرتبطة بها، ثم ما حكم السندات الربوية من حيث إصدارها وتداولها. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن الأسهم تعرف أساسا في شركات المساهمة، لأن رأس مالها يقسم إلى أسهم متساوية يملك المساهم منها عددا يمثل نصيبه في الشركة. يعني كتبت عندنا مؤسسة أو شركة مساهمة، رأس مال متاعها كله يقسم إلى أجزاء متساوية، وهذه الأجزاء تسمى أسهم. أما في الشركات الأخرى كشركات الأشخاص، بالفرنسية نقول سوسيتي دو بيرسون، أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، فإن المشاركة تكون عادة في صورة حصص، بالفرنسية نقول لي بار سوسيال هنا، لا في صورة أسهم، كما أن تنازل الشريك عن حصته فيها لا يتم بالسهولة نفسها التي يتم بها تداول السهم في شركة المساهمة. فالفرق الأساسي إذن أن شركة المساهمة تصدر أسهما، أما غيرها من الشركات فتكون المشاركة فيها عن طريق حصص لا عن طريق أسهم متداولة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نعرف السهم بأنه حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة تمثل نصيب صاحبه في الشركة وفي موجوداتها وحقوقها. عندما نتحدث عن الموجودات، المصطلح المرادف للموجودات هي الأصول، أصول الشركة. مثال من الأصول: السيارات التي تمتلكها الشركة هي من الأصول، العقارات، الأراضي، كل هذه تسمى أصول. ومعنى كونه حصة شائعة أنه لا ينصرف إلى جزء معين بذاته من أموال الشركة، بل يمثل نصيبا نسبيا في مجموعها. ولتقريب الصورة، لو افترضنا وجود شركتين، الأولى شركة مساهمة رأس مالها 1,000,000 دينار قسم إلى 100,000 سهم، فإن كل ما

10,000 حصة، فكان لكل واحد منهم 20% من رأس المال، أي 1,000 حصة. فهنا لا نتحدث عن أسهم متداولة، بل عن حصص في الشركة، والتنازل عنها لا يتم بالمرونة نفسها التي يتم بها تداول الأسهم في شركة المساهمة، بل يخضع غالبا لضوابط أكثر ارتباطا ببنية الشركة وبشخص الشركاء عليه، على خاطر أنه في شركة المساهمة اللي المعتبر فيها هو رأس المال، ولكن في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص فنعتمد أساسا على الشركاء. لذلك يجب أن يكون هناك معناها تعارف بين الشركاء، وأن يطمئن الشريك لباقي الشركاء. فإذا أراد هنا الشريك الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وجب الحصول على موافقة باقي الشركاء. وقبل الانتقال إلى بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بإصدار الأسهم، يحسن أن نوضح جملة من المفاهيم الأساسية التي يكثر ذكرها في هذا الباب، وهي القيمة الإسمية والقيمة العادلة والقيمة السوقية، أي أننا سنسعى من خلال هذا الجزء من الفقرة للتعريف بهذه بمختلف هذه القيم. نبدأ مع القيمة الإسمية. القيمة الإسمية هي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. فمثلا إذا كان رأس مال الشركة 100,000 دينار، وقررت الشركة تقسيمه إلى 10,000 سهم متساو، فإن القيمة الإسمية للسهم الواحد تكون 10 دنانير. وهذه القيمة لا تعني بالضرورة أن السهم سيباع في السوق بهذا الثمن، ولكنها القيمة التي بني عليها تقسيم رأس المال. معناها هنا نحفظوها، إذا كان تحدثنا على القيمة الإسمية رانا نتكلم على رأس المال. معناها كي تاخذ أنت السهم الواحد بقيمته الإسمية تضرب في عدد الأسهم تلقى رأس المال متاعك. وأما القيمة العادلة فهي القيمة التي تقدر السهم تقديرا منصفا بالنظر إلى موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها وغير ذلك من العوامل المؤثرة. فهي ليست مجرد رقم اسمي مثبت، بل هي تقدير أقرب إلى الإنصاف وإلى القيمة الحقيقية للسهم. فلو افترضنا أن شركة رأس مالها 100,000 دينار وقسم إلى 10,000 سهم، فإن القيمة الإسمية لكل سهم هي 10 دنانير. لكن إذا أصبحت الشركة تملك بعد مدة موجودات واحتياطات وأرباح، جعلت قيمتها الفعلية أعلى، فقد تصبح القيمة العادلة للسهم 12 دينار أو 15 دينار حتى وإن بقيت قيمتها الإسمية 10 دنانير. معناها في الغالب نقول أن القيمة الإسمية لا تتغير، ولكن القيمة العادلة هي تعكس كل التغيرات التي تدخل على الشركة. فإذا زادت أرباحها تتغير القيمة العادلة لتعكس قيمة الشركة الحقيقية. وأما القيمة السوقية الآن فهي القيمة التي يتداول بها السهم في السوق، أي الثمن الذي يرضى به البائع والمشتري في لحظة معينة، وهي قيمة تتغير بحسب العرض والطلب وبحسب أخبار الشركة وأدائها. فمثلا قد تكون القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير وتكون قيمته العادلة 12 دينار، ثم يرتفع سعره في السوق إلى 15 دينارا إذا أعلنت الشركة عن أرباح مرتفعة أو عن مشروع واعد، وقد ينخفض إلى 9 دنانير إذا ساءت أخبارها أو ضعف الطلب عليه. وهذا السعر المتغير هو المقصود بالقيمة السوقية. والفرق بين هذه القيم أن القيمة الإسمية تستعمل عند التأسيس وفي تقسيم رأس المال. احنا شقلنا كي قلنا نحكيه على القيمة الإسمية معناه نحكيه على رأس المال، يعني إذا تاخذ رأس مال الشركة أو البنك وتقسمه على عدد الأسهم شنو يعطينا؟ يعطينا القيمة الإسمية. وأن القيمة العادلة تستعمل عند الحاجة إلى تقدير منصف للسهم، خصوصا عند إصدار أسهم جدد أو في بعض العمليات التي يلزم فيها مراعاة حقوق المساهمين القدماء والجدد على السواء. أما القيمة السوقية فتظهر أساسا في بيئة التداول والبيع والشراء في السوق المالية. ومن هنا ندرك أن هذه القيم ليست مترادفة، بل لكل واحدة منها مجالها ووظيفتها. فالقيمة الإسمية تفيد في التأسيس والتقسيم، والقيمة العادلة تفيد في التقويم المنصف، والقيمة السوقية تفيد في معرفة السعر
الذي يجري

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد بدأنا في الجزء الأول من هذه الحلقة بقراءة المعيار الشرعي 21 المعنون بالأوراق المالية الأسهم والسندات، وتعرفنا فيه إلى معنى السهم وإلى القيم المتعلقة به، وهي القيمة الإسمية التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة، والقيمة العادلة التي تقدر السهم في ضوء موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها، والقيمة السوقية التي يتداول بها السهم في السوق. وبعد هذا التوضيح ننتقل إلى أحكام إصدار الأسهم، ونبدأ بسؤال مهم: متى يجوز إصدار السهم؟ ومتى يمنع ذلك؟ والجواب أن ذلك يرتبط بالغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، فإن كان غرضها مشروعا جاز إصدار أسهمها. عندما نقول هنا الغرض هو نشاط الشركة، وإن كان غرضها غير مشروع كالتعامل في الخمور أو الربا حرم إنشاء الشركة أصلا، وحرم تبعا لذلك إصدار أسهمها. ويمكن توضيح مستند جواز إصدار الأسهم بالقول إن الفقهاء أجازوا صورا مختلفة من الشركات، فمنها ما يقوم على الاشتراك بالمال والعمل معا، ومنها ما يقوم على الاشتراك بالعمل والأبدان، ومنها ما يكون فيه المال من طرف والعمل من طرف آخر، كما في المضاربة. في المضاربة رب المال يقدم رأس المال، والمضارب هو الذي يشتغل. فإذا كان أصل الاشتراك في هذه الصور جائزا، فإن شركة المساهمة تدخل في هذا المعنى العام ما دام نشاطها مشروعا، ومن ثم يجوز إصدار أسهمها. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه يجوز للشركة عند الحاجة إلى زيادة رأس مالها أن تصدر أسهما جديدة، شرط أن يكون إصدارها على أساس القيمة العادلة للأسهم القديمة. وعندما أذكر، عندما نقول القيمة العادلة هي القيمة التي تعكس القيمة الحقيقية لممتلكات الشركة وآفاق نشاطها. هنا أقدم بعض التوضيحات. تحدثت في هذا الجزء عن زيادة رأس المال. ما المقصود بزيادة رأس المال؟ الشركة في نشاطها قد تحتاج إلى تمويلات، وعندما تحتاج إلى تمويلات بإمكانها إما اللجوء إلى المؤسسات البنكية فتتحصل عن تمويلات، قد تكون في شكل مرابحة، في شكل إيجارة، في شكل مضاربة إلى آخره، أو الشركة بإمكانها التوجه إلى البورصة. وعندما تتوجه إلى البورصة هنا في حالة الشركة المساهمة تصدر أسهم جدد. من أجل ماذا؟ من أجل الرفع في رأس مالها. معناه يكون رأس المال متاعها 100,000 دينار، يجم يتحول إلى 150,000 دينار. لكن 50,000 دينار اللي زادتها ذيك هي في عوض تخذها من عند البنك، تأخذها من البورصة، ولكن بعد إصدار أسهم. قلنا الشرط هنا عند إصدار الأسهم الجدد أن تكون قيمتها مساوية للقيمة العادلة. علاش هنا؟ لنحافظ على حقوق باقي المساهمين. وتحدد هذه القيمة إما بتقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية. معني حاجتين عن القيمة العادلة، يا أما نجيب خبراء هو يقوم بعملية التقويم، وإلا ننظر في سعر السوق. سعر السوق يعني سعر السهم في السوق. فإذا كان سعر الإصدار أكبر من القيمة الإسمية، يعني تو أنا هناك قمت بالبيع أسهم جدد، إذا كان البيع السعر اللي باش نبيع به يكون أكبر من القيمة الإسمية سمي الفارق علاوة إصدار. بالفرنسية نقول بخيم ديميسيون. أما إذا كان سعر الإصدار، كي نقول راه كلمة سعر الإصدار معناها هو سعر بيع السهم عند الإصدار أو عند الرفع من رأس المال. في الحالة الثانية إذا كان سعر الإصدار أقل من القيمة الإسمية سمي الفارق خصم إصدار. بالفرنسية نقول إسكونت ديميسيون، ويعبر عنه أيضا بأنه إصدار بأقل من القيمة الإسمية. بالفرنسية نقول إميسيون أو ديسو دو بير. فلو افترضنا أن القيمة الإسمية للسهم هي 10 دنانير، وأن الشركة رأت أن تصدر أسهما جديدة بسعر 12 دينارا، فإن هذين الدينارين الزائدين على القيمة الإسمية يمثلان علاوة إصدار. وبالمقابل لو صدر السهم بسعر 9 دنانير، فإن الدينار الذي نقص عن القيمة الإسمية يمثل خصم إصدار. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه يجوز ضمان الإصدار إذا كان دون مقابل لذات الضمان. وما المقصود بضمان الإصدار؟ المقصود بذلك أن يتعهد طرف عند تأسيس الشركة أو عند طرح أسهمها بشراء جميع الأسهم المصدرة أو بشراء ما لم يكتتب فيه المكتتبون، وذلك يكون بالقيمة الإسمية. وهنا نقف عند معنى الاكتتاب والمكتتبين. فالاكتتاب هو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة، مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة. وأما المكتتبون فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. الاكتتاب نقول بالفرنسية لا سوسكريبسيون. وعليه فإن معنى ضمان الإصدار أن يلتزم طرف بشراء ما تبقى من الأسهم إذا لم يقم المكتتبون بشراء جميع المطروح منها، وذلك من أجل إنجاح عملية الإصدار وتمكين الشركة من توفير رأس المال المطلوب. وهذا جائز ما دام هذا التعهد لا يؤخذ عليه مقابل خاص لذات الضمان، وقد صدر في هذا الشأن قرار من مجمع الفقه الإسلامي. أما الحصول على مقابل عن أعمال فعلية مرتبطة بالإصدار كأعداد الدراسات أو التسويق أو تنظيم عملية الاكتتاب فهو أمر جائز، سواء قام بهذه الأعمال المتعهد بالضمان أو غيره، لأن المقابل هنا ليس مجرد الضمان بل على عمل حقيقي منجز. ومن أحكام إصدار الأسهم أيضا أنه لا يجوز إصدار الأسهم الممتازة، أي التي تعطي مزايا مالية تؤدي إلى أولويتها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. معناها شركة تصدر السهم، اللي يشري السهم الممتازة ذا تكون عنده الأولوية في الربح إما عند توزيع الأرباح أو عند التصفية. لماذا هناك منع في إصدار هذا النوع؟ لأن نوع مثل هذه الأسهم يخل بالعدالة في الاشتراك في الربح ويفضي إلى الظلم بين الشركاء. أما إذا كان التميز في أمور غير مالية فلا حرج في ذلك، كأن تمنح بعض الأسهم مزايا في التصويت أو في بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإدارة مع بقاء الحقوق المالية على أساس المساواة. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما السهم؟ الجواب: السهم هو حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، تمثل نصيب صاحبه في الشركة وموجوداتها وحقوقها. السؤال الثاني: كيف يختلف السهم عن الحصة في أنواع الشركات الأخرى؟ الجواب: السهم يعرف أساسا في شركات المساهمة لأن رأس مالها يقسم إلى أسهم متساوية قابلة للتداول. أما في الشركات الأخرى كشركات الأشخاص أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن المشاركة تكون في صورة حصص لا في صورة أسهم متداولة. السؤال الثالث: ما الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة العادلة والقيمة السوقية؟ الجواب: القيمة الإسمية للسهم هي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية، والقيمة العادلة هي القيمة التي تقدر السهم تقديرا منصفا في ضوء موجودات الشركة ومركزها المالي وآفاق نشاطها. أما القيمة السوقية فهي السعر الذي يتداول به السهم في السوق بحسب العرض والطلب وأخبار الشركة. السؤال الرابع: متى يكون إصدار الأسهم جائزا ومتى يمنع ذلك؟ الجواب: يكون إصدار الأسهم جائزا إذا كان غرض الشركة مشروعا، ويمنع ذلك إذا كان غرضها غير مشروع كالتعامل في الخمور أو الربا. السؤال الخامس: ما ضوابط إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؟ الجواب: يجوز للشركة أن تصدر أسهما جديدة لزيادة رأس مالها شرط أن يكون ذلك على أساس القيمة العادلة للأسهم القديمة بما يضمن العدالة بين المساهمين القدماء والجدد. السؤال السادس: لماذا لا يجوز إصدار الأسهم الممتازة إذا كان امتيازها ماليا؟ الجواب: لأن الأسهم الممتازة إذا أعطيت أولوية مالية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح أدى ذلك إلى الإخلال بالعدالة في الاشتراك في الربح وأفضى إلى الظلم بين الشركاء. السؤال الأخير: متى يكون منح بعض الخصائص الإجرائية أو الإدارية لبعض الأسهم أمرا جائزا؟ الجواب: يكون ذلك جائزا إذا لم يتعلق بتفضيل مالي بين المساهمين، بل اقتصر على جوانب إجرائية أو إدارية مع بقاء الحقوق المالية على أساس المساواة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا

واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 74 بعد 600. إذن أدركنا الحصة الرقم هذايا، نقول فضل من الله ونعمة في عامها 13، فضل كبير إذا أن ندرك هذا العدد وتواصل مع المحاور البيئية. إذا هذا الأحد الموافق لعشرين محرم 1448 هجري، والموافق كذلك للخامس من شهر جويليا 2026 ميلادي. قبل ما نبدا نقول تمنياتنا لكل اذا المؤجلين في امتحان البكالوريا بالنجاح، ليكتمل تكتمل فرحه التونسيين. اذا هذا الاحد اخترنا ان نسلط الضوء في حق تمر على موضوع اصبح تقريب الشغل الشاغل لعديد من المواطنين، لعديد من مؤسسات البحث، لعديد من اصحاب القرار في تداعي لتغير المناخ، تحديدا ارتفاع درجات الحرارة بأكثر دقة، ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، إذا مياه البحر الأبيض المتوسط، لدينا برشا عناوين في عديد وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات الإعلامية كذلك والمحامل الإعلامية تقول اللي البحر الأبيض المتوسط يعرف غليانا هذه السنة. إذا موضوعنا باش يكون أو هذه الصائفة، موضوعنا الرئيسي هو ارتفاع درجات حرارة مياه المتوسط وتداعياتها على المنظومة البيئية. لهذا الغرض دعونا حضورا بالأستوديو هذا الأحد الدكتورة مونيا البور، مختصة في الميكروبيولوجيا البحرية وعضوة بشبكة أو لجنة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميداك، وكذلك عضوة باللجنة الدولية لاستكشاف العلمي للبحر المتوسط. سياسم باش تحكينا على هذه التداعيات خاصة ارتفاع درجات الحرارة. دكتورة مرحبا بك مجددا، حللتي أهلا وعدتي سهلا برنامج منتدى البيئة. إذن ممنونين جدا باستقبالك دكتورة لقيمتك العلمية وخاصة تبسيط المعلومة. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، شكرا مرة أخرى للاستضافة ويعطيكم الصحة.
1: نحن في حقيقة الأمر نحتاج برشا إلى أمثالك دكتورة، بسم الله ما شاء الله المعلومة توصل، وخاصة تبدأ معلومة حينية والحوار فيها والإقناع فيها يلزموا مرجع علمي مهم جدا، ونحن فخورين بيك في أنك في زو على مستوى زوز ديجان متوسطية إذا على مستوى الدولي، وهذا ديما فخر لبلادنا. إذا هذا الموضوع الرئيسي كذلك باش يكون معانا

في التنمية المستدامة وناشط بالمجتمع المدني بقليبيا بيشحكينا على وضعية التشجير بالمدن التونسية. إذن الكساء الأخضر للمدن التونسية ونعرفوا مع ارتفاع درجات الحرارة ناس كل تحب تفركس على الظل، لكن وين نلقاوها الظل؟ وهذا يلزم معناها خدمة كبيرة باش نخلطوا إلى مستوى كساء شجري محترم في مدننا التونسية. وما ننساوش الفقرة الإخبارية الخاصة اللي تحمل في إذن طياتها عديد الأخبار البيئية كذلك الهامة. هذايا معنا في دليل برنامجنا اليوم في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي سيد أحمد الطبابي. ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة زيتون القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي الكريمة. نذكر تحقوا بينا في الأبان أن موضوع اليوم هو ارتفاع درجات حرارة مياه المتوسط وتداعياته على المنظومة البيئية البحرية. هذايا هام برشا، لكن أقبل هذايا نحب نمشي للفقرة التأصيلية في الافتتاحية اللي أمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي معانا على المباشر باش نحكيه في موضوع لفظ القرآن باش يكون في ارتباط وتواصل مع ما نتداوله اليوم من حوار. إذن لفظ البحر من خلال القرآن والسنة، وما أرحب معاني القرآن اللي تهتم بالبيئة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك بضيفك الكريم وكل متابعين الكرام. نعم. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أمين. أن يبارك لنا إن شاء الله فيما أعطانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بحكمة وأودع في الكون من الآيات ما يدل على عظمته وقدرته، وجعل في البر والبحر منافع للناس ومجالات للتفكر والاعتبار.
2: نعم.
3: والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حديث عن البحر بهذه المناسبة أخي توفيق، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل إخواننا الذين يتمنون البحر، وإن شاء الله ربي يوفق المصطفين وربي إن شاء الله يردهم سالمين إن شاء الله. والأكيد أنه ضرورة أخذ الاحتياط، لأنه ما نسمع من أخبار أحيانا من بعض الشباب يعني من حالات الغرق إلى غير ذلك،
1: فما التلوث زاد يزم يرضوا بها التلوث. نعم
0: نعم نعم نعم،
1: الأماكن اللي وزارة الصحة منبه عليهم مش ما يعوموش فيهم. نعم
0: نعم نعم نعم فعلا. ولهنا نسأل يعني حاجة خويا توفيق، أنه كل عام قلبنا يوجعنا لما تنضاف بعض الشواطئ إلى قائمة الشواطئ الممنوعة للسباحة، وممنوعة السباحة مش بسبب يعني تضاريسها أو شيء من هذا، وإنما بسبب الجانب البيئي والتلوث.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: ولما نأخذ لفظ البحر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، يعني هو حديث في الحقيقة عن مظاهر أو مظهر من مظاهر الكبرى القدرة الإلهية، وعلى نعمة عظيمة من نعم الله تعالى اللي رب يمتن بها على عباده. وأنه كذلك الحديث عن البحر هو حديث يلامس قضايا معاصرة يعني تتعلق بالمنظومات البحرية والمحافظة على توازن البيئي. ولفظ البحر في القرآن الكريم يعني ورد في مواضع كثيرة، وتنوعت الدلالات متاعه ما بين الدلالة على القدرة الإلهية ودلالة على النعمة ودلالة على العبرة والعظة ودلالة على تسهيل الكون لخدمة الإنسان. من ذلك مثلا قوله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني الآية الكريمة هذه تجمع بين جملة من المنافع التي أودعها الله تعالى في البحار. يعني البحر إذن هو مصدر غذاء، البحر هو مجال للتجارة، البحر هو طريق للتواصل بين الشعوب،
1: أكيد
0: البحر هو مورد اقتصادي عظيم، وكل ذلك داخل في باب تسخير الله عز وجل للكون من أجل عمارة الأرض وتحقيق مصالح الإنسان. ويقول عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني والآية هذه دعوة إلى التأمل في دقائق النظام الكوني وفي الحكمة الإلهية اللي تحفظ توازن النظم البيئية والمائية. ومن الآيات التي تدل على ذلك أخي توفيق قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وذلك علاش ربي عز وجل يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الإنسان حين يكون في عرض البحر يدرك الضعف متاعه، وذلك علاش ربي قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني لما تكون في البحر، لما تكون في هالآية هذه، يدرك الإنسان قديش ضعيف ويشعر بحقيقة افتقاره إلى الله تعالى.
1: نعم.
0: ولذلك كان البحر في القرآن مدرسة للتوحيد ومجال لاستحضار معاني العبودية والتسليم لله.
1: نعم.
0: أنك تقف أمام هالعظمة هذه الكبيرة متاع ربي سبحانه وتعالى تتجلى في ما خلق عز وجل. وهذاك علاش من المواضع البليغة اللي ورد فيها لفظ البحر قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى أنه ذهب المفسرون إلى أن الفساد يشمل كل صور الاختلال التي تصيب نظام الحياة بسبب تجاوز الإنسان حدود الاعتدال. وإذا كان المفسرون الأوائل يعني تحدثوا عن نقص البركة وقلة الأمطار وانتشار الآفات، فالمفهوم هذا اليوم يتسع خويا توفيق ليشمل ما يشهده العالم من تلوث البحار وارتفاع درجات الحرارة واختلال التوازنات البيئية وتراجع التنوع البيولوجي البحري كذلك. وربي عز وجل امتن على عباده بما في البحار من أرزاق. ربي يقول: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. يعني البحر مصدر من مصادر الأمن الغذائي ومن أهم خزانات التنوع البيولوجي على وجه الأرض. هذاك علاش المحافظة عليه في الحقيقة هي محافظة على نعمة من نعم الله عز وجل. وكذلك السنة النبوية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول على البحر يعني هو الطهور ماؤه
1: الحل ميتته.
0: ميتته نعم. يعني هذا إشارة إلى ساعة رحمة الله عز وجل وما في البحر المنافع عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة المجاهدين الذين يركبون البحر في سبيل الله، مما يدل على أن البحر كان عبر التاريخ وفضاء للحركة الإنسانية والعلمية والحضارية. وذلك علاش يعني الحديث، يعني شكرا ليك على الموضوع هذا اللي هو ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وما يترتب عليه من آثار على المنظومات البحرية، هذا يذكرني بقول المولى عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني الإنسان مأمور بالإعمار لا بالإفساد وبالإصلاح لا بالتخريب. وذلك علاش المحافظة على البيئة البحرية تدخل ضمن مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل. علاش خويا توفيق؟ لأنه تدهور البيئي هذا ما يقتصرش الأثر متاعه على الكائنات البحرية، نحكي على السلحفاة وغيرها من الكائنات، بل يمتد إلى صحة الإنسان وإلى الموارد الغذائية والاقتصاد وإلى مستقبل الأجيال القادمة. وذلك علاش احنا عندنا قاعدة عظيمة مقررة في السنة النبوية، لا ضرر ولا ضرار. والقرآن الكريم ينظر إلى البحر إذن بوصف آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، وأيضا ومجال للتفكر والتدبر. وذلك علاش يزم تتحول علاقتنا بالبحر من مجرد الانتفاع المؤقت وكالتبحيرة وتبحبيحة وكذا إلى ثقافة المحافظة والرعاية والاستدامة.
1: نعم.
0: وتذكر قول المولى عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن المسؤولية، وأختم بهذا، المسؤولية البيئية في التصور الإسلامي ما هيش قضية تقنية فحسب، وإنما هي أيضا مسؤولية أخلاقية.
1: نعم.
0: دينية حضارية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يعيننا على حسن الاستخلاف في أرضه.
1: أمين.
0: وأن يحفظ بحارنا وسواحلنا وبيئتنا من كل فساد واختلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام جميل، قاعدين نتبعوا حتى في الصفحة يتفاعلوا معك. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإضافة والإنارة، خاصة في على القيلة استبطان الأبعاد القرآنية والسنية من خلال تفاعلنا مع النعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى واستغلالها وهو البحر. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله هالآيات هذه كل والنصائح الكل تقع في أذان صاغية حتى نستحضر قيمة البحر من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. شكرا جزيلا لك. نمشي فاصل تحسيسي ثم نعود.
2: جينا هارون شوفوكو جينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك ديما كي نربطو بالبحر. البحر اليوم يعيش تقريب اكثر ماده ملوثه في البحر هي البلاستيك، فضروري ان كل لحظه وكل مناسبه كما المناسبه هذه برنامج منتدى البيئه نذكروا المصطفين الكل، نذكروا الناس اللي ماشيه للبحر ونعرفوا قدام بحر ملوث اليوم لابد أن النقص على الأقل نحد من حمل المواد البلاستيكية من الأرض من اليابسة إلى البحر. خليني نمشي مباشرة إلى ضيفتي الكريمة بعد الفقرة التأصيلية الممتازة اليوم في علاقة بالبحر. إذن الدكتورة منيا البور، باش نخليك تعطينا بعض توضيحات حول زوز مؤسسات علمية إقليمية عالمية اللي أنت تنتمي لها وفي إذن منصب متقدم معناها منهم، باش نجمو نفهموا اليوم هالارتفاع متاع درجات البحر من خلال مرجع علمي اللي هو قدامنا واللي هو سيادتك الكلمة سيدتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا سيدي الفاضل على الاستضافة هذه للبرنامج منتدى البيئة.
1: نعم.
3: ونحب قبل ما ننطلق يعني في تعريف للزوز المؤسسات نحب نحيي تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا الدكتور عبد الكريم ترابلسي اللي نحييه حياة كبيرة. علاش؟ لهذا الدعم، لهذا الدفع اللي احنا محتاجين ليه اليوم.
1: نعم.
3: الدفع اللي باش نفهم ونرجع المفاهيم البحر والبيئة البحرية، الثقافة البحرية، الثقافة البحرية للمواطن التونسي اللي ربما الأكثر ما يعرف البحر كان باش يهز شلاكة والواحد ويمشي ويريد يهز شلاكة ومنشفة بركة, لكن هو يهز
1: برشا حاجات,
3: برشا حاجات ملوثة ويأثر سلبيا, أي يأثر سلبيا على البحر.
1: نعم.
3: تحية كبيرة. وفي نفس النطاق نحب نذكره بالآية الكريمة في آخر سورة الكهف اللي ديما نقراوها, وهي تحدي علمي كبير كبير كبير, تحدي يعني بتحدي القرآن العظيم وأعجازه, اللي تقول
1: قل
3: بسم الله الرحمن الرحيم, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا.
1: صدق الله العظيم,
3: صدق الله العظيم. سيدي الكريم, احنا اليوم باش نتحدث من منطلقين اثنين. المنطلق الأول هي ساعة اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي البحري, اللي من فضل ربي وشرفني أن يكون يعني تونسية اللي في رئاسة, في رئاسة لجنة من لجناتها, من لجانها سمحني, اللي هي لجنة الميكروبيولوجيا البحرية والبيوتكنولوجيا البحرية. ثم هذه اللجنة اللي هي تونس يعني منضوية, وهي اللي أسستها من عام من مؤسسها من 1919, أكثر من 100 سنة, وطعنا بكل البحوث العلمية حول المتوسط وكل يعني النتائج العلمية للخبراء اللي في الجامعات ولا في معاهد البحث على مستوى الحوض البحر المتوسط.
1: نعم.
3: منضوية, وهذه يعني أعرق مؤسسة منظمة اللي يعني تضم تحتها كل اللجان العلمية. نعم. البحرية اللي هما ستة.
1: ممتاز.
3: بالطبع وإحنا يعني ديما المرجعية, في المرجعية هذه, في المرجعية اللي كل يعني مثلا ناخذوا الارتفاع درجات الحرارة أو الأسباب والمسبات والتنوع البيولوجي وكل, هي يعني النشريات هذه على خاطر هي تنبثق من الباحثين والخبراء
1: أنفسهم.
3: المؤسسة الثانية اللي أنا ونفضل ربي وشرفني أني يعني كنت من من من من, من أعضاء الخبراء نتاعها في 2021, واللي خرجوا التقرير الأول للمداك. اليوم الحمد لله أنا يعني في نفس هذه المؤسسة, في نفس هذه اللجنة يعني شبكة الخبراء المتواصل حول التغير المناخي والبيئي, وأنا عضوة في لجنة القيادة.
1: نعم ما شاء
3: يعني
1: الله. نعم.
3: الحمد لله ومن فضل ربي.
1: نعم. به اختصاصها شنو اللجنة هذه؟
3: هي اختصاصها
1: باش نفرقوا بينها وبين اللجنة الأولانية. نعم.
3: هذه اختصاص متاحة, هي شبكة خبراء.
1: خبراء. نعم.
3: والخبراء هذوما منتقيين. تم انتقائهم كما تم انتقائي باش ننضوي والحمد لله.
1: نعم.
3: ويشرفني لكوني مثل تونس في لجنة القيادة. هي تنتقي الخبراء, هما يعني أن تنتقي الخبراء اللي باش يقوموا بتجميع كل ما كل البحوث,
1: نتائج
3: المنشورات, المنشورات العلمية, مش أي منشورة.
1: أكيد.
3: المنشورات العلمية الامباكتي يعني
1: المعترف بها,
3: المعتمدة وتحلل كل المعطيات هذية كما عملنا في 2021 باش تعطي تقرير تفصيلي.
1: إذا اللجنة التحليلية
3: لكل النتائج يعني
1: اللي تهم. نعم.
3: اللي تهم البحر بالضبط. المتوسط
1: وشكون تعطيها النتائج هذه التحليل
3: هذه؟ تهم النتائج العلمية حول البحر المتوسط بحرا برا وهواء
1: بالضبط, خلينا نبداو بالتنين
3: والجانب الاقتصادي. نعم. جانب الثقافي
1: الكل
3: يعني كل المجالات وكل يعني البحوث المنشورة هي تنضوي تحت تقرير خبراء المتوسط.
1: قديش أصدرت من تقرير تولي
3: حول التغيير المناخي؟
1: نعم.
3: هي توليها 10 سنين من اللي تكونت.
1: نعم.
3: أنتجنا يعني ما لا يقل عن زوز تقارير. التقرير الأخير انتاحها هو اللي مثل يعني مثل أعطى الصبغة التقريرية الكوب 24,
1: الكوب 24
3: اللي عقد في ديسمبر 2025.
1: نعم. في ممتاز.
3: وهو اللي تبنيته يعني كل قيادات سياسية
1: ممتاز.
3: حول المتوسط. علاش نقول المداك أو ما نعبر عنه بالخبراء المتوسط حول التغير المناخي تعب تكون
1: شرم الشيخ
3: تكون, تكون هي الفقرة
1: الرابط
3: بين بين ما أنتج علميا وما ما حللوه الخبراء العلميين والجامعيين في كل عبر يعني حول المتوسط والسياسات.
1: نعم.
3: لأن احنا من اليوم نحكيه على وضع يعني بكل خطورة واحد لكن مع الصناعة صناعة السياسات هي اللي تهمنا اليوم باش
1: نجيبه بالضبط باش نلقاو الحلول
3: باش تعطي وتقارير المداك هي اللي تكون نقطة الوصل بين العلماء وكل الخبرات عبر المتوسط في المجال البيئي البحري والمجال البيئي الترابي وكل
1: والهوائي
3: المجالات
1: إلى آخره نعم
3: وصناع السياسة
1: ممتاز جدا.
3: وإحنا هذا اللي طوى المنكبين حاولوا في هذا إن شاء الله التقرير الثاني بش يكون حاضر في خلال 2027 على ذمة السياسيين وعلى وصناع القرار لكي اتخاذ القرارات الحاسمة
1: لمجابهة بالضبط خاطر الناس كلها في فما حيرة كبيرة حيرة كبيرة نعم.
3: احنا اليوم نقول السؤال هو ارتفاع
1: درجات
3: الحرارة
1: مياه خاصة
3: البيح. ثم اللي يقول لك يعني أنا اليوم نحب نصحوا المظلومة نحب المعلومة تأخذ من المنبع
1: المراجع العلمية نعم وهذا كان ليش حيث ذلك اليوم أهل يعني الذكري كنتم لا تعلمون نعم.
3: يعني أنا باش نشوف أنا بهذا يعني لكل حد اللي يحب يعرف خاطر هي فيها اختلاف في تغير نعم. حسب المواقع الأماكن
1: نعم.
3: ساحلية غير ساحلية يعني يلزم يرجع للزوز مرجعين هذوما وكانت تعمل
1: مزية
3: عندي اثنين زوز مراجع
1: زوز مراجع الأولين شنو هو
3: www.csm.org هذا
1: الموقع الأولاني
3: الموقع للجنة الاستكشاف
1: نعم.
3: العلمي للمتوسط
1: نعم.
3: اللجنة الثانية وهي المداك واللي أنا فيها يعني في كما قلت لك
1: في لجنة نعم.
3: القيادة هي المداك زاد كيف كيف يرجع ولا ترجع الشخص يرجع
1: اللي حاجته بالبحوث العلمية والنتائج
3: يلزم يرجع
1: بالضبط.
3: يلزم يرجع للتثبت الإنسان ما يبديش يعني يعطي في معطيات
1: انطباعية اللي ما يقوله يعني نعم ما ذي علم نعم.
3: هذا علم
1: وهذا ما نتائج علمية
3: وإحنا مسؤولين عليه ومسؤولين على توظيف وإعطاء
1: نعم.
3: المعلومة الهامة والمعلومة الدقيقة
1: ممتاز. نعم.
3: هذا عندك الموقع الثاني www.medec.org وهذا يعني يعطيك احنا النشريات متواصلة والعمل
1: في انتظار التقرير الثاني بشخص عام سابع بتاع ميديك عام 27
3: عن انتظار التقارير راهو فما تقارير تحليلية تفصيلية لكل ما الظواهر. يجري لكل الظواهر وكل ما يجري حينيا
1: ممتاز
3: اكتواليزي حول المتوسط يعني في عبر الخبراء العلميين العلماء يعني المنضوين في السياسة
1: نعم.
3: والمداك
1: نمشي لصلب الموضوع توا
3: صلب الموضوع هو ارتفاع الحرارة
1: بذب.
3: ارتفاع الحرارة هو نعرف اللي البحر المتوسط بحر داخلي
1: نعم.
3: وهو أكثر البحار في العالم اللي يشهد يعني ارتفاع الحرارة
1: نعم.
3: ارتفاع الحرارة يعني نسبة ارتفاع بين 20% بمقارنة لساق باقي يعني المنظومات البحرية في العالم,
1: في العالم نعم.
3: نعرفوا اللي البحر المتوسط هو يعني بحر
1: مغلق مش مغلق
3: سمي.
1: سمي.
3: يعني عندنا الفجوة الفتحة عبر مضيق طارق على المحيط الأطلسي
1: بين إسبانيا وعنا
3: وعنا يعني تداخل مع
1: البحر القزوين
3: والواحد. لكن اللي ما نعرفوش واللي ما يعرفوش أكثر الناس اللي البحر المتوسط حوض نعم. البحر المتوسط يشهد الكثافة السكانية أكبر كثافة سكانية يعني
1: على السواحل متاعه
3: على السواحل خاصة على السواحل يعني
1: نشاط بشري كبير معنا.
3: كبير كبير جدا جدا على مختلف يعني المناطق وزيد على هذاك عندك الحوض البحر المتوسط هو أكبر مزار سياحي في العالم
1: نعم.
3: اللي يزوروه ما لا يقل عن 200 مليون يعني نسمة في كل عام
1: نعم.
3: هذا يعني ثم
1: يخلي ضغط
3: ثم
1: نعم.
3: الضغط
1: نوع من الضغط
3: ثم الضغط اللي هو يزيد يزيد من من من من من, من
1: عوامل التلوث
3: عوامل هذوك عوامل التلوث موجودين لكن احنا اليوم اذا كان نربطه ما يصير في البر وما يصير يعني في الهواء خاصة من ارتفاع الغازات الدفيئة اللي هي من شأنها كونها تعمل ضغط جوي يعني فقدان الأكسجين وبالطبع يعني ارتفاع حراري وهذا ما هو يعني صاير بالنسبة في حوض البحر المتوسط.
1: ماهي شنو هي الخطورة اللي تجي من الارتفاع؟
3: الخطورة هي
1: يزمنا الكل اختر لما حالة هي ما نبدأ ليه باش نوضحوا العباد على خطر فما ناس يجيب عليهم هذا
3: الخطورة هي أولا فقدان ما هلاك الأسماك
1: نعم.
3: فقدان أكثر وأكثر من الشعاب المرجانية وشعاب البوزيدونيا اللي هي تمثل يعني الرئة الرئة التنفس بالنسبة للبحر
1: نعم.
3: وهي يعني ملتقى يعني التنوع البيولوجي
1: نعم.
3: نعرفوا اللي راهو احنا كل ما يخرج من البحر ما يكون كان ثروة البحر يعني كل ما يخرج من ما يلفظه البحر ما ثماشي البحر ما يعطيش ملوثات
1: نعم.
3: كل ما يخرج من البحر
1: هو آتم من البر من اليابسة
3: لا كل ما يخرج من البحر
1: يخرج من
3: اليابسة راهو ثروة وثروة
1: نعم.
3: طائلة
1: وهائلة العكس معناها هي فهمتك
3: وكل ما يدخل للبحر هو تلوث
1: كثر الفساد في البر والبحر
3: يعني نعم. هذا وأكثر اللي يعني احنا حكينا عليه في مجال قبل يعني البلاستيك لكن ما مش كان البلاستيك
1: أكيد
3: عندك
1: ارتفاع وقت اللي حكينا على
3: وقت, وقت اللي احنا عندنا ارتفاع في الغازات هذه دفيئة أول واحد أول حاجة يعني هي يعني الغازات هذوما اللي كما
1: CO2
3: CH4 اللي هي ترفع من نسبة الحموضة وقت اللي ترفع نسبة الحموضة شنو تعرف شو معناتها نسبة الحموضة ترتفع في البحر يعني كل القشريات مهدة كل ما هو يعني
1: عنده
3: قشرة
1: أو كما الكروفات
3: أو يعني هو كارتيلاجينو يعني
1: بالضبط.
3: واحد هو مهدد
1: مم.
3: بالهلاك
1: كما القروش كما الرية بالضبط
3: يعني هذايا شنو يعني هذايا يعني تصحر
1: نعم.
3: للبحر والثروات البحرية
1: نعم.
3: وإذا كان احنا قلنا
1: حكينا تصحر على المرجين حكينا على
3: إذا كان هو تصحر يعني هذا احنا نشوفه في الواحد يعني هلاك الأسماك
1: نعم.
3: المورتاليتي اللي احنا يعني قاعدين نقاوم فيها
1: نفوق
3: الأسماك اللي أكثر على السواحل فهمت ارتفاع درجة الحرارة في البحر وارتفاع نسبة البحر يعني
1: نعم.
3: ثم احنا اليوم ارتفاع
1: مستوى البحر
3: يعني إذا عنا مؤشرات دقيقة اللي تقول يعني
1: من
3: اللي تقول اللي كونوا احنا عنا مؤشر بارتفاع أكثر واحد متر
1: سبحان الله.
3: من هوني الى 2100 شو معناتها؟ يعني يعني
1: فما غمر معناها
3: يعني غمر.
1: عديد المدن.
3: احنا انا ما نمشيش لبعيد، نمشي
1: نعم.
3: نمشي لتونس. تونس نعم. تونس تعرفوا اللي هي من الشمال للجنوب خارجه من البحر
1: بالضبط.
3: اذا كان يعني هذه
1: ارتفع
3: يعني
1: عديد المناطق باش
3: تغمرها المياه.
1: ممتاز جدا، يعطيك الصحه. نقفوا عند النقطه هذه باش نمشيو الى مداخله هاتفيه مع باش نخرجوا للبر توا شويه، لكن في قضيه كذلك اصبحت حارقه وهو موضوع التشجير. معنا سي وحيد الجرحاني، المهندس وحيد الجرحاني، هو خبير التنميه والاستدامه وناشط بالمجتمع المدني بقليبيا، معناها ديما نقولوا له اشهر من نار العالم سي وحيد، بسم الله ما شاء الله عليه. وحديث عن وضعيه التشجير بالمدن التونسيه، ونحبوا يذكر لنا اليوم الرمزيه نتاع قليبيا. علاش اخترنا قليبيا واخترنا سي وحيد الجرحاني؟ لان عندها رمزيه تو نعرفوا علاش. السلام عليكم سيد وحيد.
4: صباح النور، اهلا بكم. على السلامه سي توفيق، على السلامه ضيوفك الكرام الكل.
1: السيده منى البول تحييك. نعم
4: يعني شكرا، بارك الله عليك سلامتهم ومرحبا بكم في كل وقت.
1: بارك الله فيك.
4: نحكي على قليبيا، نحكي على تونس
1: صح؟ يعني نحكي على تونس في المطلق. ما ليه قلنا قليبيا عندها رمزيه، لاني انا نعرف من حبك توصلها انت في معدل الكساء الغابي، الكساء الحضري اللي تحمله من التشجير ومساحات الخضراء في قليبيا اللي هي تقريبا من اعلى مستويات المدن في الجمهوريه التونسيه. لك الكلمه سي وحيد.
4: في البدايه نحب نوافق الضيفه نتاعك في كل الكلام اللي قالته بالحق. ما ترى هو شيء، وصلنا لسيتياسيون تريز الارمونت، ما ترى وصلنا درجات ما ترى بالحق تحير. ولكن خلينا نعطيو حاجات الباهية والحاجات موجودة في تونس. يعني احنا الغطاء الاخضر للفرد الواحد اللي احنا خدمنا عليه حتى منذ سنوات، راه هو وزارة البيئة وأنا ذاك وزارة البيئة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة عملوا منشور سنة 96 لدعم البلديات لحثهم على القيام بالتشجير وأحداث المناطق الخضراء والمنتزهات إلى غير ذلك.
1: نعم.
4: بغرض الهدف كان هو الوصول 10 متر مربع للفرد الواحد كغطاء نباتي أخضر بالطبيعة داخل الوسط الحضري. وبالطبيعة نجم نقولوا احنا قليبيا كنا في الأوائل، معناتها نحمد الله ونشكره إلى حد الآن، وهذا مش معناتها يلزمنا معناتها نستحفظوا عليه، لأنه المشكلة كونك ينزلوا احنا 21 متر مربع للفرد
1: ما شاء الله.
4: هو ما شاء الله، واللي هو فتحة المعدل
1: شيء
4: علما كونه احنا في برشا بلديات من مؤسف تحت العشرة متر مربع، وهذا خطير جدا
1: اكيد.
4: يعني احنا المشكلة اليوم في الوضعية متاع بالحق مش تصحر ان ما راو سخانة تغير المناخ اثر برشا على طبيعة البشر، ويلزمنا نفهموا احنا الظواهر في الطبيعة متاعنا خاصة التوفيق. راو كي نشوفوا الجر ربي عطينا رحمة للعالمين، رحمة احنا التو حاليا نعتقد كيما المواطنين والناس الكل مش فاهمين البيئة البحرية، مش فاهمين زي كيف دور الأشجار وقيمة الأشجار في حمايتنا، حماية صحة أولادنا والجيل القادم. بطبيعة الحالة راهو دورهم للتصدي للتغيرات المناخية. خليني نعطيك فكرة، أنا كدي العاصمة في برشا العاصمة قلبي يتمزق
1: أكيد،
4: لأنه احنا كي يقولوا العاصمة نقولوا هي مشاريع الكل كانت في العاصمة. يعني
1: أكيد.
4: نحكي الأشجار، وأنا بطبيعة في سجيس مهندس ما في اختصاصي تزويق الحدائق إلى غير ذلك، حتى لنبدل كاسكات وانت قلت لي كاسكات اللي عندي. لكن أنا معرفتي بالأشجار تخليني نوجه رسالة لإعادة النظر خاصة في حلقة مهمة هي الحفاظ على المنتوج الغابي الموجود حاليا. راهو لو كان نعطيوك الرعاية والصيانة للأشجار والأشجار الكل في كل الأماكن، مش بالبدار وإلا المنتزهات وإلا الحدائق، لا، وخاصة الأشجار الطرقات
1: أكيد.
4: يعني سكونا بيل احنا اللي زارت دالينيمو
1: أشجار
4: التخفيف، هذوما عندهم قيمة إضافية، لأنه البشر الناس اللي تدور على سقاها واللي تدور بكرهابها واللي تحب تلوج على شوية ظل في الصيف مش ترتاح، أشجار الطرقات وأشجار التصفيف هو الملجأ الطبيعي.
1: نعم.
4: احنا إلى حد الآن مانيش فاهمين قيمة الشجرة في الصيف.
1: نعم. واضح.
4: يعني هل يعقل معناته احنا تو في الصيف شنو دور الشجرة؟ دور الشجرة ربي عطانا حاجتين موجودين في الشجرة ما مش موجودين عند الكائنات الحية الأخرى البشر والحيوانات إلى غير ذلك، اللي هما نعرف الكل الفوتوسنتيز اللي التركيب الضوئي، التركيب الضوئي اللي الشجرة تعطي الأكسجين تمتص ثاني أكسيد الكربون هذه أنا ولا
1: يعني في النهار هذا في النهار نعم هي هي.
4: خليني نقول لك ما فهمش نهار وليل
1: مش مشكلة نحكي في المطلق
4: لأنه عدم وليل باو الحاكم يعمل فوتوسنتيز
1: واضح
4: أي ما عاد، لكن أنا نحب على ظاهرة الترانسبيراسيون أو ظاهرة التعرق في الشجرة. راهو الشجرة في كما احنا نتعرق وترانسبيراسيون كل شيء هي موجودة فيها، ولكن الجميل جدا في الشجرة هي كي تتعرق شو ما نتا ما تتاخل ماء من قديم الأرض من السول وتطلعوا الأوراق لأنه الورق هو المعمل بتاع كل شيء بتاع الأكسيداسيون بتاع كل شيء، وبالتالي أكل الأكسجين وقطرات الماء اللي يخرج في ظاهرة التعرق تخرج الوين تخرج في الاتموسفير في المحيط نتاع الشجرة. ليك علاش نحسوا البريشار احنا نحسوا كل اكل برودة نتاع الظل؟ لانه هذيك اللي موجود الشجرة توفر، وانا معناتها برشا دراسات وانا عندي منهم شي من 2 ولا 3 اتاكد كونه درجة الحرارة يعني خارج المحيط بحدا الشجرة تنقص ما بين معدلة المعدل بين 4 لـ7 درجات أقل من بلاصة ما فيش الشجر.
1: سبحان الله
4: والحمد لله. أنا نعاود نأكد الكل نقوله ونأكد عن حاجتين، عن تركيب الضوئي اللي تعطينا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ثم ظاهرة التعرق لا ترانسبيراسيون في الصيف اللي يتبرد القوايل وتعطينا الفريشور وتمتص أكل غبرة أكل في الطريق. راهو شجرة كبيرة وأنا ديما نحكي على أشجار الكبيرة، يعني الشجر الكبير يمتص حوالي 40-60% ما كل الغبابر اللي موجودة في الثنية من الكراب إلى غير ذلك.
1: نعم سبحان الله
4: قيمة الشجرة
1: واضح.
4: قيمة الشجرة
1: تنقيط الهواء إلى آخره. سبحان الله تعرف هم برشا عنا ظاهرة واحدة أخرى إلى جانب أنه ما نعرفوش قيمة الشجرة ولا النقص في في, في في ثقافة الغراسة، فما قطع الأشجار معناها فما نحكي ديما داخل المدن راه فما ناس باش تخرج الواجهات نتاعها التجارية ولا جار قلق ويحط في كرهبته بحد يمشي يقص. جاوني تصور أنا حتى الإذاعة وخرجناهم ونبهنا على الناس هذوما باش ما يقصوش الأشجار باش ما يقطعوش شجرة، راهو حتى دينيا معناها حرام لا تقطعوا شجرا. نعم
4: هو التوفيق أنا والله ما عندي فهم بعض المفاهيم اللي مثلا في مجلة الغابات تداول كلمة قطع الأشجار. هنا في مجلة الغابات قطع الأشجار مش معناتها قصينها، معناتها زبيرتها إنسان لمستوى معين. احنا بس هات عنا بعض كما انت توقعنا نحكيه على الفوتوسنتيز في الليل، ما عادش في الليل تو الدنيا تشعل كلها، فهمت؟ يعني يزمنا احنا نبدلوا بعض المفاهيم ونفهموا الصحيح. اولا الشجرة تتزبر ونجم نصبوا اشجار الكل اما في المواسم وين السبات وين ترقد، لانه من الحاجات الحلوة اللي الاشجار الزينة
1: تقليم بالضبط.
4: فما اللي تطلب التقليم في الشتاء وفما أنواع في الربيع وفما أنواع في الصيف وفما أنواع في الخريف حسب
1: الأنواع
4: الشجرة ديك اللي يجي من أستراليا ومن المناطق الاستوائية واللي يجي متوسط إلى غير ذلك. يوم أشجار الزينة متنوعة وكل شجرة عندها سكونابيل كالندري كولتيرال، عندها معناتها أوقات الزبيرة متاحة وأوقات التسميد وأوقات إلى غير ذلك. حتى الصيانة والرعاية. وهنا نحب كل لطف نطلب البلديات بالخصوص، يا بلديات يفرحكم قوموا بأشغال التقليم والزبيرة متاع الجر قبل ما المواطن يولي لعدة أسباب
1: يقص وحده بالضبط،
4: يولي هو يقص وحده كل شيء بطبيعة حال. إذا كان تغيب البلدية ويغيب معني بالأمر ما يزبرش، يعني أنا نعطي كثير معناتها أنت نعرف تقصد في كارتاج وفما برشا أمثلة في ألان سافاري كنشوف
1: بالضبط حتى العاصمة
4: العاصمة يعني أنت في ألان سافاري كل جاكراندا والناس كل تحب الجاكراندا اللي موجودة في شارع الحرية وشارع قرطاج وشارع باريس وألان سافاري كل شيء. كنت تشوفها تو حاليا بعد ما طفت النوارة وما عادش فيها نوارة تشوف عشرات بس ما نقولش أكثر من مئات من الزر الجاكراندا اللي الناس كل تحبه يحتضر.
1: هوني سبحان الله نعم.
4: نقول الكلمة يحتضر لأنه فما اللي في دو فانداليزم مع البشر قص الأغصان، راو فما إذا كانت قص غصن متاع شجرة مش بطريقة فنية يأثر سلبا على حياة السجن.
1: أكيد كائن حي هي بطبيعة الحال. أي
4: بالضبط. إذا كان أنت تنسى شجرة ما تعملهاش زبيرة وما تعملهاش التسميد عمليتك المرافقة المرافقة التقنية اللي يلزم تطير راو يأثر سلبا على شجرة وبالتالي معناتها يعيشك في طيب المهيري فما أشجار من أعز ما فما في الجر هو البلاتان أوريونتاليس حتى ما عادش وما يتعدوا على الصوابة يوم كانوا مئات ولو يتعدوا على الصوابة يعني في مبرشة من نقول لك أنواع الجر اللي موجودين في العاصمة في نهج لندرا في نهج اسمه الكالاتوس الكبير اللي هو في نهج يغرطة معناته يحتضر ماهوش في حالة جيدة يعني راوي هديكم يا كل أنا بلد أنا نعرف شو معناتها العمل البلد راهو يلزمنا ندخله في أقرب وقت ونزبروا الأشجار حتى الأشجار تتنفس راهو كي نزبروا السجرة تتنفس
1: أكيد الشجرة. أكيد
4: راهي داخلة في الدورة
1: الحية قويها بالضبط نعم
4: صحيح بالتالي ما تخافوش ما تموت إذا كان تزبرها في الوقت متاعها المناسب وفما أنواع متاع الزبيرة معناتها التكنيسيان اللي يعرفوا
1: أكيد أكيد فني
4: وفما في رقم تعتاي موجودين يعرف كيش يزبروا بالتالي معناتها هي السجرة باش تلعب اللعب متاعها الدور متاعها الإيجابي لتلطيف الهواء ولتحسينك المناخ للمحيط ورسالة أخرى جاء ربي معك
1: نحن بها الرسالة هذه نعم
4: الطرقات وتهيئة الطرقات يعيشكم راهو الجر يتنقل راني أنا نعود نقول نقلت في قليبيا 84 دخل عمرهم 80 عام نقلناه بنجاح بنسبة
1: ما شاء الله
4: 100%.
1: ما شاء الله نعم إيه واضح
4: ونتنقل الفيكوز
1: بالضبط الفيكوز كله تنقل
4: يجب أن تتوفر الإرادة وال بتبيع حال مع الجانب الفني
1: والعلمي نعم
4: ممتاز صحيت كذلك نقرأ حساب الأجيال القادمة يا عايش
1: ممتاز جدا بالرسالة هذه ويعطيك الصحة حبيناك تجيب حذانا ديما حبيناك تجيب حذانا الحديث معك ذو شجون سي وحيد لكن ميسالش حتى مداخلة هاتفية كفي بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة السيد وحيد الجرحاني الخبير التنمية المستدامة والناشط المجتمع المدني بلدي قديم كذلك أعطانا برشا نصايح شكرا جزيلا لك نواصل معك الحديث ما نعرفش تعليق على اللي كان يحكي فيه سي وحيد دكتورة
3: أنا
1: ونحن نحكي على البر
3: أنا نحب نشكرك سي خاطر على الاختيار هذا والتنسيق ونحيي سي وحيد الجنحاني نحييه تحية كبيرة علاش على خاطر من بين أهداف هذه يعني خبراء
1: المداك
3: هو هو سيزم يعني بحري المداك يعني بري بحري
1: نعم.
3: هو يعني التقريب والالتفاف حول المعلومة العلمية وأعطاها
1: تقريبها.
3: وتقريبها لأصحاب القرار وليجيستيونير يعني
1: لكل
3: المتصرفين
1: بالضبط. حتى
3: وقت اللي يقول بلديات جيستيونير وقت اللي يقول ولايات وقت اللي يعني وإذا كان ناخذ تونس يعني كمثال وهي
1: نعم.
3: بلادنا واللي
1: نعم.
3: هي تهمنا بدرجة أولى
1: بالضبط.
3: نحب نحيي سي وحيد على خاطر كل ما قاله يكتب بماء الذهب
1: نعم.
3: لأنه كل ما يصير في البر هو مرتبط ارتباط
1: وطيد
3: وضيق مع ما يصير في البحر
1: أكيد أكيد أكيد
3: يعني وقت اللي أنا نقول عندي الأشجار نتلهي بيهم وهي منبع متاع الكل ما هو الأكسجين وما نلقاوش العناية يعني احنا سمحني في الكلمة شعب غير
1: نعم.
3: مثقف
1: نعم نعم
3: يعني نعرف
1: عندنا نرتقيه بالوعي البيئي
3: عندنا يعني الدرجة العلمية في تونس موجودة ونسبة عالية لكن نسبة الثقافة العلمية لدى
1: التطبيقية نحكيه
3: يعني منخفضة جدا جدا
1: نعم.
3: وهذا يلزم نرجع له ونرجع للدور نتاع التثقيف العلمي للحد من كل ما هو مسبب في الارتفاع في التلوث بصفة عامة وفي هالخضرة
1: التداعيات
3: البيئية اللي احنا نعيشها اليوم في تونس
1: نعم.
3: تداعيات توجع القلب
1: نقص الخطر نعم
3: توجع القلب يعني رغم الخطابات رغم التوجيهات ورغم الملفات والقرار لكن الثقافة ما هيش موجودة. ثقافة المواطن وعيه بتونس، تونس تونس هي لون بلام، تونس الخضراء.
1: نعم.
3: ما عادش تونس خضراء.
1: نرجعوا
3: لك. نحبها نحبها مع هي تونس خضراء زرقاء.
1: نعم. كلمة كلمة زرقاء نرجعوا لها بعد الفقرة الونظة التحسيسية والفقرة الإخبارية. نرجعوا لك دكتورة إن شاء الله.
2: زيتك المقلي ما تلوحيه، وفي اللفابو ما تصبيه، وجمعية البيئة أعطي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الفقرة الإخبارية القارة اليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. على أثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات يهم الديوان الوطني للتطهير إنارة الرأي العام وتصويب المغالطات بالتأكيد على أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول ما هي إلا مياه أمطار مناسبة أو منسابة عفوا عبر مسيل شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير، كما تفيد المديرية الجهوية للتطهير بنابل بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. بلاغات كما هذه تجب توضح، لكن لابد من دعمها، وإن كان إذا كان فما زاد خلل يلزم نعترف به. نمشي للخبر الثاني. في إطار عفوا دعم وتطوير الشراكة بين البنك الوطني للجينات وجمعية أحباء الطيور، أشرف السيد وزير البيئة سيد الحبيب عيد يوم الاثنين الفارط مقر البنك على تدشين معرض صور فوتوغرافية حول المناطق الرطبة. هام جدا أنه بنك الجينات يحتضن مثل هكذا معارض، إذن والمقدم كأهداء، هي هدية في إطار هدية من جمعية أحباء الطيور، ويسلط هذا المعرض الضوء من خلال عدسات فنية وعلمية على ثراء وتنوع النظم البيئية والتنوع البيولوجي ببلادنا، اللي معناها بالأخبار نتاع اليوم ربما يصبح مهدد هذا التوازن. ويتألف المعرض من 16 لوحة تشمل 15 صورة فوتوغرافية حية ولوحة تفسيرية أنجزتها جمعية أحباء الطيور. إذن للزيارة والاطلاع هام برشا باش نطلعوا على ونتعرفوا على مناطقنا الرطبة. نمشيوا للخبر الثالث. يوم الاثنين 29 جوان الفارط بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم مشاركة التعاونية الفلاحية بيو بونيكا من خلال حضور إذن ممثلين عنها في يوم الإثبات والتبادل حول المدخلات البيولوجية المنظم في إطار مشروع بيوفابريك. هذا المشروع تقوده جمعية أصدقاء الكابت تونس بالشراكة مع شبكة تونسية للتحول الإيكولوجي الزراعي لارتتيا بدعم من الوكالة التعاون الألماني، وتضمن البرنامج من بينها ورشة عمل تطبيقية لتحضير المدخلات البيولوجية بالإضافة إلى جلسة نظرية حول التدخلات الوقائية والعلاجية بالمدخلات والمستحضرات الطبيعية. نمشيو للخبر الرابع والأخير. إطلاق سراح طائر السيف عودة إلى الطبيعة بعد نهاية إذن الاحتفال به في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ترسيخ لثقافة حماية الحياة البرية. أشرفت المصالح الغابية المندوبية الجهوية للتنمية في حي بنابل إثر اختتام فعاليات مهرجان السيف بالهوارية على عملية إطلاق سراح عدد من طيور السيف بالمجالات الطبيعية الملائمة بمدينتي قليبيا نرجعوا لها وحمام الغزاز. وتشهد هذه المباردة أو إحدى الخصوصيات المميزة للمهرجان، حيث يعد طائر السيف سلفة من الطبيعة يستأنس به في خلال التظاهرات احتفاء بالموروث الثقافي والبيئي للمنطقة، ثم يعاد إلى موطنه الطبيعي بعد انتهاء المهرجان. إذن في ترشيد عملي وعلمي لقيم احترام الحياة البرية والمحافظة على إذن التوازنات البيئية. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من الوقت للدكتورة مونيا البور باش نختموا معها برنامجنا اليوم. فيما بقي من وقت نمشيه إلى الحلول. سيدة مونيا من خلال هل المرجعيات ومن خلال ما يقدمه أو ما تقدمه هاتين المؤسستين؟
3: الحلول هي متابعة ساعة أولا ما يخرج من القرارات وما يخرج من بحوث تنفيذها. علمية وتنفيذها والاطلاع عليها عن كثب. نعم. يعني هون اليوم عندنا الانترنت
1: نسبة التفاعل في تونس
3: ما زالت ضعيفة.
1: نعم.
3: ضعيفة يعني وضعيفة جدا على خاطر احنا التفاعل حيني.
1: نعم.
3: يعني ماهوش مستدام.
1: نعم.
3: وهذا اللي احنا يلزمنا نغيروه. احنا اليوم تونس خضراء زرقاء.
1: نعم.
3: تونس عندها يعني تونس كلها ألف ما يقارب 1300 يعني
1: 2175
3: اللي هو.
1: نعم.
3: يعني
1: كيلومتر. نعم. بالضبط
3: وبالواحد يعني اكثر
1: بالسواحل الاصطناعية. نعم.
3: بالسواحل الاصطناعية هذا يعني ما يحطنا قدام المسؤوليات متاعنا.
1: نعم.
3: قدام مسؤولية المواطن التونسي. المواطن التونسي اليوم ما فماش وعي. احنا اليوم شنو ما اللي قاعدين يعني قاعدين نخدموا عليه.
1: نسعاو
3: عليه هو البحث التشاركي.
1: نعم.
3: شو معناتها البحث التشاركي؟ هو ما نسمى لا سيونس بارتيسيباتيف، اللي هي الباحث والخبير العلمي مع البحار ومع صاحب المؤسسة ومع الطالب ومع الباحث للجمعيات لإضفاء وإعطاء الحلول العملية.
1: العملية.
3: الحلول العملية.
1: نعم.
3: الحلول العملية عنا يعني.
1: نعم.
3: عنا من ما يعبر عنه الستارت اب اللي هما يعني
1: الشركات
3: الناشئة.
1: نعم.
3: اللي نحيي فيها الشباب يعني الشباب الطلابي وغير الطلابي
1: حامل أفكار
3: وحامل حلول.
1: بالضبط.
3: وحامل حلول يلزمها الدعم.
1: نعم.
3: الدعم علاش؟ على خطر هذيك الحلول الحلول على القريب وعلى البعيد.
1: نعم. حتى الأجيال القادمة كما قال سي وحيد. نعم.
3: يعني ثم المتابعة من أصحاب القرارات يعني اللي هما في الوزارات وفي الواحد
1: مراجعة القوانين إصدار قوانين
3: في كل
1: تسريع بالتطبيق.
3: وسمحني على المستوى التعليمي.
1: بالضبط.
3: المستوى التعليمي ما فماش يعني في البرامج التعليمية في الثانوي وفي الابتدائي وحتى يعني في الواحد ما فماش تعليم مخصص للبيئة البحرية.
1: نعم.
3: مخصص لكل علوم البحر بما تكتسيه وحتى يعني
1: العلوم البيئية.
3: لكن
1: المحور البيئي لكن التركيز على البحر
3: حاجة ثالثة. نعم. حاجة ثالثة احنا اليوم نخدموا بها. احنا اليوم نراه مهرجانات.
1: هاي.
3: مهرجان الموسيقى ومهرجان فين مهرجان البحر؟
1: البحر. نعم. حتى مهرجان البحر تلقى موسيقى برك
3: الثالث.
1: نعم.
3: الحاجة الثالثة
1: الرابعة
3: اللي نحب نحيي مجهودات. أولا وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، وزارة الصحة اللي يعطيها الصحة كل عام يعني تخرج لنا مواقع قائمة الشواطئ
1: الممنوعة من السباحة
3: الممنوعة والشواطئ
1: اللي فيها
3: ولهذا يعني احنا مسؤولية قدام الشواطئ اللي غير قابلة. خاطر تونس انا في فرنسا يقولوا يعني عندنا لا كوت دازور، نقول لهم شواطئ تونس كلها لا كوت دازور. جميلة جدا. تنوع عندنا تنوع سبحانه يعني أعطانا من كل خير واجب علينا المحافظة على هذا الخير. وإذا كان نحب نحد من الانحباس الحراري ونحد من درجات الحرارة اللي راهي
1: كمان أي
3: نحد درجة الحرارة راهي وصلت لأعماق البحار.
1: نعم.
3: ولهذا مسؤوليتنا كبيرة. نعم. كبيرة جدا. وشكرا
1: ختمتنا ديما هكا بدرديعة شوية خو. شكرا جزيلا لك يا الدكتورة مونيا البور مختصة في الميكروبيولوجيا البحرية وعضوة بشبكة خبراء متوسط حول التغير المناخي والبيئي مداك وكذلك بسيزام. يعطيك الصحة. سيزام قلت أنا سيزام. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى التأثيث وعلى الإنارة على الأقل, وشكرا لكل المتدخلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طبرسي والمهندس وحيد جنحاني. الشكر موصول لكم أنتم مخرجي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وسيد أحمد الطبابي, وإلى كل مشاهدينا اللي تابعونا على المباشر ومستمعينا حتى نلتقي الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القلب إلى
7: القلب. إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
8: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
7: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
8: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
8: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
7: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
8: هي العبرة بالعبادة.
7: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه, رواه البخاري.
8: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا, أنت تعزم وتتوكل على الله.
7: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

الله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،

أَبْنَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية، إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدل يا رباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوم فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله ثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا ناظرين في مصنف الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه، كتاب التحبير في القراءات العشر، في فرش الحروف وفي أصول الرواية بإذن الله. وانتهينا عند باب الهمزتين في كلمتين مختلفتين، لكن قبل ذلك أرحب كما اعتدنا سيدي محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي ينورك بنور الإيمان إن شاء الله، أنت والسادة المستمعين، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله من كل سوء، وربي يحفظ الأمة ويكشف عليها الغمة بجاه القرآن العظيم وبجاه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم. أي والله، نفعنا الله وإياكم القرآن العظيم في الحل والترحال والغدو والأصل. ما سيدي محمد باب الكلمة الهمزتين في كلمتين.
5: احنا وصلنا قول المؤلف رحمة الله عليه، ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظا، والأولى أوجه، فإذا اختلفت على أي حال كان نحو قول المولى سبحانه وتعالى السفهاء آلاء. احنا تكلمنا على المفتوحتين وقت تسقط الأولى، وإلا تسهل الأولى، عنا إذا كانوا مفتوحتين عنا الإسقاط، وعنا إذا كانوا معناتها مكسورتين معناتها الأولى تسهل. قلنا إذا كان ثم التسهيل ديما مذهبينا نقدم التوسط مثلا لقالون مثلا، علاش؟ لأنه باقي فما أثر واضح للهمزة، وفي الإسقاط الأفضل نقدم القصر لأنها أسقطت بالكلية. ووجه التوسط إما لأنها صارت كلمة المفصل كما جاء أمرنا، تولي جاء أمرنا، أو لي قلنا قول الشاطبي وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. هذه القضية اللي نواصل طو. قال فإذا اختلف على أي حال كقول المولى سبحانه وتعالى السفهاء ألاء أو تولت ملولة مضمومة ثاني مفتوح،
4: ثاني مفتوح،
5: ومن القلب من الماء يو وشهداء إذا، إذا حضر أحدكم به، ومن يشاء إلى صراط المستقيم، وجاء أمه وشبهه، فالحرميان وأبو جعفر في هالأمثلة الكل أعطوه منا، حرميان وأبو جعفر وأبو عمرو البصري ورويس يسهلون الثانية والباقون يحققونهما الاثنين، لا إشكال هذوك معا. والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير،
4: في الوقف لا،
5: نعم، لكون التلاصق فيه. وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم، فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا، وتحركان بالفتح والمكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين، تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها، والأول مذهب القراء وبه قرأ على الفارسي وابن خاقان وابن غلبون وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس وبه قرأ على أبي الفتح وبالله التوفيق.
4: يقول لك مذهب النحويين منهم الكسائي يعني.
5: نعم.
4: شفت سيدي يقول لك هاوك هما صنفين، يا مذهب القراء ما كانوش نحويين وإلا مذهب النحويين.
5: النحويين حتى البصري.
4: أحسنت.
5: أبو عمرو البصري.
4: أكيد.
5: جو عبد التسيين. زد كيف من أكبر علماء النحو.
4: جلال على أنهم كانوا يجمعوا علم النحو في صدورهم. نعم.
5: أئمة علم النحو. ثم رحمة الله عليه انتقل يتكلم على باب آخر، وهو باب ذكر الهمزة المفردة. قال اعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع الفاء. ملا ورش
4: فاء الفعل.
5: فاء الكلمة.
4: فاء الكلمة
5: الفعل. نعم. هو الفعل، ترجع الفعل تلقى له.
4: أحسنت.
5: إذا كانت في موضع الفاء من الفعل فالساكنة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يأخذ
4: أخذ
5: صحيح شوالي يأخذ يأكل يأكل يألمون
4: يألمون،
5: لأن كل فاء الفعل. تأكلون تأكل أكل تأكل. ولقاء ناتي ولقاء نأتي
4: بقرآن الأصل فعل أتى،
5: هذا كان بدأوا به أما كيف نقرأ مع بعض لقاء نأتي نقرأ السيدي ورش لقاء ناتي ونؤمن ويؤمنون والمؤمنون ويامرون والمؤتفكات أصله المؤتفكات والمؤتفكات والمؤتفكة أهوى والذي تمن والملكوتون وشبه والمتحركة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يوديه إليك أصلا يؤديه ومؤجل شقره موجل
4: أو كديما أفاء أفاء
5: نعم.
4: أجل
5: نعم.
4: هكا ولا
5: نعم.
4: وأدى هكا ولا سيدي بالضبط.
5: والمولفة
4: ألف كيف كيف فاء الفعل
5: وموذن ويوخرهم ولا تواخذنا وشبهه واستثنى من الساكنة وتؤوي إليك وتؤويه
4: ما يقراش تؤويه
5: لا واستثنى وسائر باب الإيواء كل
4: لأنها لا تستقيم شيخ محمد فيها ثقل على اللسان
5: وهي الرواية نحو المأوى قرش ماوى مأوى ومأواهم ومأواكم وفأووا
4: سائر اشتقاقات
5: نتكلم على ورش
4: أي ورش سيدي ورش
5: لو كان نتكلم على السوسي تو يبدلهم هذوما
4: هذوما يبدلهم سيدي السوسي أيوة
5: نتكلم على الورش
4: سيدي ورش لا مشتقات الإيواء الكل
5: الكل وفأووا إلى الكهف وشبهه ومن المتحركة ولا يؤوده ما يقراش يؤوده يؤوده وكذلك مآب وما تأخر ما يقراش كله ماذا مش توخر وتأذن هو من أذن وشبه إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك فهمز جميع ذلك
4: يعني أثبت الهمزة
5: نعم
4: ولم يسقط
5: يحققون الهمزة في ذلك كله في اللي تكلمنا فيه كل حقوا الأئمة الكل ولأبي عمرو وأبي جعفر وحمزة وهشام مذاهب على الهمزة ذي خالفوا سأذكرها إن شاء الله تعالى
4: ما حتى احنا نذكرها إن شاء الله في الحلقة المقبلة
5: ايه ونقرأ فصل فيه ثلاثة سطور
4: هي هيت نكمله إن شاء الله
5: قل فصل وسهل ورش أيضا الهمزة من يائس وبيس ما معنى بائس بما كيف
4: بيس وبئر
5: وبئس ما بائسة وحط يائسة بائس بما كان فما موهك
4: أحسنت
5: بيس بما كان وبيس ما والبير والذيب بالرغم أنه ما همش
4: فاء
5: صحيت هذو ما مستثنين سبحان الله هو يقول يسهل
4: يبدأ وليه في بئر وفي بئس ورشهم
5: ليلا في جميع القرآن وتابعه الكسائي وخلف على الذيب وحده
4: ما مشيش معاه في
5: حتى شيء
4: بئر
5: حتى شيء
4: وفي بئس لا
5: إلا في الذيب
4: في الذئب
5: وحده فترك همزه والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق
4: وبالله التوفيق
5: صار المرة الجاية ندخل في باب نقل حركة الهمزة إلى السكن قبلها
4: وفيه قال الشاطبي سيدي كما تعرف وهو له في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا هكيك سيدي الله يبارك فيك بجاه النبي أي من نخطب وجه التلاوة سيدي
5: وجه التلاوة
4: ما تيسر من كتاب الله
5: من كتاب الله برواية ابن كثير المكي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هذا يشكون بس سيدي قنبل فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره هذا يتزوز لشكون للبز طوسيدي قنبل ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم
4: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكر الله لكم شيخ محمد أي والله كانت تلاوة عطيرة مباركة من كتاب الله تعالى بقراءة الإمام ابن كثير المكي براويه الإمام البزي واعترضتنا تاء من تآتي البزي تلها أو كان عنده فيها المد مع تضعيف التاء هك ولا الياءات الستة المستثنات للإمام المستثنيات للإمام البزي وهن ست رضي الله تعالى عن الإمام البزي وشقيقه لنفس القراءة هو الإمام قنبل. اللهم انفعنا بسيرهما وبتلاوة كل بدر من البدوء يا رب حتى نلقاك سالمين وأنت راض عنا واكتبنا وإياكم في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين. شيخ محمد
5: أمين
4: الله يبارك لك شيخ محمد
5: ويبارك في عمرك إن شاء الله بارك الله فيك.
4: الله ينورك سيدي. يلا حتى نلقاكم السادة المستمعين في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور إثلاج الصدور, إثلاج الصدور بالعشر البدور, بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.